السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أرحب بكم في هذا اليوم الجميل من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول لافتتاح بثنا لهذا اليوم الاثنين 11 من ربيع الأول سنة 1448 هجرية، الموافق 24 من أغسطس سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرأ الشيخ طلال عبد الرحمن جواس ما تيسر له من سورة القصص.

تتابعنا في كل مكان، أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من استوديو إذاعة المقنع. دعوني الآن استعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ خالد من الشيخ المساواة بعنوان حلاوة الإيمان، ثم تستمعون إلى رياض الصنباط مشرح ربي سبحانك حتى 7:30. نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج سحر الشروق. في تمام الثامنة أنتم على موعد مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، وفي تمام التاسعة نقدم لكم نشرة الأخبار. في 9:30 نقدم لكم المجلة الرياضية، وفي تمام العاشرة تتابعون معنا برنامج ضيافة حضرمية. في تمام 11:00 نقدم لكم عرض الأنباء، وتتابعون معنا الحلقة 7 من المسلسل اليومي الرجل الذي

0: 11 دقيقة الأربعون نقدم لكم إعادة للحد خالد بن شيخ المساواة بعنوان حلاوة الإيمان. حتى 11 دقيقة 48 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر. في تمام 12 نقدم لكم برنامج تنفس، وفي 12:30 نقدم لكم برنامج المكلة أميرة العشاق. من برامجنا لهذا اليوم في تمام 1 نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء، ثم تتابعون معنا برنامج حضرميات. في 11:55 تتابعون معنا برنامج حماة الديار. حتى 11:45 نقدم لكم برنامج كلمتين. حتى 8:00 نقدم لكم نشرة الأخبار عليها متابعتنا الإخبارية، وتتابعون معنا بعد ذلك برنامج من ربيع الحياة. في 12:57 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر، بعد ذلك نقدم لكم الأخبار الرياضية. حتى 12:30 تتابعون معنا حلقة معاداة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. حتى 13:15 نقدم لكم إعادة للبرنامج المباشر ضيافة حضرمية، وفي 16:15 تتابعون معنا نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك نقدم لكم الأخبار الرياضية. حتى 15:30 تتابعون معنا بريد المستمعين، ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة المغرب، ونقدم لكم برنامج أسرتي جنتي، بعد ذلك تتابعون معنا الموجز الختامي، ونصت وإياكم سويا للمقرئ باسم صالح الحبشي يقرأ لنا سورة الصف. حتى 8:17 نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني. أجمل وأرق التحايا نبعثها لكم من هنا من استوديو إذاعة المكلة، ونتمنى لكم يوما مليئا بالأمل والنشاط والحيوية. الآن هذه تحايانا في هذه النوبة الصباحية، أنا مدلين بكوت ومعي من الإخراج عبد الله السيود. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ خالد بن شيخ المساواة بعنوان حلاوة الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ضمن هذا البرنامج. كنا قد تحدثنا عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها أساس في الإيمان وسبيل إلى رسوخ هذا الإيمان الذي به المراتب العالية يوم القيامة. جاء في الأحاديث: ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاءت الآية القرآنية الواضحة التي تبين أن هذه المحبة ينبغي أن تكون أولوية قبل كل شيء، وأنه دونها أو دونها محبة كل الأشياء الأخرى. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إلى آخر هذه الآية. ومن لازم هذه المحبة أن يكون المؤمن متبعا لمن أحبه، مؤتمرا بما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه. فمن لازمك أيها المؤمن إذا أحببت نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم أن تأخذ هذه الشريعة التي جاء بها وتطبقها، وأن لا تخالف له أمرا، وأن تجتنب كل ما نهاك عنه من المعاصي والذنوب والسيئات والمخالفات. من لازم هذه المحبة أن تكون شغوفا بالمحبوب ومطيعا له في كل أحوالك وفي كافة أطوارك. هكذا تجسدت هذه المحبة واضحة في الصحابة الكرام الذين أحبوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ومن ذلك أهل قباء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن، كانوا من أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه وقبل أن يعرفوه عندما سمعوا به وعندما جاء

الواقع وفي أن يطوي الماضي الذي كان فيه إلى مستقبل أفضل ومستقبل أجمل. إذا وجدت الإرادة الحقيقية حصل التوفيق من قبل الحق سبحانه وتعالى. فأهل قباء كانت عندهم إرادة حقيقية، فجاء الثناء الرباني في هذا القرآن. قال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيا من عنده إرادة حقيقية لا بد أن يوفقك الله سبحانه وتعالى ويفتح لك أبواب التطهير والتنوير وأبواب الصلاح والفلاح ما دامت هذه الإرادة باقية، وما دام قلبك ينبض بهذا الأمر الذي تتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى، أبشر بالتوفيق من قبل الحق سبحانه وتعالى. ويا من عنده إرادة غير حقيقية أو نية مبيتة خبيثة، الله أعلم بسريرتك وما تكن في قلبك. لا يمكن أن تضحك على الناس الذين هم أمامك وأنت إرادتك باطنية خبيثة لا تليق بظاهرك. لا بد أن تكون السريرة مثل العلانية. نحن محتاجون إلى أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، وأن نصحح النيات، وأن تكون نياتنا نيات صالحة، حتى يوفقنا الله تعالى في حل مشاكلنا وفي زحزحة همومنا وغمومنا وفي لملمة شتاتنا. اللهم اجمعنا على الهدى واحفظنا من الزيغ والرداء وردنا إلى السبيل يا رحيم يا كريم. وأستودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المكلة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش مع وكيل وزارة التعليم العالي أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية، ويطلع على أوضاع قطاع الشباب والرياضة، ويؤكد الاهتمام بالرياضيين. تزامنا مع اليوم يوم العمل الإنساني، السلطة المحلية بحضرموت تكرم أسرة الفقيد المهندس عبد الرحمن حسين باسلامة بدرع المحافظة. السفير بن بريك يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية السعودية. اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي تعقد اجتماعها الأول في عدن برئاسة رئيس الوزراء. أزير الكهرباء يبحث في عدن مع مستشار المبعوث الأممي أوضاع القطاع وسبل دعم استقرار الخدمة. الوكيل الجيلاني يرأس اجتماع لجنة الخدمات الأساسية والتوعوية والسلطات المحلية بساحل وهضبة حضرموت. الوكيل الكثير يبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الشراكة في مشاريع سبل العيش والمساعدات الغذائية. الوكيل الكثير يناقش تأهيل وتطوير عدد من المنشآت الرياضية بساحل حضرموت. أخيرا الوكيل المساعد باعلوي يطلع على إنجازات مؤسسة حضرموت للاختراع ويشيد بابتكارات الشباب. مستمعينا، قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلة. لمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة. أما الآن أترككم مع برنامج سحر الشروق ومع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

أيها المستمعون الأكارم، شروق جديد وسحر جديد أيضا يغمر حياتنا بمزيد من الأمل في الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

مستمعين الكرام، هناك جملة باردة على الكبد. قال عامر الشعبي رحمة الله تعالى عليه: خرج علينا علي بن أبي طالب وهو يقول: ما أبردها على الكبد. فقيل له: وما ذلك؟

المستمع الفاضل، إذا فتح الله عليك في باب قيام الليل فلا تنظر للنائمين نظرة ازدراء، وإذا فتح الله عليك باب الصيام فلا تنظر للمفطرين نظرة ازدراء، وإذا فتح الله عليك باب الجهاد فلا تنظر للقاعدين نظرة ازدراء. فرب نائم ومفطر

إذا زاركم يوم جديد فلا تقدروه بالذنوب، فإنه ضيف لن يعود، بل قولوا له مرحبا بضيف كريم، ثم أحسنوا ضيافته بفريضة تقضى وسنة تؤدى وقرآن يتلى وتوبة تتجدد. لذلك قيل: جميل أن تزرع وردة في كل بستان، ولكن الأجمل أن تزرع ذكر الله على كل

من أجل صحة قلوبكم انتبهوا لطعامكم، فسوء التغذية وسوء اختيارات الطعام من الأسباب المؤدية إلى الأضرار بصحة القلب واضطراب عمله اليومي. فكلما كانت اختياراتنا صحية لأطعمتنا ومشروباتنا، كلما أسهمنا في وقاية قلوبنا من الأمراض ومشكلاتها. لماذا؟ لأن بعض الأشخاص يعانون من سوء التغذية نتيجة لتناول كميات كبيرة من الطعام غير الصحي، مثل الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر والأطعمة المصنعة، وكذا الأطعمة المقلية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة. كل هذه النوعيات من الأطعمة تركز على الكوليسترول الضار وتضر في النهاية بصحة القلب.

الإنسان الصادق يرزقه الله مهابة وجلالا، فمن رآه هابه وأحبه، أما الإنسان الكاذب يرزقه الله إهانة ومقتا، فمن رآه مقته واحتقره. مستمعين الأعزاء، يرحل عنا بعض الناس ويبتعد عنا أيضا. قيل لا تسأل راحلا عن سبب رحيله، لأنه جهز عذره قبل حقائبه. خالد حمد القحوم وعمر علي بامبور.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

كل مكان مستمعي ذات المكلة بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق. تستمعون الآن إلى أغانينا الصباحية وغنينا أولا محرم فؤاد أجمل صباح، بعد ذلك يغنينا أيوب طارش بكر غبش. الآن مع محرم.

مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حكمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء في كل مكان، عدنا لكم من جديد في هذا الصباح الجديد والجميل، ودائما نحن نحث على التفاؤل والإطمئنان، فصباحنا اليوم إن شاء الله يكون سعيدا ومليئا بالحيوية والنشاط. فهذه تحياتنا من استديو صباح الخير يا حضرموت بإذاعة المكلة. فهذا الصباح كما قلنا هو جميل، وحضرموت دائما إن شاء الله تكون صباحاتها أجمل.
1: صباح الخير لكل الناهضين في هذا الصباح، السائرين تحت الشمس باحثين لهم عن رمز من رموز الحياة. صباح الخير للمعلمين وهم يحثون الخطى في بداية عام دراسي جديد. صباح الخير للطلاب وهم يتهيئون للخوض عام دراسي في قادم الأيام. صباح الخير للأمهات وهن في بيوتهن يعني يحببن الأطفال في المدرسة ويسعين إلى رضاهم. صباح الخير لكل الذين ينهضون باكرا ويتابعوننا في صباح الخير. صباح الخير للجميع وصباحك أجمل يا حضرموت.
0: ومع هذا الصباح هذه رقة تحايا من طاقم اليوم.
1: من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: تشاركني التقديم الزميلة أروى بيزي.
1: يرافقني من الهندسة الصوتية الزميل عبد الله السعود.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع، صباح الاحترام والتقدير لآبائنا وأمهاتنا الذين نجل لهم محبتنا واعتزازنا.
0: صباح القيم الأخلاقية العظيمة التي نقدمها لكبار السن بشكل عام، لأنهم قدوتنا وأصحاب تجارب في هذه الحياة.

0: الوالدين إحسانا.
1: وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
0: فلنكن قدوة لأبنائنا وآبائنا في احترام كبار السن،
1: ولنجعل بيوتنا ومجتمعاتنا أماكن يشعر فيها الكبير بالتقدير والاحترام.
0: فدائما نحن نحث على توقير الكبير وأيضا احترام الآباء والأمهات لهذه النبل وهذه الأخلاق الكريمة التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح الخير لمستمعينا الأعزاء الذين انضموا إلينا الآن لمتابعة فقرة برنامجنا. ووصلنا الآن إلى مثلنا الشعبي الحضرمي والذي يقول اليوم،
1: المثل يقول الفتيت على الجيعان بطعم.
0: الفتيت معروف طبعا،
1: الفتيت
0: الفتيت
1: فتات الخبز، يعني حاجة بسيطة
0: فتونة مع الحليب أو معي. طيب هذا المثل يضرب لوصف حالة الشخص الذي ينتظر فرجا أو رزقا فيرى الدقائق وكأنها ساعات.
1: نعم، يقال المثل في أكثر من موقف محمد، حتى على الموظف الذي ينتظر راتبه وحين يتأخر الراتب شوية فيقولون الفتيت على جيعان بطاء،
0: يعني كده شوية وعلى واجه في الوقت،
1: نعم
0: يعني
1: كده راتب يعني في ظل الظروف الحالية طبعا.
0: نعم صحيح.
1: نعم،
0: فدائما هذه الأمثال تضرب في أزمنة معدودة وفي أي في كل الأوقات تقريبا، وهذا قالوه تقريبا قبل فترات، لكن اليوم يتجدد هذا المثل ويمكن الحال نعيشه.
1: نعم،
0: مثل هذا الأحوال يعني.
1: نعم، وقده هو فتيت يعني بالنسبة حسب ما قيله في المثل حاجة بسيطة يعني، وعادها تتأخر
0: يعني اسم هذا. وفعلا يعني الإنسان يعد الدقائق والساعات حتى يأتي الفرج، واليوم نقول الفتيت على الجيعان
1: بطأ
0: بطأ.

0: صباح الخير يا حضرموت، ونذهب بكم مستمعي الكرام الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمكلا. هناك ينتظرنا الزميل الراصد الجوي صلاح العبثاني ليطلعنا على مستجدات الطقس والنشرة الجوية للأربع وعشرين ساعة القادمة. أسعد الله صباحك صلاح.
1: حياكم الله وصباحكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: نعم تفضل، ماذا لديك اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم عبر أثير إذاعة المكلا مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، مستعدا لهذه المناطق الساحلية للبلاد حيث يتوقع أن تكون الأجواء تحوى إلى غيم جزئيا حارة جدا إلى شديدة الحرارة رطبة نهارا، تعتدل ليلا احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من الساحل الشرقي والجنوبي والغربي والمناطق المحاذية لها. الرياح نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى. المرتفعات الجبلية غائم جزئي إلى غائم احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية المبتدأ من صعدة شمالا وحتى مرتفعات ويباب لحج جنوبا تمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظة أبين وشبوة وحضرموت والمعرة. في صحاري البلاد صحو إلى غائم جزئي شديد الحرارة أثناء النهار معتدل ليلا احتمال طول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري شبوة وحضرموت والمعرة، والرياح معتدلة إلى نشطة تثير الأتربة والرماد. البحر يكون معتدل إلى مضطرب على سواحل النهر فيما يكون خفيف إلى معتدل على سواحل حضرموت شبوة أبين عدن وباب المنزل، يكون خفيف الموج على الساحل الغربي وفي أرخبيل سقطرى مضطرب الموج. درجات الحرارة العظمى والصغرى في هذا الزمن 33 في المكلا 35 في الحدود 531 في سقطرى 627 بالغيبة 325 وفي ومع 236 وفي تعز 31-18 الطالب 23 والإب 28-16 يسيئون 43-27 وفي مأرب 47-20 وفي عطف 38-26. المركز الوطني لدى المواطنين في المناطق الصحراويه والساحليه من الاجواء الحاره والشديده في الحراره ينصح بعدم التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فتره الظهيره والاكثار من شمس الوعيد. كما لدى المواطنين في المناطق المتوقعه الامطار عليها لاتعادها مجال السيول وبطون الاوديه مرتدي البحر والصيادين ورذاذنه السفن حول أرخبيل سقطرى البحر العربي والساحل الشرقي والجنوبي وخليج عدن من شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج. ولحن عبثاني مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء. الان مع جوله في الصحافه المحليه، حيث صدرت في العاصمه المؤقته صباح اليوم صحيفه 14 من اكتوبر اليوميه، نستعرض بعض العناوين في بعض الصفحات ونبدا بالصفحه الاولى وهذه العناوين البارزه.
1: اليمن يدين اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على سياره مدنيه بريف دمشق.
0: الرئيس العليمي يهنئ الرئيس جمهوريه بنغلاديش.
1: خلال الاجتماع الاول للجنه الوزاريه للاصلاح المؤسسي في عدن، رئيس الوزراء: الاصلاح المؤسسي شرط اساسي لاستعاده فاعليه الدوله ومؤسساتها.
0: الدستور والقانون هما المرجعيه الاساسيه والوحيده للاصلاحات المؤسسيه.
1: وزير الصناعه يشارك باللقاء التنسيقي حول تكامل مسارات الشراكه وتفعيل الحوار بين الحكومه والقطاع الخاص.
0: برئاسه وزير الصحه اجتماع في عدن يناقش تعزيز جاهزيه التصدي للمخاطر الصحيه الطارئه.
1: السفير بومبريك يسلم نسخه من اوراق اعتماده لوزاره الخارجيه السعوديه.
0: وزير الكهرباء يبحث مع مستشار المبعوث الاممي اوضاع القطاع وسبل دعم استقرار الخدمه.
1: وزير التعليم الفني يناقش سير تنفيذ مشاريع التعليم الفني الممولة خارجيا.
0: ميليشيا الحوثي الأرهابية تستهدف سيارتي مسافرين بالضالة وتصيب 3 مدنيين بينهم امرأة.
1: ونذهب إلى الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي شؤون محلية وفيها هذه العناوين: اطلع على أوضاع قطاع الشباب والرياضة، الخنبشي يناقش مع وكيل وزارة التعليم العالي أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية.
0: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن تشغيل محطة تحلية مياه بهيئة مشفى مأرب.
1: عبر إعمار وتنمية اليمن، حزمة مشاريع تنموية سعودية تنعش قطاع التعليم وتخدم 250,000 مستفيد في المحافظات اليمنية.
0: إجمالي المشاريع المنفذة 60 مشروعا ومبادرة نوعية توزعت على مختلف المحافظات، ووصل أثرها إلى 234,585 مستفيد.
1: نواهي الصفحة الثالثة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي تقارير: في هذا التقرير، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي في عدن، رئيس الوزراء: الإصلاح المؤسسي شرط أساسي لاستعادة فاعلية الدولة ومؤسساتها.
0: الدستور والقانون هما المرجعية الأساسية والوحيدة للإصلاحات المؤسسية.
1: سنوات الحرب التي فرضها الانقلاب الحوثي راكمت اختلالات عميقة في أجهزة الدولة.
0: مراجعة أوضاع الوزارات والمؤسسات يعزز كفاءة الأداء ويمنع تداخل الاختصاصات وتضخم الهياكل.
1: بدعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة، الضالع مدير عام الحسين يفتتح مدرسة جديدة في منطقة البديع.
0: وزير الأشغال يدشن مشروع صيانة وتأهيل خط كورنيش المحافظ بعدن.
1: مكتب التربية بعدن يبحث مع منظمة CRS دعم رياض الأطفال وتعزيز التدخلات التعليمية.
0: ونقرأ في الصفحة الخامسة من صحيفة 14 من أكتوبر، وهي صفحة أخبار: محافظ شبوة يناقش إعادة تأهيل منشآت قطاع عياد النفطي ويطلع على أضرار الأراضي الزراعية.
1: محافظ أبين يطمئن على صحة أفراد الأمن الوطني المصابين في الحادث الإجرامي بالوضيع.
0: اجتماع موسع في توبان بلحج لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي.
1: تدشين توزيع 1980 حقيبة مدرسية لطلاب مدرسة 22 مايو بتعز.
0: ونقرأ في الصفحة السابعة: البنك الأهلي اليمني بعدن يكرم القامة الإعلامية الرياضية ناصر محمد عبد الله.
1: اليوم انطلاق البطولة 14 لنادي التنس العدني.
0: اتحاد عدن لمصارعة الذراعين يكرم مدير عام صيرة.
1: ويلعب اليوم في الدوري الإنجليزي فولهام وتشيلسي عند الساعة 10 تماما.
0: وفي الصفحة الأخيرة نقرأ هذه العناوين: الوالي: أولوياتنا تطوير صناعة الدقيق المحلي وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
1: منح جائزة أفضل متحف تراثي شخصي عربي لسيدة الأعمال نجلاء شمسان من عدن.
0: تم ضبطها خلال الحملات الميدانية. مكتب الصناعة والتجارة بحضرموت يطرف مواد مخالفة.
1: أهمية دور العلماء في مواجهة أفكار ميليشيات الحوثي الإيرانية.
0: وكتب جهاد حفيظ الرئيس رشاد العليمي نموذج لقيادة المرحلة. وفي عمود يوميات،
1: نعم، حضور الدولة في العابين ليس مناسبا للنقد بالعنوان لاستعادة هيبتها، كتبه عبد الرؤوف الثقاف.
0: كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: وما ملك خذني خذ مني روحي أنا كلي ملكي لك لك. يا سلام على ضحكي.
1: صباح الخير يا حضرموت، وما زلنا معكم في مجريات هذه الحلقة من البرنامج هو تحت إشراف مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي والصحراء حضرموت. شهدت قاعة مركز الطاقة المتجددة بمدينة سيئون مؤخرا دورة التشغيل الرقمي والصيانة وضمان الجودة الدولية AHK،
2: ويأتي هذا ضمن مشروع تطوير الكادر التعليمي في المعاهد التقنية والصناعية بمحافظة حضرموت. الزميل صالح محمد مراسلنا في حضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون معنا الآن على الطرف الآخر من الهاتف ليوافينا بمزيد من التفاصيل عن هذه الدورة. صباح الخير يا زميلي صالح.
3: صباح النور والسلام استاذ محمد، احييك واحيي الزميله العزيزه واحيي كل المرابطين في هذه الفقره من هذا البرنامج المباشر. صباح الخير لحضرموت من اذاعه المثلى. كما ذكرت استاذي العزيز استاذ محمد بان هناك دوره تدريبيه اقيمت لاكثر من 15 نادرا من الكوادر الهندسيه في ساحل حضرموت. قيمة هذه الدورة في وادي حضرموت في كلية المجتمع بالسيئون، وقد عبر الدكتور العزيز فهد شعبان فرارة عن سعادته في احتضان كلية المجتمع هذه الدورة التي استمرت على مدى يومين اسبوعين متتاليين. تلقوا فيها المتدربون عدد من المعارف النظرية والتطبيقية في مجال الطاقة الشمسية. طبعا هؤلاء المتدربين الذين خاضوا هذه الدورة التي استمرت على مدى أسبوعين بإذن الله تعالى إن شاء الله عقب أسبوعين أيضا سيتوجهون إلى الأردن لحضور أيضا دورة متطورة في الأردن بإذن الله تعالى. هذا المجال الخاص بالطاقة الشمسية الذي احتضنته كلية المجتمع في مدينة سيئون أتى من أجل أيضا رفع مستويات وقدرات المهندسين والمعلمين في المعاهد التقنية في ساحل حضرموت. وقد تحدث لميكروفون البرنامج عدد من المشاركين في هذه الدورة الذين أكثروا عن سعادتهم بهذه الدورة التي خذوها في وادي حضرموت خلال أسبوعين متتاليين. المتحدثين أشادوا في جهود كلية المجتمع بسيئون التي أيضا كانت لها الجهود الكثيرة في كافة الإجراءات الخاصة لإنجاح هذه الدورة. أذكرك الآن أستاذ محمد عدد من المتحدثين اللي يعبرون الميكروفون برنامج صباح الخير يا حضرموت عن سعادتهم وانطباعاتهم حول هذه الدورة. فبدأوا يقولون المتحدثين.
4: نشكر برنامج صباح الخير يا حضرموت بإذاعة المكلا. بالنسبة للبرنامج التدريبي، برنامج كان رائع في خلال الأسبوعين، حوالي 12 يوم فعليا في مدينة سيئون. أخذنا فيها جميع أغلب المعارف الخاصة بالطاقة المتجددة والطاقة الشمسية. تم التدريب على أغلب أساسيات الطاقة المتجددة، كون أن الطاقة المتجددة دخلت حديثا إلى محافظة حضرموت واليمن ككل لاعتمادها على الطاقة النظيفة من الشمس واستدامتها في على المدى الطويل. سالم مبارك بهبري مدرب ومدرس في قسم الطاقة المتجددة بالمعهد التقني الصناعي المكلا.
5: معي أيضا أحد المشاركين أتعرف عليه وأيضا ماذا يريد أن يقول في ختام هذه الدورة.
6: نشكر إدارة كلية المجتمع وما فيها من طاقمها ومدرسيها ومهندسيها، كذلك نشكر الجهة المنظمة لهذا البرنامج التطويري لتخصص الطاقة المتجددة في المعهد التقني الصناعي لما حرصوا على تقديمه لنا ككوادر مدربين المعهد. من بالنسبة لي ولزملائي المتدربين.
5: استفدت من ايش من الدورة؟
6: استفدت انا عدة اشياء. المحاور كانت جيدة في هذه الدورة، من اساسيات الطاقة المتجددة المتطورة. شكر وتقدير لبرنامج صباح الخير يا حضرموت، لإذاعة المكلة، لحسن حضورهم وتفاعلهم في هذا اليوم الجميل. مدرب في المعهد التقنية الصناعي فوة، المدرب الأستاذ حارث سعيد بجوابر.

0: الخير يا حضرموت، ونتجه بكم مستمعي الكرام شرقا إلى الحامي، والتي شهد مشفى الحامي نموذجي خلال الأيام القليلة الماضية افتتاح مشروع توسعة قسم العيادات الخارجية وتأهيل المرافق إلى جانب عدد من البرامج النوعية التي شهدها المشفى مؤخرا.
1: وجرى الافتتاح بحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية الذي أشاد بالتدخلات التي تنفذها مؤسسة عبدالله حبيشان للتنمية والأعمال الخيرية في تطوير وإعادة تأهيل مشفى الحامي النموذجي. عن هذه الإنجازات ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ سعيد مصبح المدير العام لمشفى الحامي النموذجي. أستاذ سعيد، أسعد الله صباحك. نعم، نقول ما شاء الله تعالى شهد مشفى الحامي النموذجي في ظل قيادتكم عددا من الإنجازات، سواء كانت على العيادات أو البنى التحتية بشكل عام. فيوم الأربعاء الماضي تم هذه العيادات الخارجية، فهل لك أن تحدثنا عن هذه الإنجازات أستاذ سعيد؟
2: أهلا وسهلا أخي محمد. بالأول أشكركم وأشكر إذاعة المثنى على فضلتها وتوجيه كثير من شارع التطوير للمشفى الحامي. وفي حقيقة الأمر أن يوم الأربعاء فعلا شهدت المستشفى الحامي عرسا جماعيا حضور وكيل المحافظ ونائب مكتب الصحة الدكتور أمير أبو فضل والسلطة المحلية بالشهر الأستاذ عادل بعكابة والسلطة المحلية بمدينة الحامي الأستاذ عمر أبو بكر والكثير من الشخصيات الاجتماعية في تدشين وتفعيل، وكذلك حضور مؤسسة المحمد عبد الله حبيشان في تدشين تقريبا حدود 4 عيادات تخصصية. طبعا هذا المشروع سبق من تم السعي فيه من فترات ماضية، وتم الحمد لله استكماله في يوم الأربعاء الفترة هذه بحضور الشخصيات الاجتماعية الموجودة. وكانت الغرض منها تطوير العيادات الخارجية للمستشفى الحامي، وكانت تضم عيادة العظام وتأثيرها العيادة بكل ما تلزم من عيادة العظام، وكذلك عيادة الجراحة العامة بكل ما تلزم من أدوات صحية وسرة وضغط وكل ما يلزم العيادة كله موجود تم تأثيرها من قبل سيد المرحوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد وبتنفيذ من مؤسسة الرجال للتنمية. كذلك عيادة الإبن أبو حنجرة عيادة طب أسرة، والآن نحن كذلك في طب تشغيل كذلك الأب سعيد لم يتم استكمال المشروع، وهو استكمال لهذا المشروع وهو تطوير غرفة الوضع وتطوير المختبر أيضا المختبر التخصصي للمستشفى الحالي. نعم
0: نعم أستاذ سعيد، بالنسبة للمشفى الحامي النموذجي بشكل عام، ما هي المناطق التي يمكن أن يستوعبها المناطق المجاورة؟ طبعا
2: المشفى الحامي تضم عدد من المناطق المجاورة اللي يعتبر أعتقد أنه المغرب يعتبر منطقة المغرب تعتبر من المناطق المجاورة للحامي، كذلك منطقة حاف حير، كذلك حتى الديس الشرقية ممكن يستفيدوا من الخدمات اللي موجود بحكم قرب المسافة، كذلك حتى عيس خرب تعتبر المسافة ما هي المسافة اللي طويلة تقريبا مسافة ربع ساعة أو أقل اللي ممكن يستفيد من الخدمات اللي تقدمها مستشفى الحامي.
1: نعم أستاذ سعيد، طبعا هذه العيادات تريد أيضا أطباء، تريد أيضا إجراء العمليات، فهل هناك من طاقم طبي في هذه العيادات في هذه التخصصات التي ذكرتها؟
2: نعم أخي محمد، طبعا على عيادات مستشفى الحامي منذ ما تولينا لإدارة مستشفى الحامي كان الأهم الشاغل والأمر الشاغل والمهمة الأساسية اللي كانت على ظهورنا وعلى أكتافنا هي تفعيل يعني العيادات التخصصية وبالأخص كذلك العمليات الكبرى. الآن مستشفى الحامي لله الحمد تضم عمليات كبيرة جدا وتوفر فيها كل المستلزمات الصحية والطبية للعمليات داخل غرفة العمليات، وبالتالي كان عاتقنا الكبير هو تفعيل هذه الغرفة. وطبعا اجتهادنا كبير في هذا الموضوع، وبدأنا أولا بخطوة توفير التخصصات. فمستشفى الحامل لله الحمد يضم يوم بالأسبوع عيادة العظام، ويضم يوم بالأسبوع عيادة جراحة عامة أو أخصائي جراحة عامة، يضم يوم بالأسبوع أخصائي جلد، يضم يوم بالأسبوع الدكتور الباطني، وكذلك يومين بالأسبوع أخصائي أنثى ولادة. والآن في فرض 1/9 أو بالمدى القريب الآن سيتم تفعيل عيادة الأذن والأنف الحمد لله تحت إشراف الدكتور أخصائي موجود إن شاء الله بإذن الله. ومن خلال وجود هذه العيادات التخصصية سواء النساء والولادة أو الأذن أو الحنجرة أو الجراحة، تم تفعيل أو استقطاب دكتور جراح أخصائي جراح الدكتورة عبير محور من مديرية الشهر أخصائية الشهرية قدير، وتم الاتصال معها في تفعيل العمليات الروتينية. فبالتالي يتم تفعيل عيادات العمليات الروتينية داخل المستشفى يوم بالأسبوع يوم من خلال يعني كجميع العينات أو العمل الحالات من قبل الدكتور الجراح من قبل الدكتور الجراح يتم تفعيل هذه العمليات يوم بالأسبوع. ولكن نحن أيضا نطمح دائما ونطمح بأن نتوسع هذه العمليات بحيث أننا نستطيع أن نقدم خدمة لجميع المرضى مدينة الحامي والمناطق المجاورة اللي هو في تفعيل العمليات المسوي توليد عندنا الآن دكتور. ولكن نحن الآن بفضل كذلك كيف تفعيل عمليات المسوي توليد، معنا تفعيل خدمة بنك الدم اللي أجريت من تسهيل ومعاونة مكتب الصحة وزارة مكتب الصحة بالمحافظة للسيد أو الدكتور أحمد محمد بن ويسر الذي قدم تسهيل لنا صراحة ويشكر عليه في استقطاب بنك الدم لمستشفى الحامي.
0: نعم أستاذ سعيد، بوجود مدينة الحامي على الخط الدولي بين حضرموت وسلطنة عمان، لا شك أنه بين فينة وأخرى تحدث ربما بعض الحوادث، فهل هناك استيعاب في مشفى الحامي لهذه الحالات الطارئة؟
2: نعم أستاذ، مشفى الحامي يضم لديه قدرة في استيعاب مثل هذه الحالات. تقريبا قبل 3 شهور أو أكثر ما يزيد قليلا بعد رمضان أو في رمضان استقطاب عدة أجهزة طبية من ضمنها الإنعاش مثل الإنعاش الصاعد الكهربائي. ونحن الآن كذلك معنا دراسة إن شاء الله دائما علينا في تطوير خدمة الطوارئ في مستشفى الحامي سواء باسم الرجال والنساء. إن شاء الله قريبا تشهدون حدث عرس، ونحن الآن بفضل تفعيل هذه الدراسة لتوسيع وتطوير وتأهيل طوارئ مستشفى الحامي.
1: نعم، بالنسبة للعمليات يعني في العهد القريب تقريبا تجرى بعض العمليات، هناك لديكم غرفة مخصصة للعمليات، هناك سكن للأطباء، يعني الآن تقريبا لأول مرة تجرى هذه العمليات في مشفى الحامي النموذجي يعني في الفترة القريبة، هل هناك من توسيع لبعض العمليات ستجرى؟ مثلا الأول كان يروحون إلى المكلا إلى الشحر، الآن تقريبا أول مرة تجرى عمليات في الحامي، وهذا إنجاز يعتبر.
2: بالنسبة لسكن الأطباء الحمد لله ولله الحمد بفضل من الله عز وجل، بفضل من وصية المقوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد، وبفضل جهود الجبار التي يقوم بها مؤسسة الديشان للتنمية، كل الأخوة هؤلاء وكل المقتربين أبناء الحامي في موجود سكن الأطباء عبارة عن شقتين موجودة معددة بكل أدوات بكل الأدوات الملزومة اللازمة للشقة للسكن موجودة ومؤهلة من وإلى من كل ما يحتاجه الساكن داخل هذه السكن. أما بالنسبة لتطوير العمليات، نحن نطمح صراحة في أولا ما يسمى في ترفيع المستشفى. الآن المستشفى للأسف إلى الآن هو يعامل بأنه مركز صحي، وبالتالي الموارد الشهية قليلة جدا لا تدخل استقطاب الكثير من الدكاترة الأخصائيين. ولكن نحن الآن بسبب أولا أن عملية الجراحة الآن تفعلت، نحن في الأيام المقبلة أو في الأشهر المقبلة تشغيل على العمليات المسوي توليد وكذلك تشغيل عمليات الأذن والأنف والحنجرة. هذا الخطوة الآن اللي نحن قادرين عليها. ولكن بالنسبة لعيادة المسوي توليد لن نستطيع يعني تشغيلها إلا بوجود بنك دم. وفعلا نحن بدأنا خطواتنا المباشرة الآن بتغييرنا في وذكرت ما أثبت قليلا من قبل مكتب الصحة بالمحافظة الأستاذ أحمد محمد بنوفر، الذي حقيقة الأمر أنه نشعر بارتياح من قبل التعاون والتسهيلات الكثير والأمور اللي تخص المستشفى. نحن بأمل وفضل وحلم بالنسبة لنا أن يتم تسهيل المستشفى الأولى على مدى 24 ساعة، هذا الأمر اللي نحن نتمنى أن نصل إليه.
1: نعم، إضافة إلى المختبر الآن الذي سيتم تحديثه، هو مختبر تقريبا قديم والآن سيحدث بما أشرت إلينا. هناك أيضا الأشعة التي لربما خرجت عن نطاق العمل في الفترة الماضية، وهناك تأخر لأخصائي العظام لأنه يتطلب هذه الأشعة، الآن قمتم بتقريبا إصلاحها، فهل هناك من تطوير مثلا إلى جانب المختبر في قسم الأشعة؟
2: نعم، هناك في تطوير من الأشعة، طبعا كان في خلل بسبب سوء الكهرباء الموجودة اللي يعاني منها الكثير من الأبناء البلد بسبب الأوضاع اللي نحن نشهدها الآن. الأشعة أعتقد أنه الآن بدأنا تقريبا جزء 60% أو 70% من تسعيلها، تبدأ جزء بسيط جدا الآن، منتظرين لوجود الدعم لدعمنا ورفضنا بقطعة تقريبا تكلف تقريبا 1500 أو الدليل أقل من ذلك $1,500 أو أقل في الدليل. بالنسبة للمختبر أعتقد أن المختبر الآن نحن في صدد تطويره، يتم تطويره إلى عدة غرف إلى عدة تخصصات، بل يخص عملية قسمهم العلم الدام، قسم الكيمياء، قسم الفيروسات، قسم الأمصال وإلى ما ذلك. عندنا تطوير لغرفة الوضع، الآن عندنا تطوير لغرفة الوضع والطوارئ التوليدية، توسيع الجسم، توفير غرفة حضانة داخل قسم الوضع، والكثير من المشاريع الآن نحن فاعلين فيها بس منتظرين الدعم اللي يعني تأثيرها.
1: نعم، أشرتم إلى سبب عطل في الأشعة بسبب انقطاعات الكهرباء وهكذا، هل لديكم من طاقة شمسية تعمل إلى جانب المنظومة الكهربائية؟
2: نعم، الطاقة الشمسية موجودة لله الحمد من قبل منذ تولينا بإدارة المستشفى، ولكن أعتقد إنه المشكلة كانت متراكمة من قبل فترات سابقة، وهو أن أحيانا الكهرباء يعني تضعف أثناء الكهرباء، لا وجود الكهرباء يسبب ضعف التيار الكهربائي، مما يولد ضعف في توليد الكهرباء أو الأشعة الطاقة أو الكهرباء المطلوبة. فهذا الموضوع صورنا نحن خلل جليلا في هذا الموضوع.
0: نعم أستاذ سعيد، بالنسبة للتدريب والتأهيل للكوادر الموجودة في المشفى وربما لكوادر أخرى تحتاجونها من أبناء الحامل الاكتفاء الذاتي وإيجاد كوادر من أبناء المدينة نفسها يكونون موجودين خلال 24 ساعة، ماذا عن التدريب والتأهيل لديكم؟
2: مستشفى الحامي من أهم الجنود اللي هي مركزة عليه دائما بتبذل جهد هو تأهيل الكادر الطبي، يعتبر من أولويات حقيقة الأمر، ونحن بادئين جهد في هذا الموضوع. أعتقد أننا بدأنا في تعليم المستمر لدينا يوم أو يومين بالشهر للتعليم المستمر من خلال أن يعمل محاضرات مختلفة من شتى تخصصات مختلفة، سواء كانت محاضرات تخص تأهيل التمريضي، تأهيل جسم المختبر، تأهيل جسم الوضع، تأهيل التمريض، وبدأنا أعتقد في الفترة قبل 3 أو 4 أو 6 شهور دكتور اخصائي طوارئ الدكتور وليد الحشوان في اعتقد انه سوينا دوره في الانعاش الرئوي لجميع الطاقه. نحن الان بفضل التسهيل عندنا محاضرات لمكافحه العدوى، محاضرات للجوده، محاضرات للاخطاء الطارئه والخطأ او الاخطاء الشائعه في المختبر، هذه كل جدول نحن قائمين عليه يتم تركيبه والاتفاق مع الدكاتره اللي بيعملون محاضرات داخل المستشفى الحالي.
1: نشكرك أستاذ سعيد مصبح المدير العام لمشفى الحامي النموذجي، وهل هناك من كلمة أخيرة تود قولها في هذه العجالة؟
2: إن كانت هناك كلمة شكر، كلمة شكر لكل الداعمين للمستشفى الحامي، يكون في مقدمتها أسرة المرحوم العام عبد الله حديشان ومؤسسة حديشان الكمية الذين لم يدخلوا علينا بأي مشورات أو بأي تدخلات أو بأي فورات بالشكل الموصوف ذلك، بوصيه المرحوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد، الشكر الموصول كذلك لأسرة السائر بدولة الكويت، لأسرة السكر أيضا موصول لجمعية النجاح الخيرية بدولة الكويت. كل هؤلاء لهم صراحة الفضل الكبير جدا في تطويرنا في شهر المستشفى الحامي، وما شاءنا إلا أن نقول لهم بارك الله في جهودهم وجعل ذلك كل كل منا يعمل في نجاح سنتهم. والشكر موصول إليك أخي محمد وللطاقم وجميع الطاقم الذي لديه.
1: شكرا للأستاذ سعيد مصباح المدير العام لمشفى الحامي النووي، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، ومن ضمن الخدمات اليومية التي نقدمها إليكم الآن برنامج العيادة التخصصية بهيئة مشرى ابن سينا العام لهذا اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026.
1: نعم، في عيادة الجراحة العامة التخصصية يناوب الدكتور خالد شيبان،
0: في العيادة الباطنية العامة التخصصية يناوب في هذا الصباح الدكتور مبارك بن حيدرة،
1: وفي عيادة القلب والإيكو التخصصي تتواجد الدكتورة آمنة سرور،
0: في عيادة الباطن العامة يتواجد هذا الصباح في مشفى ابن سينا الدكتور أحمد باربيد،
1: ويتواجد الدكتور بدر الدين الروسي في عيادة العظام التخصصي.
0: أما المسالك البولية هذا الصباح يتواجد الدكتور عمر بالعفير،
1: والدكتور ديلوار الروسي يتواجد في عيادة الأنف والأذن والحنجرة،
0: في المخ والأعصاب التخصصي الدكتور إبراهيم الحمد.
1: أما في عيادة الجلدية التخصصية تتواجد الدكتورة نجلة سكران،
0: في الأسنان التخصصية دكتور سالم باجندوح والدكتور عبد الله بالفقيه،
1: وفي عيادة الأشعة التلفزيونية يتواجد الدكتور عبد المجيد بن سهيل.

0: قبل الختام مستمعينا الأعزاء تذكير بموعد أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان الظهر يكون عند 11:48.
0: يؤذن لصلاة العصر في الساعة 2:57.
1: ويؤذن لصلاة المغرب عند 6:03.
0: أما أذان العشاء في الساعة 7:09.
1: أذان الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى عند 4:17.
0: شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:30 وتبدأ صلاة الشروق في 5:46. أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرم.
1: سعدنا بصحبتكم. من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني التقديم الزميلة أروى بيزي.
1: ولكم التحية من منفذ حلقة اليوم المهندس عبد الله السعود.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الاثنين، والبداية بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش مع وكيل وزارة التعليم العالي أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية. اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي تعقد اجتماعها الأول في عدن برئاسة رئيس الوزراء. وزير الكهرباء يبحث في عدن مع مستشار المبعوث الأممي أوضاع القطاع وسبل دعم استقرار الخدمة. تزامنا مع يوم العمل الإنساني، السلطة المحلية بحضرموت تكرم أسرة الفقيد المهندس عبد الرحمن حسين باسلامة بدرع المحافظة. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور خالد عمر باسلين أوضاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والأهلية في المحافظة وسبل تعزيز جودة العملية التعليمية والأكاديمية. وتناول اللقاء وأبرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي واحتياجات الجامعات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الأكاديمي وتطوير البرامج والتخصصات التعليمية وتعزيز بيئة التعليم الجامعي بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية في حضرموت. وأكد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت أهمية الارتقاء بقطاع التعليم العالي باعتباره ركيزة أساسية لبناء الكوادر المؤهلة، مشددا على دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية وتذليل الصعوبات أمامها بما يعزز دورها في خدمة المجتمع والتنمية المحلية. عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول أمس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور شائع محسن الزنداني، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها في إطار توجه الحكومة لإطلاق مسار وطني متكامل لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها وخدمة المواطنين. واستعرض الاجتماع أولويات عمل اللجنة والمنهجية المقترحة لتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي بما في ذلك تحديد الوزارات التي ستبدأ فيها الاختلالات وحجمها وأهمية كل قطاع، إضافة إلى دور اللجنة التنفيذية وأهمية سرعة مباشرة مهامها. وتطرق الاجتماع إلى الجوانب الرئيسة التي يستهدفها الإصلاح المؤسسي، وفي مقدمتها مراجعة الهياكل التنظيمية والمؤسسية وتحديد الاختصاصات ومنع التداخل والازدواجية وبناء القدرات والتدريب والتأهيل وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الحكومي والتحول الرقمي وربط مسار الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي والإداري بما يضمن تكامل هذه المسارات. وأكد دولة رئيس الوزراء رئيس اللجنة خلال الاجتماع أن الإصلاح المؤسسي شرطا أساسيا لاستعادة فعالية الدولة ومؤسساتها وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين والمجتمع وإدارة مواردها بكفاءة وتحسين مستوى الخدمات. بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف في العاصمة المؤقتة عدن مع المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أوضاع قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه وسبل تعزيز الدعم الدولي لجهود الحكومة الرامية إلى استقرار وتحسين الخدمة. واستعرض اللقاء الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء وفي مقدمتها تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد ودعم البنية التحتية للشبكة، إلى جانب مسارات تطوير القطاع والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الإمداد الكهربائي. كما ناقش اللقاء الاحتياجات التشغيلية اليومية لمحطة بترو مسيلة في عدن وضرورة تأمين إمدادات الوقود بصورة منتظمة، مستعرضا دور المنحة السعودية للوقود في دعم منظومة التوليد وتحسين الخدمة. وأكد الوزير الكاف وصول الدفعة الأولى من المولدات السعودية، وأنه من المقرر وصول دفعات أخرى تباعا، لافتا إلى أنه عند استكمال وصول التجهيزات ودخول الخدمة ستوفر قدرة توليدية إضافية تصل إلى 100 ميجاوات، بما من شأن إحداث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة. وأكد حرص الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة على المضي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أهمية الدور الإنساني للأمم المتحدة في مساندة شهود استقرار خدمة الكهرباء، خصوصا فيما يتعلق بتأمين نقل الوقود، لافتا إلى أن نقله عبر البحر والسفن يمثل خيارا أسرع وأكثر أمانا وأقل تكلفة.

أسرة الفقيد المهندس عبد الرحمن حسين باسلامة منسق مكتب منظمة الغذاء العالمي بحضرموت سابقا بدرع محافظة حضرموت تقديرا وعرفانا بإسهاماته وجهوده في خدمة المجتمع والعمل الإنساني بالمحافظة. وجاء التكريم بتوجيه من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالتزامن مع يوم العمل الإنساني تقديرا لما قدمه الفقيد خلال مسيرته المهنية والإنسانية من جهود وإسهامات كان لها أثر في خدمة المجتمع وتعزيز العمل الإنساني في حضرموت. وخلال مراسم التكريم سلم الوكيل الفني المهندس زاهر بن خوار درع المحافظة لأسرة الفقيد بحضور والده الدكتور حسين باسلامة وابنه حسين وعدد من أفراد الأسرة، معبرا عن تقدير السلطة المحلية لما قدمه الفقيد من جهود مخلصة في مجال العمل الإنساني وخدمة المجتمع. ويأتي هذا التكريم تقديرا للدور الذي طلع به الفقيد المهندس عبد الرحمن حسين باسلامة خلال عمله في مكتب برنامج الأغذية العالمي بمحور المكلا، حيث كان من أوائل العاملين على تأسيس مكتب البرنامج في مدينة المكلا، وأسهم بجهوده وخبراته في ترسيخ حضوره وتعزيز دوره في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية بالمحافظة. وعبرت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت ولعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد الوفاء والتقدير لمن أسهموا في خدمة المجتمع والعمل الإنساني. بحث وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير أمس مع مدير مكتبي برنامج الغذاء العالمي بالمكلا شاكر اللوزي أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين سبل العيش وتعزيز المساعدات الغذائية المقدمة للمجتمعات المستهدفة بالمحافظة. واستعرض اللقاء الذي حضره عدد من فرق البرنامج أبرز تدخلات برنامج الغذاء العالمي في حضرموت والمشاريع والبرامج الهادفة إلى دعم سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي. وأكد الوكيل الكثيري أهمية تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والبرنامج وتوسيع مجالات الشراكة بما يواكب الاحتياجات الإنسانية والتنموية في حضرموت. من جانبه استعرض مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالمكلا طبيعة تدخلات البرنامج وخططه للفترة المقبلة. رأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني اجتماع لجنة الخدمات الأساسية والتوعية والسلطات المحلية بمديريات ساحل وهضبة حضرموت بحضور وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ عبير الحضرمي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة ومديري عموم المديريات. وتركزت أبرز مناقشات الاجتماع على أوضاع مديرية حجر وما تحتاجه من تدخلات خدمية وتنموية، إلى جانب مناقشات التقرير الخاص بمهرجان خريف حجر السنوي في موسمه الثالث الذي استعرضه مدير عام المديرية الأستاذ عمر بادبيان، متناولا أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها المهرجان. وتطرق الاجتماع إلى أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه مديرية حجر باعتبارها من المديريات الريفية والنائية التي تتطلب مزيدا من الاهتمام والتدخلات التنموية، لاسيما في قطاعات التربية والتعليم والمياه والثقافة والمشاريع الخدمية الأساسية. اطلع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي على أبرز إنجازات مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي ومشاركتها في معرض الكويت الدولي السادس عشر للاختراع، وذلك خلال لقاء مدير المؤسسة المهندس فهد باعشن. واستمع الوكيل المساعد بعلوي إلى عرض حول مشاركة المؤسسة ضمن الوفد اليمني في المعرض الذي شهد مشاركة مخترعين

0: من 30 الذي شهد مشاركة مخترعين من 30 دولة، حيث حقق الشاب سعيد فهد بامحفوظ الميدالية البرونزية عن اختراعه في مجال الأمن السيبراني لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني، فيما نال الشاب محمد هاني باجعالة الميدالية البرونزية عن اختراعه الحقيبة الطبية الذكية الهادفة إلى تعزيز الحماية الصحية والوقاية أثناء انتشار الأمراض الوبائية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الاثنين. حررها من إدارة الأخبار الزميل علي محمد عمرة، نفذها الزميل عبد الله سعيد السيود، ومن إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلين باكود. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشهد حفل تخرج 190 طالبا وطالبة من جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026. المحافظ الخنبشي يشيد بدور الجامعات والمؤسسات التعليمية في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام في مسيرة البناء والتنمية. متابعات علي محمد عمرة. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا الحفل التوديعي والتكريمي لخريجي وخريجات جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026 بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين وعدد من القيادات الأكاديمية والمجتمعية. واحتفى الحفل بتخرج 190 طالبا وطالبة يمثلون كوكبة جديدة من مخرجات التعليم الجامعي، حيث شملت الدفعة الخامسة من كلية طب الأسنان والدفعة الخامسة من كلية الطب والعلوم الصحية قسم الصيدلة والدفعة السادسة من قسم المختبرات الطبية، إلى جانب الدفعة الخامسة من كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة وتقنية المعلومات والدفعة الثانية على مستوى الوطن في تخصص هندسة التعدين والدفعة الأولى في تخصص التصميم الداخلي. وفي كلمة خلال الحفل هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الخريجين والخريجات وأسرهم بهذا الاستحقاق العلمي، مشيدا بالجهود التي بذلتها جامعة العرب في تأهيل الكوادر الأكاديمية والمهنية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان والعلم يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل حضرموت واليمن، داعيا الخريجين إلى ترجمة ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى عطاء عملي يسهم في خدمة المجتمع والتنمية والاستمرار في تطوير قدراتهم ومواكبة متطلبات سوق العمل. كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بدور الجامعات والمؤسسات التعليمية في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام في مسيرة البناء والتنمية، مجددا دعم السلطة المحلية للجهود الرامية للارتقاء بالتعليم العالي وتعزيز جودة مخرجاته. وقال في كلمته خلال الحفل:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور حسين عبد الرحمن باسلامة وزير التعليم العالي الأسبق، الأستاذ الدكتور خالد عمر باسليم وكيل وزارة التعليم العالي، الأستاذ الدكتور عبود العبل رئيس جامعة العرب، الشيخ عبد الله بن دول رئيس مجلس الأمناء، الأساتذة الدكاترة رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون بينكم في هذه المناسبة العلمية المتميزة والتي نحتفل فيها بتخرج نخبة من أبناء حضرموت بعد أن أتموا مرحلة التعليم في مسيرتهم الأكاديمية والتعليمية، يخطو نحو مرحلة جديدة ينتقلون فيها من رحاب العلم والمعرفة إلى ميادين العمل والمسؤولية والإسهام في مسيرة التنمية والبناء. إن التخرج ليس مجرد احتفاء بشهادة أكاديمية، بل هو مرحلة نستحضر فيها قمة العلم ودوره في بناء الإنسان والمجتمع والدولة، ونستشرف من خلالها ما يمكن أن تقدمه هذه الطاقات الشابة لوطنها ومستقبلها. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، حضرموت التي عرفت عبر تاريخها بالعلم والعلماء وبإسهام أبنائها في مختلف ميادين المعرفة والعمل، تراهن اليوم على جيلكم وتنتظر منكم أن تواصلوا هذه المسيرة بما تملكتموه من علم وكفاءة وطموح. حضرموت اليوم وهي تواجه استحقاقات التنمية وبناء المؤسسات وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، تحتاج إلى عقول أبنائها قبل أي شيء آخر. تحتاج إلى الطبيب والمهندس والقانوني والاقتصادي والإداري والمختص والباحث وكل صاحب علم ومهارة قادر على تحويل المعرفة إلى عمل وأثر. إن بناء حضرموت التي نطمح إليها لا يتحقق بالموارد المالية وحدها، وإنما بالإنسان القادر على إدارتها وتحويلها إلى تنمية وفرص حقيقية للأجيال القادمة. ومن هذا فإننا ننظر إلى التعليم باعتباره قضية تنموية ووطنية، وإلى الجامعات باعتبارها شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل، وإلى الشباب باعتبارهم قوة أساسية في مسيرة البناء والاستقرار والتنمية. وفي هذا السياق لا يفوتنا إلا أن نشير بالدور التاريخي الذي طلع به التجار ورجال الأعمال الحضارم في دعم مسيرة التعليم وإسهامهم في إنشاء المؤسسات التعليمية وتمويل المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع، وهي سمة أصيلة في المجتمع الحضرمي الذي عرف بتقديم العلم وخدمة الناس وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية. ولقد أدرك التجار الحضارم منذ وقت مبكر إلى الاستثمار الحقيقي والجامعات وتأهيل الأجيال هو استثمار في مستقبل المجتمع ككل. وتأتي جامعة العرب كان هذا المنطلق نولي في القيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التعليم والشباب والتأهيل وبناء القدرات اهتماما خاصا، ونعمل على تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع بما يسهم في توسيع الفرص أمام الشباب وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل. كما نثمن الدور الذي تقوم به جامعة عرب في تأهيل الكوادر، ونقدر جهود رئاسة الجامعة ورئيس وأعضاء مجلس أمنائها وأعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية في أداء رسالتهم التعليمية والأكاديمية. فالمؤسسات التعليمية الجادة تمثل أحد أهم مرتكزات التنمية وبناء المستقبل. أبنائي وبنات الخريجين والخريجات، أوصيكم أنتم تغادروا المقاعد الجامعة أن تحملوا معكم ثلاث قيم أساسية: العلم والإخلاص والمسؤولية. طوروا علمكم واحفظوا أخلاقكم وكونوا على قدر المسؤولية في كل ما موقع تصلون إليه، وتذكروا أن قيمة الإنسان لا تقاس فقط بالموقع الذي يشغله وإنما بالأثر الذي يتركه. كونوا إضافة حيثما كنتم، واجعلوا اعتزازكم بحضرموت انتماء يتحول إلى عمل وإنجاز. فأنتم لا تمثلون أنفسكم وحدكم، بل تمثلون أسركم وجامعتكم وحضرموت ووطنكم.

0: اننا اليوم نودعكم المقاعد الجامعه، لكننا ننتظر ان نراكم في ميادين العمل والانتاج وفي مؤسسات الدوله والقطاع الخاص وفي المشاريع والمبادرات التي تصنع الفرق. ان مستقبل حضرموت ليست مسؤوله جيل، وانما هو مشروع تتوارثه الاجيال، وانتم اليوم جزء اساسي من هذا المشروع. فكونوا على قدر الثقه، واجعلوا من علمكم قوه للبناء، ومن نجاحكم مسؤوليه، ومن طموحاتكم طريقه لخدمه مجتمعكم. وفي الختام أبارك لكم هذا الإنجاز ولأسركم وجامعتكم، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ عبد الله بن عمر بن دول على إسهامه ودعمه لمسيرة التعليم، وبما يثلو هذا الجهد من صورة مشرفة أو مشرفة للدولة الذي يطلع به رجال الأعمال والتجار الحضارم في خدمة المجتمع والاستثمار في الإنسان. كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء، وإلى أعضاء هيئة التعليم والتدريس في الجامعة والهيئة الأكاديمية والإدارية على جهودهم في بناء هذه المؤسسة التعليمية وأداء رسالتها، وعلى ما يبذلونه من عمل في سبيل تأهيل أجيال جديدة من أبناء حضرموت والوطن. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا، وأن يجعل علمكم نافعا وأعمالكم مباركا، وأن يحفظ حضرموت وأهلها ويمن على وطننا بالأمن والاستقرار والسلام، وأن يوفق أبنائنا لصناعة مستقبل يليق بتضحياتهم وطموحاتهم.
1: كما عبر رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل عن اعتزازه بتخريج هذه الكوكبة من الطلبة والطالبات، مؤكدا أن الجامعة تواصل أداء رسالتها الأكاديمية والمهنية في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع، ومهنئاً الخريجين وأسرهم بما حققوه من نجاح. وألقيت خلال الحفل كلمة نيابة عن الخريجين ألقاها الخريج هائل سعيد القوري، عبر فيها عن شكر وامتنان الخريجين لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، تقديرا لما قدموه من دعم ومساندة طوال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا تطلع الخريجين إلى الانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والعطاء. وتخلل الحفل عدد من الفقرات الاحتفالية والفنية إلى جانب تكريم للسلطة المحلية بالمحافظة وجامعة حضرموت، وتكريم الخريجين والخريجات من أبناء الجامعة.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لنادي شباب روكوب، حيث توج النادي بكأس بطولة أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الساحل عقب فوزه في المباراة النهائية السبت الموافق 22 أغسطس الجاري على نادي اتحاد الشبيبة في المباراة التي شهدها ملعب الفقيد برادم بالمكلا برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي وتنظيم فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بساحل حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. المباراة النهائية حضرها وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري والوكيل المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة المهندس علاء العمودي ورئيس فرع اتحاد كرة القدم الكابتن عبد الله السعدي والأمين العام للاتحاد لطفي الحداد والمدير المالي علي باسرور. الشوط الأول فرض نادي اتحاد الشبيبة سيطرته منذ انطلاقة المباراة، استطاع من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب وليد الوعل. أما الشوط الثاني تغيرت الحسابات داخل ملعب المباراة وبدأ شباب روكب مهاجما وسعى لتعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل، وتحقق له ما أراد بتسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب سالم العجيلي. دقائق المباراة تمر سريعا وكل فريق يسعى لفرض سيطرته داخل الملعب لإضافة هدف الفوز، ولكن كانت الأمور تسير لصالح شباب روكب الذي عمل على الضغط على مربع عمليات الشبيبة، وكان الموعد عند الدقيقة 45 عندما سجل اللاعب البديل رامي المعاري هدف الفوز لتنتهي المباراة بفوز نادي شباب روكوب بهدفين لهدف ويتأهل إلى تصفيات المحافظات لأندية الدرجة الثالثة للصعود إلى مصافي أندية الدرجة الثانية. بعد صافرة نهاية المباراة اعتلى لاعبي شباب روكوب منصة ملعب الفقيد برادم لاستلام كأس البطولة من ضيوف المباراة. أدار المباراة طاقم تحكيمي تكون من حكم ساحة مجدي البيتي، مساعد أول سالم بايعشوت، مساعد ثاني أحمد العولقي، ورابعا سعيد مخير، ومقيما للحكام صلاح بن سعيد، ومراقبا إداريا فضل بقارح، ومراقبا من الفرع أنور الرباكي، ومن الطب الرياضي عبد الله بن جميل، وشكرا للزميل فهيم بخريبة.

عقد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي لقاءه الأول مع قيادات ورؤساء الاتحادات الرياضية بالساحل لمناقشة واقع الرياضة وسبل النهوض بالألعاب المختلفة خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل اللقاء أشاد المدير العام بالنتائج الملموسة والبطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مثمنا الجهود المبذولة في استمرار الحركة الرياضية، مؤكدا أن المكتب بصدد إعداد خطة شاملة لإعادة برمجة الأنشطة والبطولات للوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز والتتويج. ونقل المدير العام للمكتب في مستهل اللقاء تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، مؤكدا حرصهما ودعمهما المستمر للاتحادات والحراك الرياضي عامة في المحافظة. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد زخما كبيرا في الأنشطة والفعاليات الرياضية بفضل هذه الرعاية الكريمة التي تولي حضرموت مساحة أكبر من الاهتمام باعتبارها الواجهة الرياضية المشرقة والنموذج الحي للاستقرار والاستمرار في تنظيم البطولات والمنافسات بمختلف الألعاب إلى جانب احتضان المنافسات والبطولات المركزية. على مدى 3 أيام وبدعوة من الحبيب المربي عمر بن سالم بالحفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية، شاركت بعثة ساحل حضرموت الرياضية في فعاليات ملتقى بالهمة نصل إلى القمة بتنظيم من مجموعة الاهتمام بشباب حارات مدينة تريم الغناء ومنتدى في قلوبنا واستضافة نادي البرق الرياضي الثقافي الاجتماعي. وشمل الملتقى عددا من الأنشطة منها إقامة مباراة في كرة القدم جمعت قدامى منتخب الساحل مع قدامى نادي البرق وانتهت بفوز الأخير بهدف وحيدة. وعقب ذلك حضر ضيوف الملتقى الجلسة الحوارية مع الداعية والكابتن في المنتخب الأسترالي وتحدث عن واقع نجوم كرة القدم في العالم وكيف يعيشون حياتهم. ويتكون وفد البعثة من الكابتن فطين بخريبة والكابتن عبدو بخلة والكابتن عبد الله السعيد الحضرمي وعدد من نجوم الكرة من أندية الساحل ورئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت فادي حقان.

ملاعب دور 16 من بطولة كأس الجمهورية 2025-2026 والتي ستقام عقب انتهاء مرحلة ذهاب الدوري العام، وأسفرت على المواجهات التالية: وحدة صنعاء وهلال الحديدة على ملعب الظرافي بصنعاء، التلال وشعب حضرموت على ملعب الحبيشي بعدن، شعب إب والثاني والعشرين من مايو على استاد إب، المكلا ووحدة عدن على ملعب الفقيد برادن بالمكلا، سيئون وأهلي صنعاء على ملعب الأولمبي بسيئون، السد من مأرب وتضامن حضرموت على ملعب مأرب، شعب صنعاء ونادي مرخى من شبوة على ملعب الظرافي بصنعاء، سلام الغرفة وأهلي عدن على الملعب الأولمبي بسيئون.

في لفتة احتفائية ومفاجأة سارة، احتفى أعضاء قروب سكة يعقوب المكلا بالمدرب الشاب الكابتن صبري مفتاح بمناسبة نيله الثقة وتعيينه ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي المكلا الرياضي، وسط حضور نخبة من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والتربوية والرياضية. هذا ولم يكن الكابتن صبري على علم مسبق بهذا الاحتفاء، حيث صممت الاحتفالية لتكون مفاجأة غير متوقعة، أضفت طابعا أخويا دافئا ولحظات فريدة من البهجة والتقدير لجهوده. وتخلل الاحتفالية عدد من الكلمات الترحيبية التي أشادت بالأخلاق العالية والجهود الكبيرة التي يقدمها الكابتن صبري مفتاح، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

أقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي استدعاء 28 لاعبا للقائمة الأولية للدخول في المعسكر الإعدادي الداخلي المقرر في محافظة عدن يوم 24 من أغسطس الجاري استعدادا لخوض منافسات بطولة خليجي 27 المقرر إقامتها بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 من سبتمبر وحتى 6 أكتوبر القادم. ومن المقرر أن يتم استدعاء اللاعبين المحترفين خلال فترة لاحقة بعد استكمال المعسكر الداخلي وتقييم مستويات اللاعبين المختارين للقائمة.

0: فجر فريق اتحاد بمفاجأة من العيار الثقيل في الدوري اليمني لكرة القدم بعدما ألحق بالمتصدر شعب حضرموت الهزيمة الأولى له هذا الموسم بنتيجة هدفين مقابل هدف في قمة دراماتيكية استثنائية أقيمت مساء الجمعة لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري لتنتهي معها سلسلة اللاهزيمة للنوارس على أرضية ملعب 22 من مايو بمدينة إب. وخسر الأخضر المكلاوي على ملعبه وأمام جماهيره من فحمان أبين بهدف وحيد لتكون الهزيمة الثالثة تواليا للمكلا. واكتمل مثلث هزيمة أندية ساحل حضرموت بخسارة التضامن من سد مارب على ملعب برادم بالمكلا بهدفين نظيفين. ولا زال شعب حضرموت متصدرا للدوري رغم خسارته برصيد 29 نقطة، يليه في المركز الثاني تضامن حضرموت ب 26 نقطة، وتراجع الأخضر المكلاوي إلى المركز الثامن على أمل تعويض ما فاته في المباريات القادمة إن شاء الله.
1: الأخبار العربية والعالمية.
0: من نتائج مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، فاز الخلود على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب الاتفاق على الفتح بهدف وحيد. توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني بعد فوزه على مضيفه بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين. في الدوري الإنجليزي الممتاز تعرض توتنهام هوتسبير لهزيمة كبيرة أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة، وتفوق هال سيتي الصعد حديثا إلى الدوري على ضيفه مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدفين نظيفين. وفي الدوري الإسباني حقق إشبيليا فوزا كبيرا أمام أتلتيكو بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق ريال مدريد فوزا أمام مضيفه إسبانيولا بهدفين لهدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشن. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.
2: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشن. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

تلفوا على حبنا نعرف انك يا حبيبي يا اخوي.

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة هذا الأسبوع المباشرة من برنامجكم ضيافة حضرمية، وسنناقش في هذه الحلقة مع ضيفنا العزيز الأستاذ أنور فرج عبد الدائم، رئيس شعبة التعليم العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، استعدادات المكتب للعام الدراسي الجديد 2026-2027 والتحضيرات التي يسمع المكتب تنفيذها خلال العام القادم وهو الذي سيحل علينا قريبا بإذن الله تعالى، وبعض المواضيع الأخرى الخاصة بالتربية والتعليم بساحل حضرموت. بإمكانكم مستمعين الأعزاء إذا كانت هناك أي ملاحظات أي مداخلات عن العام الدراسي الجديد وشؤون التربية والتعليم بساحل حضرموت، بإمكانكم الاتصال على هاتف البرنامج 30 2 9 6 6 30 2 9 6 6، وسيكون الأستاذ أنور معكم للإجابة عن أي ملاحظات خاصة بالتربية والتعليم بساحل حضرموت. بعد الفاصل نلتقي بضيفنا العزيز. تحياتي وتحيات المنفذ والمخرج لهذه الحلقة الزميل عبدالله السيد، ومن إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا بكود. كونوا معنا.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلا. باسمكم جميعا مستمعين الأعزاء ورحب بضيفي في الاستديو الأستاذ أنور فرج عبد الدائم رئيس شعبة التعليم العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. أهلا أستاذ أنور معنا في إذاعة المكلا. العام الدراسي الجديد 2026-2027 على الأبواب ولربما الإدارات المدرسية قد بدأت، فما هي خطتكم واستعداداتكم له؟
1: شكرا جزيلا. طبعا الخطة للعام الدراسي الجديد هي وضعت بعد انتهاء الامتحانات النهائية اللي هي امتحانات الثانوية العامة، فبدأ المكتب بتكثيف جهوده من خلال اللقاءات. الخطة هي الاستعداد للعام الدراسي اللي أولا كان هو استقبال التقويم الدراسي اللي جاء من الوزارة، على اعتبار أنه العام الدراسي الجديد ينطلق كاجتماع كدوام للإدارات المدرسية يكون في 16 أغسطس 16/8 و23 اللي هو أمس الأحد دوام المعلمين، وبإذن الله تعالى 30/8 الأسبوع القادم دوام يوم الأحد القادم هو بداية أول حصة دراسية للطلاب. وأيضا استعد المكتب بتقويم خاص دائما هو يعمله خاصا برياض الأطفال، على اعتبار رياض الأطفال هي مرحلة منفصلة عن التعليم العام. فتقويم رياض الأطفال بإذن الله تعالى سينطلق اللي هو من ابتداء من 1/9 ستنتظم إدارات الرياض بيتبعه انتظام المعلم المربيات للرياض. بعد ذلك سيتبعه تسجيل في الرياض اللي هو يوم 2/9 وسينطلق العام الدراسي لرياض الأطفال اللي هو 12/9 وبهذا هي الخطة لديها احتياجات سواء كان ما يتعلق بالكتاب المدرسي. تبع ذلك كله اللي هو قبلا هو

0: الدراسية الأولى، وسننطلق بإذن الله بعام دراسي بإذن الله نقول جديد قابل للعطاء وقابل للتمدد وقابل لكل شيء بإذن الله تعالى لصالح أبنائنا الطلاب
1: بإذن الله تعالى. قبل أن نخوض في بعض الأسئلة الخاصة أيضا بالاستعدادات المكتب، ذكرت أنت انتهيتم من تصحيح الإجابات لدفاتر الطلاب والطالبات للثانوية العامة، وأعتقد أنتم بدوركم أنهيتم هذه العملية، والطلاب الآن منتظرين أعلان النتيجة، لأن البعض يمكن يسجل في بعض المعاهد أو بعض الجامعات. فهل لك أن تحدد يعني دوركم أنتم بعد انتهاء التصحيح؟
0: طبعا بعد انتهاء العملية الامتحانية جاءت مرحلة التصحيح، ومكتب وزارة التربية والتعليم كما تعلمون هو يشرف على تصحيح كثير من المحافظات الشرقية على مستوى، وأيضا بعض المحافظات الأخرى. أنهينا من التصحيح خلال الفترة السابقة، ونقول بإذن الله تعالى نتائج مبشرة ليس بحجم ما صاحبها من بعض التفاعلات المختلفة. المكتب أنهى هذا التصحيح وأرسل النتائج إلى العاصمة عدن،
1: الوزارة
0: لوزارة التربية والتعليم، على أساس أنه يجمعوا هذه النتائج سواء كان المحافظات الذي تشرف عليها مدينة عدن في التصحيح أو المدن الأخرى بما فيها كنترول حضرموت. الكرة الآن في عملية في نشر هذه النتيجة هي في ملعب الوزارة. الآن أعتقد كل مراكز التصحيح في المحافظات سلمت نتائجها للوزارة، يعني بنهاية هذه باليومين هذا الذي مرت قد سلمت. يبقى الآن موضوع الوزارة في عملية الترتيب وانتهيها والإعداد للإعلان.
1: يعني نقول قريب إن شاء الله.
0: هي يفرض أن تكون في شهر سبتمبر اللي هو الشهر القادم. والباقي هو المسؤول على الوزارة الآن في عملية الإعداد والتنظيم والتهيئة لإعلان النتيجة. وبإذن الله نقول طلابنا كالعادة سيتحصلوا على المراكز الذي تعطي حضرموت حقها في عملية التعليم والتعلم.
1: يعني زي كل عام نقول إن شاء الله.
0: نقول بإذن الله إذا زي كل عام، بل تكون بإذن الله نتمنى أن تكون أفضل.
1: أفضل يعني تم مراعاة، لأن هناك في لغط أثناء الامتحانات وهكذا بعض يقولوا كنا أعتقد في تم مراعاة هذا مع جهات المكتب تقريبا في عمليات التصحيح وهكذا يعني.
0: اعتماد كل شيء اللي هو نحن عندنا عندما ظهرت في مثل هذا المواضيع كما ذكرتها.
1: نعم.
0: تم مراعاة كل شيء، مراعاة كل شيء اللي هو ما وضع من خلال لقاءاتنا بجميع فئات المجتمع بشكل عام، وأكثرها هي فئات الطلاب الذين هم خاض الامتحانات. تم مراعاة كل شيء.
1: جميل.
0: وبما فيه في عملية التصحيح، وإذن الله تعالى نقول إنه نتيجة مبشرة نقول طيبة بإذن الله تعالى، وتكون بما يطمح له أبنائنا في حضرموت بإذن الله تعالى.
1: بالنسبة للتقويم المدرسي، أنتم مثل ما أسلفت بأنكم تعتمدون التقويم الوزاري، وأعتقد صدر يعني تقويم بعدين أجاء يقول لا مش هذا التقويم، ويمكن اعتمدته الآن هذا، هل في تم اختلاف نفس التقويم؟
0: هو كتواريخ نفس التقويم، اللهم في الأخطاء اللغوية والمطبعية بس
1: في
0: التقويم، أما يعني كالتاريخ
1: هو وحيد يعني
0: المواعيد هي نفسها، انطلاق العام اللي هو ابتداء ب
1: ممكن تذكر نحن يعني مثل اجازات ومنتهى كذا،
0: يعني مثلا عندنا اول بند في هذا هو انتظام الهيئه الاداره المدرسيه. انتظام الاداره المدرسيه على حسب التقويم 16/8، ثم 23/8 اللي هو الاحد الامس يعني انتظام الاداره التعليميه، ثم 30/8 اللي هو بيصادف الاحد القادم انتظام وطلاب وحصة دراسية.
1: نعم.
0: بعدين بنستمر إلى نهاية شهر 12 بيكون معانا اللي هو امتحانات النصف العام الدراسي
1: في تاريخ
0: في نهاية شهر 12.
1: نهاية شهر.
0: وبعدين بيكون معانا تنتهي تأتي الإجازة الفصلية اللي ما بين فصلين أسبوع واحد فقط. بعدها تستمر الدراسة من يناير إلى 7/2 اللي هو 30 شعبان أو 29 شعبان. بيكون معانا تتوقف الدراسة
1: رمضان
0: بشكل عام إجازة. هذا يعني الفرق بين تقويم العام الماضي والعام الأخر والعام هذا. كان الوزارة تعطي أيام دراسة في رمضان، حاليا اقتنعوا اقناع انه لا جدوى من الدراسة في رمضان، لا 10 ايام ولا 5 ايام ولا شيء،
1: بل الشهر كامل،
0: بل الشهر كامل خلاص
1: ما بعد العيد يعني.
0: الى بعد العيد تنطلق العملية التعليمية ونستمر في العملية التعليمية الى

0: أن نأتي إلى إجازة عيد الأضحى المباركة. بعد عيد الأضحى المبارك نعود مرة أخرى ونواصل الدراسة وندخل في امتحانات النقل اللي هي من أولى إلى ثانية ثانوي. امتحانات بعد خلال شهر نهاية 6 بداية 7 اللي هو العامة ويغلق العام الدراسي. طبعا تقويم طويل واحد
1: طويل, طويل. يعني
0: طويل على 4 مراحل توقف.
1: نعم صحيح.
0: مرحلة الأولى في إجازة النصفية, المرحلة الثانية في رمضان, المرحلة الثالثة في عيد الأضحى, المرحلة الرابعة, يعني الطويل. لكن الذي نحن قد يؤذي اللي هو عندما تكون هناك في دراسة خلال فصل الصيف, وخاصة في المدن الساحلية فترة الأربعينية, هذا حارة في ظل وعدم وجود توفر تيار كهربائي في كثير من المدارس, هذا فالتقويم طويل. ولكن نحن نستمر وبإذن الله تعالى نصل إلى, لكن التقويم الخاص بنا نحن في في في فيما يتعلق برياض الأطفال عملنا تقويم يواكب المرحلة. عملنا نحن مكتب دائما نعمل نراعي الأطفال في رياض الأطفال بالذات الصغار هذيل, على اعتبار أن نحن نغلق العام الدراسي بالنسبة للأطفال في نهاية أبريل.
1: نهاية أبريل
0: عاد الجو بارد
1: شوية,
0: وبعدين معانا إعداد تقارير واختام عام دراسي لرياض الأطفال بيكون في بداية مايو, عاد الحرارة ما بدت وعاد الجو مناسب.
1: صحيح نعم.
0: وأيضا عندنا إشكالية في الرياض اللي هو تعرف أنه الإمكانيات المالية للرياض لأنه ينقلوا الطلاب الباصات هذه يحتاج إلى كلفة مالية, وهذا برضه مراعاة. أعتقد تقويم رياض الأطفال مناسب تقويم المراحل الأخرى,
1: وأعتقد أن شهر رمضان لما يدخل في الاسم يتأخر, يعني يتأخر ومعك الإجازات عيد الفطر عيد الأضحى
0: تطلع, يعني تطلع شهرين, هذه
1: شهرين تقريبا
0: اللي هي رمضان وما قبله وإجازة عيد الفطر وإجازة عيد الأضحى,
1: شهرين
0: دي شهرين تعتبر إجازة. وهي هي الوزارة كأنها اللي خصمتها من الإجازات الفصلية بعدين.
1: نعم صحيح.
0: هذه إشكالية فيها برضه.
1: صحيح. وهناك يتم مثلا توافق بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات وتخرجون مثلا به
0: دائما. دائما يعني كل المحافظات كل محافظة تطلع نموذج من التقويم الذي يتواكب معها, فتجمع الوزارة هذه التقويمات كلها وتخرج بتقويم واحد. التقويم لهذا العام زي ما قلت لك هو في إجازات أثناء الدراسة. شهر رمضان مع إجازة عيد الفطر وبعدين إجازة عيد الأضحى, وهذا بيؤدي لأنك تدخل في فصل الصيف في في امتحانات شهادة الثانوية العامة. ونحن من الآن نستعد لأنه يعني بقية المراكز الذين لا توجد فيها طاقة شمسية نسعى مع الداعمين ومع السلطات المحلية بأنها توفر لها, سواء كان إذا ما فيش طاقة تكون مولدات بحيث أن الطلاب يمتحنوا في الثانوية العامة في جو يعني ولو هادي شوي كذا, رغم شهر يوليو عندنا شهر حار.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هل هناك من خطة استراتيجية شاملة لمكتب الوزارة تهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة التعليم ومخرجاته, وأنتم دائما تحرصون على مثل هذه الأشياء, جودة التعليم والمخرجات تكون طيبة بإذن الله تعالى؟ وهناك مثل الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بالقيادات التربوية في مديرية المكلة بقيادة المدير العام.
0: طبعا المكتب لديه خطة استراتيجية, المكتب الوحيد على مستوى محافظات الوطن عنده خطة استراتيجية خاصة اللي هي 24-28, هذا تم إعدادها في 2024 بخبير تم يعني استخدامه من خارج المحافظة وبدعم من أحد الداعمين الذي هو, وجلسنا اشتغلنا عليها 6 شهور
1: ما شاء الله.
0: الآن تكون وأعطينا نسخة للمحافظ السابق والمحافظ الحالي. فالمكتب الوحيد الذي لديه خطة استراتيجية لمدة 4 سنوات 24-28 هو مكتب التربية, فيها جميع المحاور سواء كان في التعليم في التدريب في المشاريع في الجوانب المالية والإدارية في المناهج في كل مناحي التجهيزات من ناحية العمل الذي نحن نعمل عليها موجودة فيها. هدفها في الأخير هي معانا نحن تحسين وتطوير تجويد العملية التربوية التعليمية. لدينا رؤية, لدينا رسالة, لدينا قيم في هذا هذا في للمكتب, فأعتقد أن الخطة نحن الذي نمشي عليها وأمورنا الحمد لله تمشي بشكل جيد. وأهم شيء في الخطة هو فتح شراكات مع الدعم, لأن في الوضع الحالي السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم يعني تكلمك بالذات الوزارة ما لديها أي شيء. غير الرواتب المتأخرة. هذا الذي تستطيع الدولة أن توفر رواتب متأخرة وليس في موعدها. هذا المركز أكلمك على المركز. أما دعم فهو معظمه يأتي من من شركاء الداعمين الشراكات سواء كان شراكات محلية ولا شراكات على المستوى. إضافة إلى في برامج حتى لا نكون في برامج تشرف عليها الوزارة برضو من الداعمين هي يكون بإشراف الوزارة. دعم سلطة محلية هو المهيمن على القطاع التعليمي سواء كان في متعاقدين سواء كان في برامج سواء كان في مشاريع هي السلطة المحلية الذي حاليا هي قائمة مقام الجانب المركزي وثم يأتي بعد الدعم والشراكات مع الداعمين وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعناها وهذا الذي نمشي عليها. يعني لدينا حاليا نحن يعني هذا العام مثلا في ستفتح أكثر من 5 مشاريع في سلطة محلية وفي داعمين وسيضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع كلها داعمين سواء كان من وصية الراشد الذي يشرفها دولة الكويت من في الحامي هذه وصية أو يعني من داعمين آخرين. فالآن نحن نشتغل مع السلطة المحلية والداعمين. الوزارة أو الجانب المركزي هو جانب قليل لكن في النهاية يظل هو المشرف على العملية التربية والتعليمية.
1: يعني خطة شاملة في عملتها لمدة 4 سنين ويعني وافقت كل السلطة المحلية
0: طبعا الخطة شاملة زي ما قلت لك عندنا في أكثر من في أكثر نقول من اتجاه
1: كما ذكرت اتجاهات كثيرة
0: يعني
1: دعم المعلمين أو
0: كل شيء فيها ودعم المعلمين خاصة بالبرامج و الاتجاهات الموجودة والمحاور فيها كما ذكرت لك سابق تعليم تدريب مشاريع تجهيزات كل الذي ما هو له صلة بالعملية التربوية التعليمية موجودة بالخطة. تم اطلاع السلطة المحلية عليها تم اطلاع الوزارة عليها تم اطلاع الداعمين عليها ونسوقها الآن يعني نسوقها هو تسويق من 2004 ما حصلنا عليه الآن إلى 2026 أو 2024-2026 هو بفعل التسويق وطبعا كثير
1: يعني
0: له جدوى خاصة زي ما قلت لك في بناء مشاريع جديدة في تجهيزات جديدة في طاقة شمسية في إعطاء فرص للمعلمين للمشاركات الداخلية والخارجية في البرامج إعطاء فرصة للطلاب في مشاركات داخلية وخارجية أيضا طلاب شاركوا معنا في قائمة مخيمات صيفية في قائمة احنا اختتمنا المخيم الصيفي المهارات المستقبل اختتمناه قبل أسبوع داخلية وخارجية أيضا طلاب شاركوا معنا في قائمة مخيمات صيفية في قائمة احنا اختتمنا المخيم الصيفي المهارات المستقبل اختتمناه قبل أسبوعين
1: صحيح
0: اللي هو خاصة خاصة في الروبوت والذكاء الاصطناعي في اللغة الإنجليزية في البرامج في هذه كله دعم سواء كان سلطة محلية وهي الأساس ثم يتبعها الشركاء الداعمين لهذا. فالخطة مستمرة إلى 28 بنفس الوتيرة وإن شاء الله نقول الدعم يستمر لمكاتب التربية والتعليم. هذه كلها برامج ومشاريع ما فيها نحن الآن اختتمنا الرخصة الدولية المهنية للمعلمين شملت 3 محافظات بدعم مركز ملك سلمان وداعمين آخرين سواء كان في عدن ولا في حضرموت ولا في تعز. نحن اختتمناها قبل 3 أسابيع أو 2 أسابيع خاصة يعطى 70 معلم الرخصة الدولية بحيث يسمح له أنه يشتغل في أي مكان
1: جميل.
0: فجلسوا عليها هذه ضمن الخطة الذي فتحناها. نحن زي ما ذكرت لك كمشاريع لما بنجيلها إن شاء الله بتصير معانا مشاريع كثير فتحت السنة دي وبتفتح السنة دي مشاريع بإذن الله قائمة
1: سنتحدث عنها. بالنسبة للكتاب المدرسي نحن دائما نتحدث عن الكتاب المدرسي وفي بعض السنوات يكون هناك نقص في الكتاب المدرسي وأحيانا تجدد هذه الكتب مطابع الكتاب. فماذا الاستعدادات لكم في مكتب الوزارة للكتاب المدرسي للعام الآن 26-27؟
0: شوف بالنسبة للكتاب المدرسي كان معنا القائم لقى مع إدارة مطبعة كتاب مدرسي وجاءوا إلى عندنا المكتب فيما يتعلق والتقوا بالسلطة المحلية المتمثلة في عضو مجلس القيادة المحافظة. ونحن لما التقينا بالأسبوع الماضي طرحنا عليه الكتاب المدرسي فقال طلعوا الكلفة بنشوف كيف. الآن هم أصحاب مطبعة كتاب مدرسي يعني هم يتجهون باتجاه أنه الدولة يعني هي يعني على سبيل المثال حسب ما يقولوا مثلا نحن عشان نطبع كتب على مستوى جميع المحافظات نحتاج 28 مليار هذا كلامهم لكن الدولة تمدنا احنا ب 2 مليار يعني فرق مبلغ كبير يعني
1: هذا بالنسبة على مستوى الجمهور،
0: على مستوى كل الوطن. لكن لما جينا احنا على حضرموت قالوا يعني النسبة الذي مخصصة لكم من هذا المبلغ، ونحن التقينا وقالوا بالسلطة المحلية علشان تكمل، بحيث ان حضرموت المبلغ المعتمد مركزيا يضاف في مبلغ المعتمد محليا، فقد نوفي لهذا، فوجدنا ان احنا بنوصل الى ان احنا يلا ان احنا نطبع من اولى لثالثة ثانوية بهذا المبلغ، يعني
1: بالنسبة للثانوية العامة.
0: بالنسبة للثانوية العامة طبعا مشروع سابق كان طبعا من 5 إلى 8 ومن الصف الخامس الى الصف الثامن، هذا في السابق. فنحن إذا أنجزنا طباعة كتاب مسجد الصف من الأول للثالث ثاني يكون أنجزنا عمل. أنجز. ولهذا السلطة المحلية لديها النية أنها تعرف الكلفة، مطابع الكتاب المسجد اللي تعرف الكلفة على أساس شوف كم احتياجاتك لهذا المدير. طبعا نحن أكلمك بالنسبة للكتاب على الساحل والوادي، ما يكلمون نحن على الساحل.
1: محافظة حضرموت بشكل عام.
0: محافظة حضرموت بشكل عام. إذا بتتكلموا على الساحل ضيف والوادي، بتتكلموا على
1: ضيف
0: الساحل لأنه محافظة واحدة. فذي يعمل لك يعني فجوة دائم كبيرة، لكن لو مثلا الساحل أخذ حقه والوادي أخذ حقه قد نحن ننجز. احنا عندنا زي ما ذكرت لك اللي هو شراكة مع بعض الداعمين. نحن في عندنا كتب احيانا نحتاجها ان نتصل بمؤسسة معينة نقولها عندنا اشكالية في هذا الكتب، تطبع لك جزء. تطبع جزء مش
1: مشكلة،
0: تحل مشكلة بسيطة. بسيطة يعني. ونحن مستمرين على هذا. يظل كتاب المدرسي وضع في طاولة السلطة المحلية مثلا بالمحافظ، ووضع في مطابع الكتاب مسي والتقينا معاهم، ووضع في وفق خطة الاستراتيجية مع الداعمين. يعني صحيح ان مشكلة الكتاب مسي مشكلة يعني مورقة للناس، يعني يتعلق اثنين في كتاب وكتب قديمة وممزقة فهذه اشكالية نحن نعاني منها. حتى شفنا بقول لك
1: الآن
0: عندنا رياض الأطفال برضه لها كتب جديدة يفرض من السنة هذه. مشكلة الوزارة أنه ما تقدر تطبع لكل المحافظات،
1: بعض المحافظات
0: بعض طبعات وبعض جزء. يقول لك أنتم حضرموت أحيانا بنفس العبارة الذي نحن نتلقاها لديكم القدرة في الطباعة، فأخذوا جزء يعني وكملوا جزء. فنحن في نفس الإشكالية هذه، ونحن ما زلنا الآن سواء في طباعة كتاب رياض الأطفال أو في 1-9 أو في من أول لثالث ثانوي على طاولة السلطة وعلى طاولة الوزارة وعلى طاولة مطابع الكتاب والداعمين بإذن الله تعالى نوصل. هي مشكلة مستمرة
1: دائما احنا
0: مستمرة
1: مع كل عام دراسي، يعني تكون هناك مشكلة الكتاب المدرسي قائمة وانحلت جزئيا.
0: شوف في مشكلة احنا عندنا في من 1 إلى 1 الصف الرابع، هذه مشكلة كثيرة، لأنه الكتاب يعطي للطالب ما عاد يرجع يحل فيه
1: خلاص. يعني
0: انت زمان كان كل سنه لابد عليك انك تطبع من 1-4، عاد في من 5-9 من اولى ثانوي الى ثالث ثانوي ممكن يسترجع،
1: لكن من 1-4
0: في حل يجي اللي بعد الطالب حصله جاهز.
1: نعم صحيح.
0: وهذا في ظل الوقت في الوضع لا ما يصلح في الوضع اللي نحن فيه الان. لا يوجد فيه شيء تعتمد عليه ان يطبع لك كتاب. يعني اذا هم مطبعة الكتاب اذا جاءوا عندنا يريدوا حل من عندنا، يعني كيف تستطيعون توفروا لنا موارد نحن نشتغل على الموارد. حتى مشكله اخرى ظهروها لنا اللي هي مشكله المدارس الخاصه. كيف ممكن انت نطبع لك وما نطبع للخاص؟ فعملنا اللي قام المدارس الخاصه قلنا لهم شوفوا كم احتياجكم واتفقوا مع مطبعة الكتاب المدرسي بدل ما تصوروا في المكاين العام، وخليهم يزيدوا لكم طباعة وطبعوا ودفعوا قيمتها.
1: حلو تمام. يعني إذا كانت هكذا
0: فقلنا لا بد يكون الكتاب موحد. نحن مثلاً بين يعني نحن ستطبع الدولة وستطبع السلطة، وأنتم من ما تستلمونه من
1: إيرادات
0: من الطلاب.
1: نعم صحيح.
0: فطبعوا لهم كتب جديدة. فتحنا هذا الباب، وفي هناك يعني تواصل ما بين المسؤولين في مطبعة كتاب المدرسي ومع المدارس الخاصة القائمين عليها. كم تحتاج؟ إذا يحتاج مبلغ كذا وسيدفعوا، وبإذن الله تعالى تسير الأمور. الآن هي مشكلة ضعف الموارد الدولة بس.
1: نعم هذه المشكلة
0: الذي نحن فيها يعني.
1: نعم صحيح. وأنتم يأرقكم هذه يعني من 1-4 كيف تعملون الآن يعني من 1-4؟ وبعدين هناك كثير طلاب يعني كل سنة يزيد، يعني فهذا مسألة تؤرقكم أنتم كمكتب وزارة بالساحل.
0: شوف على على على أنت ذكرت حاجة طيبة على مشكلة الزيادة. يعني أنا بحكي لك هذه المرة عندما فتح التسجيل للصف الأول، فتح التسجيل للصف الأول يوم 17/8 الأسبوع الماضي يوم الاثنين. فتح الساعة 9 صباحا، الساعة 12:70 مدرسة في مكلق أغلق التسجيل فيها.
1: يعني عدد
0: خلاص يعني
1: ما حيتوقع
0: يعني أغلقت من جيت مدرسة مدرستين إلى ثاني يوم الصباح
1: يعني خلال ساعات
0: خلال ثلاث ساعات الناس لها طوابير عند المدارس يعني من ضمن
1: التسجيل يعني
0: تم التسجيل يعني أنت كل مدرسة مثلا تفتح صف أول ثلاث صفوف أربع صفوف تمام لو أعطيتك مثال مثلا جنبنا مدرسة الجماهير لها ثلاث صفوف مدرسة 22 مايو ثلاث صفوف مدرسة سين صاد هذا نفس الطريقة في الشعر في الحامي في عندنا النزوح في مديرية جميع مديرية حضرموت وتحديدا مديرية المكلا لا يعني لا يذكر ما ولا يباه من عين المجردة ليش يقول لي لأنه لا يوجد عندنا خيام لا يوجد كل الناس يجي تستأجر ولهذا عندما فتح باب تسجيل حق الصف الأول يوم الاثنين الماضي
1: تبين أنها في نزوح
0: وظهرت لنا إحنا مشكلة إنه يغلق بعض مدارس طبعا بعض مدارس أغلق تمام حق الناس للناس وبعض مدارس أغلق وعاد في كشف احتياط بستين طالب ستين أسرة لم تستطيع أن تسجل ابنها
1: مشكلة
0: فعملنا حلول سريعة
1: إيش الحلول؟
0: الحلول إن إحنا نفتح فصول جديدة والمدرسة التي عاد فيها صف صفين ممكن نحول فترة مسائية الناس الطلبة الكبار ونفتح بالصف الأول وفوق هذا أغلق التسجيل وما زلنا إلى اليوم عاد تأتي نحن ملفات الشكاوى يعني قبل ما يجي لعندك أنا خمسة ملفات مطروحة أنهم لم يقبلوا أبنائنا
1: هذا مشكلة يعني
0: ثلاثة هذه مشكلة عندنا نزوح غير عادي عودة مغتربين غير عادي وعندنا المواليد في مدينة المكلا برضو
1: يأخذوا
0: يعني يأخذوا
1: أنتم عملتوا حساب لهذا الكلام إنه في
0: من حساب من حساب الآن زي ما قلت لك ستفتح مدارس جديدة
1: نعم صحيح
0: ولكن بعضهم لا يرغب
1: لا تتوقع أنتم من هذا الأعداد الكبيرة يعني خلال ساعات يغلق التسهيل يعني مقارنة بالعوام الماضية وحتى العام الماضي تقريبا
0: العام الماضي هذه المرة أشد كل الناس اتجهت للمكلا الآن اتجهت بشكل غير عادي للمكلا يعني لو أقول لك مدرسة يعني مدارس هنا في مدينة المكلا مدرسة الديس فتحت الساعة 9 الساعة 11 أغلق التسجيل وعاد معانا 51 أسرة لم نسجلها فحصلت مشادات أنه كيف وكيف ترجعوا نحن وهذه المدرسة لا يوجد بجنبها مدرسة سهل الوصول إليها
1: بعيد الآن
0: بعيدة يعني الطفل في أول ابتدائي يحتاج ويمشي مسافة فمصر ولي الأمر أنه ابنه في ذي المدرسة في ذي المدرسة فجينا يعني بعض أولياء الأمور يقول لك حتى لو رحنا بجنبنا مدارس خاصة فالمدارس الخاصة برضه أغلق التسجيل فيها
1: يعني حتى الخاصة
0: في بداية الصفوف الصغرى
1: الصغرى الآن الكبار على التسجيل الصغرى
0: يعني الآن كلمك على الصغرى
1: نعم
0: أولى ابتدائي ثاني ابتدائي يقولوا لهم خلاص نحن الصفوف حق أولى ابتدائي الساعة الصفية مع شيء طيب فين يروحوا الناس هذه
1: مشكلة كبيرة يعني
0: طبعنا بعض مدارس ان احنا يعني في امكانية عندنا في صفوف هذا ان احنا نفتحها ولو حتى مسائية بيكون عندنا احتاج معلمين بيكون عندنا احتاج كتاب بيكون احتاج تجهيزات اي هذه مرحلة ثانية اهم شيء انه اولاد الناس يدخلوا الصف اول مرة
1: نعم صحيح وهذه مشاكل يعني لازم في كل عام دراسي تواجهون مثل هذه
0: المكلة مزحومة
1: نعم صحيح
0: لدرجة يعني لا يتصور احد الا الذي يتعاشر يتعامل معه
1: نعم صحيح
0: اما الذي بعيد ما يشوف
1: نعم صحيح
0: المكلة مزحومة
1: يقول لك في نزوح في هكذا يمكن ماشي هذا لكن أنتم في التسجيل تبين أن في فعلا أعداد غير متوقعة
0: المحافظات الأخرى فتحوا خيم
1: يبان أنه في نزوح
0: يبان نزوح وطبعا هذا الأهداف أخرى اللي هو دعم منظمات نحن عندنا من أتى محافظات أخرى أجر
1: إجارات كلها
0: أو أنه عمل له بيت قصر المغتربين فما يبان عندنا حاجة اسمها نزوح
1: نعم صحيح
0: فتداخلوا مع الناس
1: نعم صحيح ويتبين هذا حتى في بعض مؤسسات أخرى مثل الصيدليات في الصحة في المياه في الكهرباء
0: كهرباء زحمة عندك كهرباء مع في الكهرباء في المياه في الصحة
1: في التربية نعم صحيح
0: في أغلب الخدمية بشكل عام
1: نعم صحيح يبين أن هذا في فعلا نزوح في قدوم بعض المغتربين إلى أرض الوطن
0: أكيد وهذا التصنيف شوفنا احنا دخلنا ورشة فيها اللي هو كيف نستطيع أن نصنف المحافظات فيما يتعلق بالنزوح فعندما تأتي في النزوح المرئي فتأتي محافظات أخرى انت غير مرئي
1: صحيح
0: لكن عندما تأتي في النزوح والضغط على الخدمات تأتي حضرموت في
1: مقدمة
0: المقدمة لا بس غير مرئية
1: مرئية صحيح
0: لما جين كلهم نقول له انت حكمت على المحافظة سين بالخيم
1: صحيح
0: تمام،
1: وباين قدام الناس ما في نزول،
0: وباين قدام الناس لكن على حضرموت ما حكمت. لكن لما تشوف الكهرباء مطفيه، ولما تشوف المياه تنقطع، لما تشوف الغاز غير موجود، لما تشوف
1: الان في الترقى عندكم الصفوف،
0: ولما تشوف الان السنه دي الناس مزحومه، الساعة الثامنة يفتح التسجيل، الساعة 12 الظهر صلاة الظهر قد الناس خلاص غلقت وسجلت. فين جاءت الأمة هذه؟
1: نعم صحيح.
0: هذا النزوح الغير مرئي.
1: نعم صحيح.
0: النزوح الغير مرئي هذا.
1: مستمعين الأعزاء، طبعا نحن مع الأستاذ أنور، سنواصل الحديث بعد أن نأخذ هذا الفاصل ونأخذ بعض محاور أخرى في استعدادات المكتب للعام الدراسي الجديد.
2: تنور بلادك والحظيرة، تلقى بهف المفول الأبد وتحظى بالسعادة رجالك والعشيرة. تعلم العلم يا ابن البلد وجاهد ما تنور بلادك والحظيرة، تلقى بهف المفول الأبد وتحظى بالسعادة رجالك والعشيرة. قربان هلا تفوزك لنور داخل بيوتك، قربان هلا

0: الإسلامية، ولازلنا مع الأستاذ أنور عبد الدائم ونأخذ هذا اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
0: يا هلا أستاذ أنور بسعيدة.
1: أحياك الله ونشكر الأستاذ أنور على ما وضح لنا من الأمور التربوية لاستعداد العام الدراسي الجديد.
2: هلا سهلا.
1: نشكر جهودهم اللي تبدأ الآن مش بسيطة يعني في المراحل الصعبة جدا في التحديات اللي تجيلها هنا وهناك.
0: نعم.
1: ووضح لنا كيف استعداده في الجانب التعليمي حول الكتاب وحول المبنى وحول وحول.
0: نعم.
1: ولكن لم يذكر المعلم أو المحور الرئيسي لتنفيذ المرحلة التعليمية. المعلم الآن حتى هذا نسمع هنا وهناك كلام هنا وهناك يداس على قلوبنا. نريد السنة هذه يكون عام دراسي يعني مشروق ومستمر. كيف تهيئة المعلم وخصوصا المتعاقلين هؤلاء وما ادراك المتعاقلين ومشاكل المتعاقلين والى ذلك، يعني لابد نحن تكون العاملين المرحله الاستعداد للمرحله تكون شامله من المعلم الى الكتاب الى المبنى والى كل شيء.
0: صحيح.
1: نحن الاباء معكم، نحن مع المدرسه مع التربيه مع كل شيء. هذا وشكرا لك الله خير يا دكتور يا استاذ انور.
2: شكرا شكرا كثر الله خيرك.
1: حياك الله.
0: شكرا حياك الله. سلام عليكم. تفضل استاذ المعلم متعاقدين.
2: شوف بالنسبه للمعلم عندنا معلم ثابت ومتعاقد. المعلم المتعاقد يتضاعف اكثر من الثابت. عندما اعطيك في مدينه المكلا بس على الاقل الناس تكون عندها رؤيه، يعني لو عندي انا في المكلا الواحده 6000 معلم، عندي 4500 متعاقد و1500 ثابت. المتعاقدين هم الان شايلين العملية بشكل عام. العملية التعليمية المشكلة الذي عندنا عند المتعاقدين انهم ما زالوا رواتبهم تبع السلطة المحلية
0: محافظة
2: بالسلطة بالمحافظة. وهذا يحتاج الى انك تحتاج ان تدفع لهم ما يقارب 2 مليار شهريا رواتب. وهذا يتم تجميعها كل فترة وفترة. فترة كان رواتبهم تسبق الرسميين ولكن عند ظروف المحافظة الآن والشح الآن نحن على قادمين على نكمل على الشهرين. تمام. وراتب لكن بإذن الله نقول أنها تنجز. المعلم المتعاقد هو حجر الزاوية والمعلم الثابت واحد. هذه الإشكالية الذي نحن واقعين فيها اللي هو استمرارية الراتب في موعده بالنسبة للمتعاقدين. هذه الإشكالية التي هي
0: يعني ما يجي الراتب في الوقت المحدد.
2: ما يجي الوقت المحدد لأن عملية تجميع. وأنا بقول لك
0: عادي يجمعون هم لما
2: المشكلة. شوف أنا بقول لك العدد هم يصنفونه إنه عدد كبير. عدد كبير إنه يعني ما يوجد فيها محافظة محافظات معلمين متقاعدين.
0: كم تقريبا في
2: والله شوف في الساحل 12000 وفي الوادي 6000 18000 إلى 19000
0: في حضرموت عام
2: حضرموت ساحل وواديا يعني. وهو رقم كبير
0: كبير جدا
2: كبير يعني 18-19000 رقم كبير.
0: نعم.
2: في من يحمل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية والإداري والخدمات والحارس
0: كله
2: إذا متعاقد جاء في مرحلة كانت الموارد المالية متوفرة 20% الذي تأتي. 20% وقفت
0: من عائدة النفط يعني.
2: عائدة الآن وقفت. وقفت هذا
0: يعني هنا المشكلة
2: هنا
0: يعني.
2: المشكلة كان ميسرة
0: يعني كان شهريا توصل
2: شهريا وقبل الرسميين لأنه في فترة الأزمة كان الدولة المركزية ما تجيب حق الرسميين. فأصبح حق المتعاقدين من السهل أنك تجيبه عبر 20% ويدخل حساب السلطة. والسلطة تحول لك مباشرة كرام. أنت تستلم بعدهم بأسبوع.
0: صحيح.
2: الآن بعد 20% هذه المتعاقدين يعني لاقوا إشكالية. لاقوا إشكالية. والمعلم طبعا هو محور الزاوية
0: أكيد أكيد مثل قال الأستاذ عمر اهتمام بالمعلم
2: الاهتمام بالمعلم هو استمرار التعليم اعطاء حقوقه هو استمرار ومن ولا واحد يعني ضد المعلم.
0: صحيح.
2: ولا واحد ضد المعلم.
0: نعم. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: يا هلا من معنا؟
3: معك ابو عبد الله.
0: عبد الله من وين عبد الله؟
3: المكلا.
0: يا هلا تفضل ابو عبد الله.
3: الله يحييك يا اخي. اولا بالنسبه للمعلم يا اخي أنا قريت قبل كم يوم يعني في قلة رئيس وزراء ألمانيا لما سألوها ليش المعلم مرتبه أكبر من القاضي وأكبر من العسكري وأكبر فأجابت عليها بساطة يعني إنهم هذول هم اللي تخرجوا على يد المعلم.
0: صحيح.
3: يا أخي الجهود مفروض كلها تتجه ناحية المعلم، نحن نعول عليه بعد الله عز وجل. الشيء الثاني يا أخي بالنسبة للعام الدراسي، الآن الطولة في العام الدراسي هذا يا أخي تعب تصميم الطلاب، يعني واحد لما بيجي شهر كامل وبيعود ثاني مرة أكيد هم وهم متى بتحبط، النفسية مش طيبة. فليش يا أخي ما يستغلوا اليوم السبت؟ يعني بقى هذا اليوم السبت هذه إذا جمعت السبوت هذه بتحسنها تشكل أيام فترة طويلة، يعني الأيام هذه حيبقى. إلى جانب إنه برضه الآن يجمع إنه في إضراب يعني شهرين زايد الإضراب، الله أعلم كم بيستمر، برضه هذا شيء بيطول العام الثلاث في المدارس. نرجو إنه عاملين حل بحيث إنه يختصروا العام ويكون يمر العام بسلام إن شاء الله بدون أي تقطعات
2: إن شاء الله. شكرا يا أبو عبد الله، شكرا لك.
3: أشكرك.
2: حياك الله. طيب بالنسبة للمعلم فعلا هو المعلم يعني مثل ما جاء بالمثال هذا في دولة، أو يعني المعلم راتبه أكبر من القاضي ومن الشرطي، فالمعلم دائما هو الاهتمام بالمعلم.
4: يعني
2: ومن يكره المعلم
4: ومن يكره ونحن منهم
2: ومن يكره. تفضل أستاذ.
4: طيب بالنسبة للمعلم تكلمنا عليه في الكلام السابق، ولكن نعيد الكلام نقول لكم من يكره للمعلم.
2: نعم صحيح.
4: يكره للمعلم يعني
2: نعم.
4: تعبان شقيان من الصباح إلى الظهر، بعدين يشيل دفاتره إلى البيت ويصحح ويطلع الدرجات وهكذا، ويتعلم ويتعرض للضغوط اليومية ويتعرض لكن شوفنا بقول لك حاجة، عندما يجي لك واحد مثلا يتكلم لك عن المعلم بصورة مغايرة وهو من ضمن هذا، يعني مثلا لما أنا بربطه بالكلام الأخير بالإضرابات، يعني عندما يجي لك واحد من النقابة مثلا، احنا جلسنا مع النقابات، نكون واضحين يا أخي، جلسنا مع النقابات الأسبوع الماضي وجدنا أن النقابات يعني هدفها تقليل من المعلمين، عدد المعلمين
2: تقليل.
4: التقليل يقول لك انتم عندكم كثير، نحن نريد نستفيد من الفلوس هذه ونريد المعلمين يقلوا، ثم نزيد الفلوس ونجمعها ونعطيها للمعلمين الاخر. فدخلنا نحن اياهم في حوار الاسبوع الماضي وقبله، في حوار طويل عريض، نصحناهم بحاجتين بس، هذا قلنا لهم من مهام العمل النقابي هو زيادة ورفع اجور العمال،
2: نعم،
4: ثم تخفيض ساعات العمل. ما قام في شيكاغو، اول ما يجي من وين قلنا لهم، اول ما يجي العمال اللي هو اللي هدف تخفيض ساعات العمل ورفع الاجور.
2: نعم.
4: اذا انت رقابة اشتغل على العاملين هذا، سيبك من التقليل وسيبك من الاضرابات الغير الذي مش في محلها، وانك لا تريد ان تضرب لغرض ان تضرب او تضرب، او انك تطلع ما تعمل شوف في الفيس ولا في الواتس. يا اخي روح تابع للمعلم عند السلطات، عند المركز، عند أي شيء، وإذا حققت الهدفين هذه فأنت نقابة، أنت نقابة. أما تروح تجي تعمل لي شو إضرابات من إضراب، من المتضرر من الإضرابات؟ يعني لا تجي تقول لي ابني موجود ولا ابنك موجود. يعني أنا أريد أتحدث في هذا الكلام كثير، أنا جلسنا مع النقابات الأسبوع الماضي، وعلى فكرة مشان نكون في الوضوح، هم اختارهم السلطة المحلية ضمن اللجنة سمحونا تصحيح ملف المتعاقدين الآن هي موجودة في السلطة، يمكن سمعت بها دراسة الوكيل المالي، هم انسحبوا منها. ما فيش حوار غير انه في النهايه اللي يوصل لنا الاضراب بس، هذا حوار
2: يعني الاضراب بالله
4: اللي يوصل لهذا الاضراب. وانا كلمتهم، انا اقول لك كلمتهم، انا جلست مع لا جلسوا مع اي ثلاث اربع جلسات، يعني يا اخواني حيشتغلوا على الحاجتين هذه ولكم الاجر والثواب. واعطيناهم والله العظيم حبا في نحن من المعلمين والمعلمين، اعطيناهم معيار واحد بس قلنا لهم مسكوا عليه، الناس ستكون معاكم. الان الموظف الرسمي مش بيحصل على 20%؟
2: نعم
4: صحيح. بيحصل 20%، بيحصل تسويات،
2: كل
4: بيحصل على لون. يا اخي انت اشتغل على الباب هذا مع السلطات وقول لهم نريد المتعاقدين زيها. من ضدك؟
2: ما حد
4: ضدك. دين 20 بالصف الثالث اصرفها للمتعاقد، يلا
2: بس خلاص انت
4: خلص الموضوع. زيادات بتجي طبيعيه، لكن جيت انت في النهايه تتفق مع الناس بهذا الاتجاه بعد تعلن اضراب، ما يصير. ده خليك كلمناهم على الحوار واليه الحوار، خليك محاور، ما يمكن أن تجيب شيء بغير الحوار، تعب نفسك ولا يمكن تقول لي إضراب ما إضراب، أنت حر.
2: نعم.
4: لكن الصح كلمناهم على ثلاثة الأشياء، تخفيض ساعات العمل، رفع الإجور، ما يعطى للثابت
2: يعطى
4: للمتعاقد. أنت أنجزت عمل
2: صحيح،
4: لكن أنت في النهاية تروح تلتقي بعد تطلع إضراب
2: نعم صحيح.
4: هذا عشان بس نجمع لك تمام
2: ما دار، يعني
4: في هو جاب استغلال يوم السبت.
2: نعم.
4: هذا طبعا لا يتدخل في السلطات المحلية، هو مركزي
0: قرار مركزي
4: يعني. جاء قرار مجلس الوزراء بعودة السبت ما نلتزم وإذا وأنتوا حتى بتلتزموا غيرنا بيلتزم، هذا قرار مجلس الوزراء وقرار
0: كل الإدارات
4: وكل الوزارات والإدارات. عندنا زي ما ذكرت عام دراسي طويل، وذكروا أنه عام دراسي طويل، نحن متفقين أنه عام دراسي طويل
0: بسبب هذا
4: بسبب
0: رمضان والأعياد.
4: شوف إجازة نص السنة، إجازة رمضان، إجازة عيد فطر، إجازة عيد عرفة، إجازات الأعياد الوطنية والمناسبات الخاصة بالدولة.
0: هذا طول
4: العام الدراسي. لكن نحن ما عندنا مشكلة في تطويل العام الدراسي، عندنا مشكلة أنه يجي في حر. هذا الجو الحار قاعد.
0: صحيح، لأن الطالبة
4: هذا برضو تقويم مركزي، أنت ملتزم
0: به. صحيح نعم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هلا هلا بمعنا.
5: نطرح سؤال ثاني أسألك عليه.
0: من أبو عبد الله معنا؟
5: أي نعم.
0: تفضل يا أبو عبد الله.
5: نسيت أطرح عليك. إيه هو بالنسبة للتسجيل، أنت تقول عايز تسوي تسجيل في زحمة.
0: نعم.
5: ليش ما يكون التسجيل مثلا عند نهاية العام الدراسي مباشرة؟ عشان تكون في فترة إنهم يشلون إذا في أي مشاكل عالقة أو شيء هذا قليل. بنفس الفترة. الشيء الثاني يا أخي، أنت الآن إحنا سمعنا من ضيفك الكريم لا قالوا حال النقابات من النقابات، ليش بتعملوا اللقاء مع أصحاب النقابات ونسمع منهم ونشوف من اللي على حق من اللي على باطل.
0: نعم.
5: هذا ما عندي، وشكرا جزيلا.
0: شكرا يا أبو عبد الله، شكرا. بالنسبة للتسجيل يكون نهاية العام، هو دائما
4: نحن في بداية العام. الناس في كل شيء تحدد وقت.
0: نعم صحيح.
4: والوقت هذا الوقت هذا لابد أن نحدده حتى يتجمعوا فيه الناس. أنت لو لقيته نهاية عام في أسر تروح للأرياف.
0: صحيح، بالإجازة
4: تروح يحضرون الإجازة. أنت بتعطي فرصة للناس وناس ما بتعطيهم فرصة. تحددوا بداية عام دراسي، الناس تجي من الوديان، تجي من الأرياف،
0: من المناطق
4: أخرى، عودة نازحين، عودة كلهم يتجمعوا زي موسم البلدة.
0: نعم.
4: ناس وقت تتجمعوا فيه كلهم يحصل له غسلة في البحر.
0: صحيح.
4: تمام.
0: وهذا زي
4: مش إذا بس. في أي شيء. نعم. في كل شيء تحديد الموعد والزمن هذا ما في خلاف حوله. أنت لما بتفتح الآن مشان نهاية العام بيجي لك واحد آخر بيقول لك أنت ليش ما فتحته كذا؟ خلاص هذا الزمن معتمد معتمد إنه يكون في تسجيل، من حضر سجل، من ما حضر خلاص انتهى الموضوع، ولكن في حلول أخرى يعني. لكن في حلول أخرى.
0: نعم.
4: فيما يتعلق ب عن اللقاء ما أقصد، إذا كان أقصد إن لكم أنتم كذا هذا راجع لكم. لأن نحن عملنا الأسبوعين الماضي لقاءات نحن وياهم.
0: نعم
4: معلم. ومش كذا، وهم عضوا في لجنة ملف تصحيح واستقالوا منه. تبع السلطة مش تبعنا. وخرجتهم السلطة وجلسوا معنا. تمام. وبعدين جينا إلى نحن وياهم على أساس إنه تصحيح ملف المتعاقدين نحن معاكم فيه. وصلنا إلى حل نهائي إنه خرجوا على المدارس، قلنا لهم وشوفوا اللي تشوفونه عيف زين يعني تمام مش تمام، خرجوا أنتوا كنقاب. نحن كحكومة لا، حكومة ما تطرد حد من الشغل.
0: صحيح.
4: في واحد توظف سواء كان وظفته الدولة، تجي أنت بتجيبه تقول له ما عافيش قانون الخدمة المدنية واضح أنا توظف هاي نزله.
0: صحيح.
4: أنتوا كنقابة معاكم طلعوا تقريركم قولوا هذا قطاع تصحيح ملف التعاقد في 1000-2001 غير صالح للعمل، طلعوا كنقابة. والسلطة تصدر قرار إنه تربية هذا الألفين ما نبغاهم.
0: وتشيلون يعني حوافزهم أو
4: لكن أنت تقول لي دولة توظف ودولة تبعد، هذا معناها دولة.
0: نعم صحيح. ونحن كإذا كان هناك في رقابي النقابات نسمع منهم ويسمع من المواطن، وهذا يعني نسمع من كل الأطراف. بالنسبة للمدارس الجديدة التي ستفتح إن شاء الله في هذا العام الجديد، هل لك أن تحدد في ما هي المديريات التي ستكون فيها هناك مدارس أو رياض أطفال جديدة؟
4: أولا كمدينة المكلا عندنا روضة شهيدة منار بإذن الله تعالى إن شاء الله، عملنا نقله إن شاء الله الأمور تستمر في التجهيزات. وعندنا مدرسة السلام المستشفى هنا اللي هي اسمها مدرسة السلام، وعندنا مدى في الإنشاءات مدرسة اسمها مدرسة بلال، وعندنا صفوف في القاقين، وعندنا بعض مدارس في دوعن ودي الشرقية اللي هي تبع الراشد وهذه. وسيضع ونحن نسعى انه قد التربيه تستلم مدرسه سميه نهايه العام الحالي
0: بتفتح
4: نهايه العام، ما لن تفتح هذه المره. وعندنا بإذن الله تعالى فتح مدارس اللي تبع بدعم دولة الكويت تبع مؤسسة الراشد سيضع حجر الأساس لها بإذن الله تعالى هذا العام.
6: وين بالضبط؟
4: واحدة في الريدة الشرقية وواحدة في الحامي وواحدة في الديش الشرقية، يعني كلها في المناطق الشرقية حددها ومواقع وهذا. وبإذن الله سيتم وضع حجر الأساس لها من السلطة المحلية. وتخيل أنت تفتح مدارس في ظل توقف التوظيف،
6: صحيح،
4: عدم وجود كتاب، يعني في في في عبء على التربية.
6: نعم. وأيضا حتى في المعلمين، يعني أنا أكون معي سؤال على أساس أن هناك عزوف يعني عن كلية التربية، وأعتقد عملتم جلسة أو ندوة أو شيء هكذا بالسلطة المحلية، عزوف المعلمين من دخول كلية التربية، وتواجهون أن أنتم الآن نقص في المعلمين والتباعد بعضهم وهكذا، وهذا مشكلة كبيرة في ظل افتتاح هذه المدارس، كيف تتصرفون؟
4: شوف نحن الذي عندنا مشكلة، حتى الواحد معلم عندنا مشكلة المعلم المتخصص كرقم متعاقدين. أحيانا أنت في في تجدهم في الصغرى مشكلة، لكن عندنا معلم متخصص ثانوي العام. أنا أبحث عن معلم رياضيات، الفيزياء، الإنجليزي، الكيمياء، الأحياء، كل تخصصات مديرية عن مديرية تختلف. مديرية عن مديرية تختلف.
6: نعم.
4: تمام. عندنا برنامج اسمه برنامج معلم حضرموت. برنامج معلم حضرموت. معلم حضرموت هو كان بالشراكة مع أربع مؤسسات داعمة محلية اللي هي العون، صلة، مؤسسة حضرموت التنمية البشرية، مؤسسة نهد. هذول أبدأوا استعدادهم فيما يتعلق إنه نحن نشوف الطلاب الذين لهم نية في دخول كلية التربية، وسندعمهم من ناحية التغذية والسكن والمواصلات. مقابل انه بعدين اول ما يتخرج انه يدخل سلك التعليم يتم التعاقد معه. واذا هم المديرية ناية لا يحق له العودة الى المديرية الى المدينة الا بعد مرور 4 أو 5 سنين. عملنا برنامج نحن في المكتب اسمه معلم حضرموت، يجي في هذه كل المحاور. وجاءوا عندنا كلية التربية وقعدنا قلنا المحاور، قالوا تمام خلاص الان نبدأ العمل. الان المشكلة يعني في في في كيف نستطيع أن نقنع الطلاب أو الطالبات في هذه المديريات الذهاب إلى كلية التربية، وكيف يستطيع الدعم أن يوفر يستمر 4 سنين أو في توفير مبالغ مالية لهذا. وهل هو آخر جلسة كانت معنا قبل أسبوعين، لابد أن يكون تدخل السلطة المحلية تكون راعية للموضوع هذا، المحافظ تمام قال نحن سنكون راعي لهذا، لكن المشكلة الآن كيف نستطيع ان احنا نقنع هؤلاء وخاصة الذكور
6: الطلاب يعني في الاتحاد بكلية التربية،
4: يقعد 4 سنين في كلية التربية بعدين يخرج معلم. هو يرى الطالب يقول في مشكلة صحيح. يقول لك يعني في ظل تسارع الحياة الان يعني بظل متفرج 4 سنين. انا اريد الحياة، انا اريد الرتم حق الحياة يكون سريع. انا اريد اعيش في الناس.
6: صحيح.
4: فهذا مشروع قائم في ظل عدم اقبال على كليات التربية. هذا هم هو هذا هو عميد كذا كلية التربية جاء عندنا يقول لك كلام هذا،
6: يعني اقبال ضعيف.
4: انت تخيل يعني في زمان اللي درسوا في كلية التربية يعني ونحن منهم يعني زحمة الزحمة.
6: صحيح. كان ما تحصل
4: الان يعني الان يعني لو جمعت الطلبة كلهم ما حق ما يكملوا تخصص سابق، يعني كل الطلبة اللي في كلية التربية ما يتجاوزون يعني 30-40 نفر في كل التخصصات يعني.
6: الله.
4: كان أول هي شعبة واحدة بس تخصص واحد.
6: نعم.
4: 40 و30 و20 ويمكن عن الرقم بالغت فيه قد يكون
6: أقل
4: حتى
6: يعني.
4: من ظلمهم يعني.
6: يعني كان كلية تربية فعلا في المكلة تبع جامعة عدن، وكان الإقبال كبير.
4: نعم درسنا نحن في جامعة تبع جامعة عدن وتخرجنا نحن نعتاب جامعة عدن والزحمة الموجودة فيها حاليا طبعا.
6: وكان الكل يتوظف معلم اخوي خلاص
4: هذا وظيفة
6: يعني
4: وكانت الامور تمشي.
6: نعم صحيح. الان العزوف عن الاتحاد بكلية التربية سبب لكم هذه النقص في مخرجات
4: المخرجات،
6: والان اعتقد انتم تتعاقدون مع بعض المتقاعدين في بعض المواد اللي ذكرتها انت، مثلا في الفيزياء، في الرياضيات، في اللغه العربيه حتى.
4: هي جات على اساس انه لو حد خرج متقاعد في ماده خاصه في المناطق الريفيه هناك
6: المناطق
4: المدنيه لا يعني.
6: نعم.
4: يعني اذا مثلا درس الفيزياء درس ثالث ثانوي وبيروح بتبقى المادة فاضية. لماذا نقول انهم لا فطبعا هي محدودة. يعني لو قلت لك حصلت في محدود جدا جدا يعني
6: ما هو تعاقد مع المتعاقد
4: لأنه يأخذ اتجاهين اتجاه يعني واحد 35 سنة عادش بيقدم
6: ما عنده خلاص ما يقدر السنة
4: عادش بيقدم لكن يعني إذا حد وافق إذا أحد وافق يلا هو يغطي لك بخبرته وحب الطلاب له لكن بعد 35 سنة في صعوبة أنه يا رحمتي يدرس عادة في صعوبة هي محدودة جدا جدا يعني محدودة ما حتى لا أقول لك أنها مفتوحة محدودة وحتى لو أنت ترغب مع المعلمين هم ما يرغبوا
6: هو المعلم ما يرغب
4: لا يرغب
6: يعني كم وكم بتعطي عصر لا يقول لك
4: يعني بعضهم يشتري راحته
6: صحيح راح عمري برتاح
4: 35 سنة عندي أولاد كبار وأنا ما ليس منهم راتبي يمشي عند الدولة وش أخوهم يلا يقوموا بنفسهم
6: وأنتم يعني تغطية المادة هذا مثلا ما تحس أنك معلم بيغطي
4: يوسف نحن أخذنا الآن منحة جديد
6: نيشو
4: أخذنا منحة التوجيه التربوي اللي عندنا يعني الآن في ناس موجهين اللي عندنا اللي عاد عنده قدرة وطاقة وإمكانية يرجع يدرس يومين في الأسبوع وثلاث أيام في التوجيه نحاول نحن نحجم المواد كذا يعني مثلا تحديدا على ثالث الثانوي مثلا مادة الفيزياء ثالث الثانوي صفين واقفة ست حصص سبع حصص ثمان حصص نعطيها الموجه يدرسها في العربي في الرياضيات في الإنجليزي في أي مادة كذا يدرسها وباقي الأوقات يروح يوجه فيها يعني هذا الاتجاه اللي أخذناه في مديريات مختلفة خاصة المديريات الريفية يعني نعم
6: الوقت يدركنا وبقية الدقائق الأخيرة هناك عدد من المحاور كنا نطرحها لكن الوقت أخذنا تقريبا بالنسبة لقوام الحصص يعني معدل كم يعني المدرس في التعليم الأساسي في يعني
4: شوف
6: هناك من
4: شوف انا بقول لك حاليا لما عوجن تعال مثل يعني نحن شوف يعني بنظام الحصص بالنسبه للمدارس التعليم الاساسي في عندنا مرحلتين في التعليم الاساسي من واحد الى ثلاثة اللي هي من اولى الى ثالثه ابتدائي
6: نعم
4: هذيل احيانا يشلوا 18 حصه يشلوا 16 الحصه بل اما في الريف فهو يتجاوز ال 20 هذا بالنسبة للمعلم من أولى إلى ثلاثة أولى ثانية ثالثة ويدخل معهم رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة لأنه تدخل التخصص ويدخل الإنجليزي يعني يخفض يصل لك إلى 15 حصة 16 حصة بس في الأرياف تصل لك إلى 18 حصة
6: لأن فينا نصل
4: أرياف لأنه طبعا ناقص
6: صحيح
4: بالنسبة عندنا المرحلة الحاسمة اللي هي مرحلة أولى ثانية ثانية ثانية ثالثة ثانوي نحن عندنا في المدينة نعطيهم 12 حصة 13 حصة 14 حصة بالكثير ليش؟ لأنه مثلا معلم عنده حصتين في الصف لما تعطيه 7 صفوف في 70 طالب ب 500 طالب ب 14 حصة ب 12 حصة خلاص ما عاد يخلص الأسبوع كامل إلا قده يعني مرهق من التصحيح ومن التعديل لأنه الصف الثاني المشكلة في الأرياف نفسها هي تصل ل 15 حصة 16 حصة 17 حصة
6: بالنسبة للثانوية
4: الثانوية شوفنا بقول لك المنطقة المدنية غير المنطقة الريفية
6: تختلف
4: لسبب قلة المعلم متخصص تمام في المدينة موجود في
6: الريف
4: غير موجود
6: صحيح
4: عندنا تشتت في الريف مدرسة بمدرسة لكن هنا في المدينة أنا أقول لك الحمد لله محصورة
6: صحيح
4: بإمكاني يدخل أولى ثانوي واحد أولى ثانوي اثنين أولى ثلاثة
6: صحيح
4: لكن هناك في الريف شوية تباعد حصل يومين يروح المدرسة دي يدرس يومين يروح المدرسة صحيح. فعلى كل حال يعني بالحاصل العملية التعليمية لحضرموت تمشي طيب نتمنى الجميع التضافر والجهود عام دراسي يكون طيب
6: بإذن الله
4: الناس تمشي الكل يستوعب أنه العملية التعليمية ما حد لن يكون فيها خسران للطالب
6: نعم صحيح
4: التلميذ
6: نعم
4: في النهاية كلين يعني سيصير المتفرج يعني.
6: نتمنى ذلك أن يكون عام دراسي مليء بالحيوية والنشاط وأيضا أن ينالوا أبنائنا قسطا من العلم والتعليم ويلحقوا بركب الدول المتقدمة آمين. لأن كلما كان هناك تعثر سيكون مثل ما قلت لأبنائنا الطلبة والطالبات نتمنى لكم التوفيق في مهامكم في مكتب الوزارة في ساحل حضرموت وإن شاء الله تتغلبون على المصاعب والمشكلات التي واجهتكم وستواجهكم أكيد هناك بعض المشاكل كلمة أخيرة أستاذنا
4: كلمة أخيرة نتمنى بإذن الله تعالى نتمنى أن يكون عام دراسي مليء بالجهد والاجتهاد وأن يكون الأسبوع القادم حافل بالنشاط أول حصة دراسية مكتب وزارة التربية والتعليم ممدودة أيديه مفتوحة أبوابه للحوار والنقاش. تظل في أشياء ليس بيده زي رواتب زي حقوق، هذا ما تكون أشياء مركزية أو أشياء تبع السلطات المحلية. فعلى الناس أن تتفهم أن مكتب التربية والتعليم مهمتهم مهمة هي تعليمية أكثر من ما هي مالية. فهذا الموضوع إذا كان للرسميين فهو مركزي، وإذا كان المتعاقدين فهو محلي. فلا بد أن نميز بين هذه الأشياء، وأن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالمدريات مهمته هي تسيير عملية التربية التعليمية، وهو مستفيد من هؤلاء المتعاقدين الذين يعملون في المدرسة، لكن هو معاهم فيما يتعلق بالحقوق بإذن الله تعالى، ويتمنى لهم المزيد، ويتمنى أن تكون تستمر راتبهم في موعدها، وأن يكون إن شاء الله حقوقهم تأتي في موعدها
6: إن شاء الله. شكرا للأستاذ أنور فرج عبد الدائم رئيس شعبة التعليم العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت على حضورك الدائم معنا في الإذاعة، وتبيان للمستمعين ما يدور في العملية التدريسية بساحل حضرموت. نلتقي إن شاء الله وقد تحقق كل ما تصبون إليه
4: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
6: شكرا لك، تحياتي وتحيات المنفذ والمخرج عبد الله السيود، ومن إدارة العالم الجديدة زميلة مادلين بكود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

مستمعيني في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور خالد عمر بن سليم. أوضاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والأهلية في المحافظات وسبل تعزيز جودة العمليات التعليمية والأكاديمية. عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول أمس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة خطة عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها في إطار توجه الحكومة لإطلاق مسار وطني متكامل لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها وخدمة المواطنين. بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف في العاصمة المؤقتة عدن مع المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن ديريك جان أوضاع قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه وسبل تعزيز الدعم الدولي لجهود الحكومة الرامية إلى استقرار وتحسين الخدمة. استعرض اللقاء الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء وفي مقدمتها تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد ودعم البنية التحتية للشبكة إلى جانب مسارات تطوير القطاع والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الإمداد الكهربائي. كلمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بوكيل المحافظة الشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري أسرة الفقيد المهندس عبد الرحمن حسين بن سلامة منسق مكتب منظمة الغذاء العالمي بحضرموت سابقا بدرع محافظة حضرموت تقديرا وعرفانا بإسهاماته وجهوده في خدمة المجتمع والعمل الإنساني بالمحافظة. بحث وكيل حضرموت الشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أمس مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالمكلا شاكر اللوزي أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين سبل العيش وتعزيز المساعدات الغذائية المقدمة للمجتمعات المستهدفة بالمحافظة. ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني اجتماع لجنة الخدمات الأساسية والتوعوية والسلطات المحلية بمديرية الساحل وهضبة حضرموت بحضور وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذة عبيرة الحضرمي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة ومديري عموم المديريات. وتركزت أبرز مناقشات الاجتماع على أوضاع مديرية حجر وما تحتاجه من تدخلات خدمية وتنموية إلى جانب مناقشة التقرير الخاص بمهرجان خريف حجر السنوي في موسمه الثالث الذي استعرضه مدير عام المديرية الأستاذ عمر بدبيان متناولا أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها المهرجان وأهدافه وما حققه من حضور مجتمعي وسياحي فضلا عن الصعوبات والتحديات التي رافقت تنفيذ فعاليته. اطلع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي على أبرز إنجازات مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي ومشاركتها في معرض الكويت الدولي 16 للاختراع وذلك خلال لقائه مدير المؤسسة المهندس فهد بعشن. استمع الوكيل المساعد بعلوي إلى عرض حول مشاركة المؤسسة ضمن الوفد اليمني في المعرض
الذي شهد مشاركة مخترعين من 30 دولة، حيث حقق الشاب سعيد غابة محفوظ الميدالية البرونزية عن اختراعه في مجال الأمن السيبراني لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني، فيما نال الشاب محمد هاني باجعالة الميدالية البرونزية عن اختراعه الحق.

الأماكن المجهولة. وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

شاهد على عينك على عينك انت يا حاسد على عينك تلاقينا والقمر شاهد على عينك.

وده وعهدته على وده مسك يدي على يده وعهدته على وده مسك يدي على يده وعهدته على وده مسك يدي على يده وعهدته على وده حرام الحب من بعده حرام الحب من بعده ويا حاسد على عين

جعل وعده ونفذ في الهوى عهده. حبيبي جعل وعده ونفذ في الهوى عهده. ويا سعد ويا سعد يا سعد ويا سعد يا حاسد على عينه.

0: الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا. لا بس لا بحق.
0: الرجل الذي قال لا،
2: تأليف مصطفى الشندويني،
0: إخراج يوسف حجازي.

0: مساء الخير يا وجيده.
1: الدخله دي دخله الرفد يا عبد الفضيل. انا بعرفك لما تدخل عليا مرفوض.
0: ان لله وانا اليه راجعون.
1: حتى شركه المباني اللي كنت فرحان بيها وعمال تشكر فيها تترفد منها.
0: ما حدش بيظلم نفسه بايديه.
1: انت يا عبد الفضيل يعني انا بقولك اهو.
0: بيقول يا رب تعسني.
1: انت اللي تعس نفسك وتعسني معاك.
0: وجيده
1: هنفذ الخطه اللي ماما قالت لي عليها.
0: ايه لو انت تفيدوني البيت كمان ولا ايه؟
1: لا عقلك في راسك تعرف خلاصك.
0: طب ما تيجي اتعشى لحسن جعان.
1: تتعشى؟ قال يتعشى قال.
0: وبعدين بقى؟
1: وبعدين بقى ايه؟ مفيش اكل في البيت.
0: مفيش اكل في البيت؟ يا حصلت عبد الفضيل. بس ما تعيطيش، اطلع اجيب الطعمية وعيش.
1: يظهر الخطة بتاعت ماما هتجيب نتيجة.

0: مساء الخير يا معلم زين. اديني رغيف لو سمحت.
1: ها رغيف؟ رغيف واحد؟
0: ايوه رغيف واحد. عندك مانع؟
1: وجاي على نفسك هاوي كده ليه؟ البعثة دي لزومها ايه؟ ولا عندك عزومة في البيت؟
0: تصدق بالله كده انت؟
1: لا اله الا الله.
0: الواحد يدفن نفسه بالحياة نهار اللي زيك ما يتلي عليه.
1: طب اسمع اسمع بس عشان اعرفك انت انا بتكلم مظبوط. انت عمرك شفت واحد في سدك نازل من بيتهم عشان يشتري رغيف؟ رغيف واحد يا عفضين
0: يا ابني. وانت مالك انت؟ ام امر غريب صحيح؟
1: طب جبت حاجة تاخد فيها؟
0: لا ده انت زودتها قوي. بقولك ايه،
1: رغيف واحد يا عفضيل، دي اول مرة تحصل لي في الدنيا يا جدعان.
0: الله، وماله لما اشتري رغيف؟ اشمعنى اللي بيشتري سجارة فرط ما بتتريقوش عليه؟ مع انك عارف كويس قوي ان التدخين ضار بالصحة.
1: روى يا عبد، انا بضحك معاك.
0: ايوه هات ورا بقى وقولي بضحك معاك.
1: يا جدع بفرفشك عشان شايفك مكلم حبتين.
0: انت فرفشتي دلوقتي ولا نكدت عليا؟ يا اخي كان بلاش منها الفرفشه دي اللي تزعل.
1: طب اقعد.
0: مش قاعد.
1: اقعد بس عشان عايزك في كلمتين مهمين. احوالك مش عجباني ابدا. انت كل ما تمسك شغلانه بتترفد منها ليه؟
0: ايه ده؟ وانت ايش عرفك بحكايه الرفد يا معلم زين؟
1: هذا مؤاخذه وصلتني اخبار.
0: من مين؟
1: الله، انت هتفتح لي محضر يا عفضيل؟ يا ابني كتر الرفد مش حلو عليك. الناس هتكش منك، محدش هيجي ناحيتك. اصل كل اللي ما يروح شغله يترفد لازم يكون فيه ادنى، لازم يكون الغلط فيه. ولا انت عايز تتصيد بالرفد ولا العبارة ايه بقى؟
0: عندك حق،
1: بس انا عارف ان بعدنك نظيف. تحب امشي لك في شغله؟ بس توعدني انك ما تجيبليش وجع الدماغ.
0: انا ما بجيبش وجع الدماغ يا معلم، ده انا نفسي ومنى عيني كل شيء في الدنيا يبقى ماشي بما يرضي الله.
1: يعني عايز تاكل عيش؟
0: امال يعني مش عايز يا ناس؟
1: طيب خلاص، هذا حوديك حتة ما فيهاش الا العيش عشان تاكل وتاخد معاك وتطب روح كمان.
0: حتة ما فيهاش الا عيش؟
1: الفرن يا عفضيل. حلوة دي.
0: اي بس انا هشتغل ايه في الفرن ده يا معلم زين؟
1: تمسك لي المخزن ودفتر الحساب.
0: تحب اجي اسلم الشغل من بكره؟
1: دلوقتي لو حبيت.

0: هيتجنن يا ماما.
1: احسن عيطله بالليل قلت له مفيش حاجه تتاكل في البيت.
2: ايه وعمل ايه؟
1: نزل اشترى بقرش طعميه ورغيف.
2: يا دي الخيبه يا اختي.
1: قلت له واحد كل ما يروح شغله يترفد وما بيقبضش خالص، ضروري يبقى على الحديده وحتى الاكل ما يلاقيهوش.
0: اوعى تعشيه.
2: قلتها له كلمه، قلت جبت فلوس كلت، ما جبتش بح مفيش. اياك بس يحوق فيه.
1: لا ده كان متاثر جدا، خصوصا لما الناس كلموه في موضوع الرفد.
2: ايه
1: وفضلوا يلوموه ويوبخوه.
2: ناس مين؟
1: اهل الحي يعني. مش انا اديت 2 جنيه لام ابراهيم المكوجيه ووصيتها تلسن عليه بالكلام، قلت لها عايزه الحي كله يعرف ان عبد الفضيل كل ما يروح شغله يترفد منها.
2: حق ودي مش ناقصه وصيه.
1: رجع مش طايق نفسه من الغزو والكسوف، واقول له مالك؟ يقول لي مفيش.
2: حلو.
1: وطبعا هو زي ما انت عارفه حساس.
2: بلا خيبه.
1: لا يا ماما لا، انا متاكده انه هيبطل خصله الرفض اللي عنده دي.
2: المهم ايه رايك بقى في افكار ماما؟
1: اكيده المفعول.

0: كل تمام يا عبد.
1: كله تمام يا زين.
0: زين ايه زين دي؟ تقول لي يا معلم زين.
1: ايوه بس انا طول عمري بناديك باسمك المجرد.
0: ما فيش مجرد من دلوقتي، اللي يشتغل عندي ابقى معلمه على طول.
1: نادي لما تحكم قال الاصيل يا جبان.
0: بتقول ايه يا جدع؟ سمعني صوتك عشان اعرف ارد عليك.
1: بقولك حاضر حاضر، هكلمك من هنا ورايح بالنعوت والالقاب. ولعلمك بقى انا بقدر اكل عيشي واعتبر اللي بيشغلني ولي نعمتي وادي له واجباتي الاحترام.
0: انت قول لي زين كده حاف، ده انا اللي اقول لك عفضيل حاف، عشان انا معلمك مش انت.
1: على فكره انت عندك انفصام.
0: مين؟
1: عندك شيزوفرينيا على خفيف.
0: مع عفضيل ما تكلمتيش باللوندي يا عفضيل.
1: مش لوندي مش لوندي، ده علم نفس. بقول لك عندك شيزوفرينيا، عشان امبارح كنت انسان لطيف والنهارده فظ غليظ القلب.
0: استلبت شغلك تمام؟
1: ايوه، المخزن والدفاتر وكله تمام.
0: ماهيتك هتكون 60 اهيف شهرية.
1: ماشي يا معلم، بس ممكن اقبض يوم بيوم.
0: ايه يعني يوم بيوم؟
1: اهو كده وخلاص.
0: لا مفيش كده وخلاص، لازم تقول لي ليه.
1: عشان يعني يعني يعني
0: يعني يعني ايه؟
1: يعني لو حصل رفض ولا حاجة.
0: انت ناولها بقى.
1: مش ناولها ولا حاجة، بس ريحني يا سيد المعلمين.
0: ايه قلت؟ ايه
1: قلت؟ ريحني.
0: اللي وراها يا اخي، ولا حتى الكلمة الحلوة مستخسرها؟ طيب مفيش قبض غير بالشهر بقى.
1: ما تزعلنيش منك يا سيد المعلمين.
0: حقيقي باليوم باليوم يا عفضيل، بس بقولك ايه، عايزك تمشيلي الفرن زي الساعة تمام.
1: حمشيهولك على العجين ما يلخبطوش.
0: طيب بطل لت وعجن كتير. حلوة دي.

0: يا ماما، جبتلك حبة عيش ليكي وحبة للفراخ.
1: على رأي المثل مرات الفران هديتها عيش. على لا يكون سرك هادي انت والمتعوس.
2: الله، ليه كده يا ماما؟ برضو عبد الفضيل متعوس، ده اشطر واحد في الرجال اللي عيني شافتهم لحد الان.
1: لحد الان. وعمل ايه يا حبيبتي بشطارته؟ خد فيها بطولة الرفد من الوزن التقيل.
2: لا يا ماما لا، انت قاسية خالص عليه. الخطة اللي عملتيها وبننفذها زي ما قلتش، يبقى ملوش لزوم التهزيق.
1: ماشي كويس يعني في الفرن عند زين الفران؟
2: تعالي شوفي خلاله الفرن ازاي، ده هيقلبه فرن فرنجي وحلواني كمان.
1: طيب يا اختي، يعني انا عايزه ايه غير انه يستقر في شغله ويكون مبسوط؟
2: ادعيله يا ماما عشان خاطري، خلي قلبك معاه.
1: ربنا يهديك يا عبد الفضيل يا ابن جمالات.

0: معلم زين.
1: نعم.
0: عايز
1: ايه؟ ما تقول.
0: عايز فلوس اشتري دقيق.
1: ايه فلوس تشتري دقيق؟ ليه
0: ايه؟ الدقيق الحر خلص في الفينو.
1: والتومين.
0: تومين؟ اسمه التموين مش التومين.
1: انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ده المفروض دلوقتي يكون تلت الكبية لسه موجود. دي حاجة بالنظر كده.
0: لا مفيش بالنظر، كله بالحساب.
1: طب كذبني بالحساب، تقدر تقول لي حسبتها ازاي؟
0: حسبتها قانوني. شوف القانون بيقول وزن الرغيف قد ايه، واضرب عدد الأرغفة اللي تم انتاجها في ال...
1: استدى تعدادي هنا. انت كنت بتطلع للعقاد المقطوعية كاملة يا عم فضيل؟
0: طبعا، ما لها طلعها ناقصة.
1: مش قايل لك اننا بنخصم من كل رغيف 10 جرام دقيق؟
0: ده بس مش خصم يا معلم زين، دي لها اسم تاني مكسوف اقوله.
1: وانت بالك انت يا بني ادم انت؟
0: حتى رغيف العيش هتأصوله منه يا زين، ده حتى يبقى حرام.
1: ده شغلي كده، عاجبك ولا ده؟
0: طبعا لا.
1: بتقول ده؟
0: لا بحق.
1: كده هو؟ طب انت مرفوض.
0: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياة أحق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويل.
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ضمن هذا البرنامج. كنا قد تحدثنا عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها أساس في الإيمان وسبيل إلى رسوخ هذا الإيمان الذي به المراتب العالية يوم القيامة. جاء في الأحاديث ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاءت الآية القرآنية الواضحة التي تبين أن هذه المحبة ينبغي أن تكون أولوية قبل كل شيء، وأنه دونها أو دونها محبة كل الأشياء الأخرى. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إلى آخر هذه الآية. ومن لازم هذه المحبة أن يكون المؤمن متبعا لمن أحبه، مؤتمرا بما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه. فمن لازمك أيها المؤمن إذا أحببت نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم أن تأخذ هذه الشريعة التي جاء بها وتطبقها، وأن لا تخالف له أمرا، وأن تجتنب كل ما نهاك عنه من المعاصي والذنوب والسيئات والمخالفات. من لازم هذه المحبة أن تكون شغوفا بالمحبوب ومطيعا له في كل أحوالك وفي كافة أطوارك. هكذا تجسدت هجمة، ومن ذلك أهل قباء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن، كانوا من أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه وقبل أن يعرفوه، عندما سمعوا به وعندما جاء إليهم الدين بواسطة الذين هاجروا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتمنون لقياه. فعندما سمعوا بهجرته كانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الصبح وينتظرون قدومه إلى الظهر، ثم يرجعوا بعد ذلك إلى بيوتهم حتى قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتحلت أعينهم برؤية ذلك الوجه الشريف، ولقوه عليه الصلاة والسلام وأحبوه حبا كثيرا، وكانوا من الرجال الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن. قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا الثناء جاء في أهل قباء، هذا وصف عظيم وهذا وصف جليل وكبير. قال الله عز وجل فيهم: وهو أصدق القائلين فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه أوصاف أولئك الأقوام الذين كانوا من أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا محبين للمسجد. كان من صفاتهم أنهم يحبون أن يتطهروا، يجنحون إلى التطهير الظاهر والباطن، التطهير القلبي الباطني، التطهير من الجوارح. يحبون هذه الطهارة والنظافة التي طلبها الحق سبحانه وتعالى منا. بمعنى آخر أنهم كانوا عندهم إرادة حقيقية وقوية للتطهير، وأنه عندما أقبل عليهم من يطهرهم ومن يزكيهم ومن ينورهم شغفت قلوبهم بذلك وأحبوه لهذا الغرض المهم. نحن اليوم
ذهبت عنا هذه الإرادة الحقيقية من واقعنا، ليس هناك دافع وليس هناك واعظ قلبي للإنسان حتى يتطهر مما هو مصاب به من كثير من الأمراض والأدواء القلبية الباطنية التي تخربه داخليا وتجهز عليه أخلاقيا وإيمانيا. ليس عنده إرادة حقيقية، ليس هناك رغبة في التصفية ولا في التحلية ولا في التخلية، وهذا هو الداء العضال، هذا هو الداء الدفين. الإرادة هي أساس الأشياء. قال الله عز وجل في شان المتخاصمين من الزوج والزوجة في الآية، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. معنى هذا أن المتخاصمين إذا كانت هناك إرادة

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

0: صدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أخوتي الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطرين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن أيها الأحباء، نواصل ما تبقى من الحديث الدين للشيخ خالد بن شيخ المساوى بعنوان حلاوة الإيمان.
1: الإرادة هي أساس الأشياء. قال الله عز وجل في شان المتخاصمين من الزوج والزوجة في الآية، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. معنى هذا أن المتخاصمين إذا كانت هناك إرادة حقيقية في الإصلاح أو إرادة حقيقية في الصلح، فالله سبحانه وتعالى يوفقهم بنص الآية القرآنية. أما إن كانت هناك نية مبيتة ونية غير صحيحة وإرادة في الإفساد لا في الإصلاح، فهنا لا يمكن أن تتم الأمور على ما يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم فقدنا هذه الإرادة الحقيقية، فكل من كانت عنده هذه الإرادة في أن يتطهر وفي أن يتزكى وفي أن يحل مشاكله وفي أن يجنح إلى طريق الهدى والخير وفي أن يطوي الماضي الذي كان فيه إلى مستقبل أفضل ومستقبل أجمل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية حصل التوفيق من قبل الحق سبحانه وتعالى. فأهل قباء كانت عندهم إرادة حقيقية، فجاء الثناء الرباني في هذا القرآن. قال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيا من عنده إرادة حقيقية لا بد أن يوفقك الله سبحانه ويفتح لك أبواب التطهير والتنوير وأبواب الصلاح والفلاح ما دامت هذه الإرادة باقية، وما دام قلبك ينبض بهذا الأمر الذي تتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى، أبشر بالتوفيق من قبل الحق سبحانه وتعالى. ويا من عنده إرادة غير حقيقية أو نية مبيتة خبيثة، الله أعلم بسريرتك وما تكن في قلبك. لا يمكن أن تضحك على الناس الذين هم أمامك وأنت إرادتك باطنية خبيثة لا تليق بظاهرك، لا بد أن تكون السريرة مثل العلانية. نحن محتاجون إلى أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، وأن نصحح النيات وأن تكون نياتنا نيات صالحة، حتى يوفقنا الله تعالى في حل مشاكلنا وفي زحزحة همومنا وغمومنا وفي لملمة شتاتنا. اللهم اجمعنا على الهدى واحفظنا من الزيغ والردى وردنا إلى السبيل يا رحيم ويا كريم. وأستودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حالي فكيف يخلو عالي.

التقوى أجل زينة عند لقاءه تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بالفعال حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المسرور خالي فكم خفيف الخلق من مسكين قد امتلأ من صفوة اليقين وحال بين الناس ذو طمرين وهو لدى الحق عظيم عالي وكم

0: تنفس برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: مساء كل شيء جميل أعزائي، مساء طيب على كل شخص يسمعنا في بيته أو في المقهاية، مساء جميل على كل طالب وكل أم وأب وأخت وأخ وعلى كل قريب نحبه. مساء النسمات العليلة من بحر العرب ومن عروسته الجميلة مدينة المكلا، ومن مبنى إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول نبث لكم حلقة جديدة من برنامج تنفس. هذا البرنامج الذي يختص بالحديث عن الجانب النفسي يقدم نصائح من أصحاب الشأن في هذا الموضوع. موضوع حلقتنا الليلة عن دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والخاصة. طبعا هذه المؤسسات يعني هي بشكل عام، يعني غير المدارس، لأن تطرقنا عن هذا الموضوع في حلقة سابقة مع الأخصائية الاجتماعية الأستاذة أميرة بازاهر، ويعني وغير أيضا المستشفيات. هو سيكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى أيضا مع ضيف نفس الضيف حلقتنا.

0: نرحب بضيف حلقتنا الرائع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ محمد كاعشي. مرحبا فيك أستاذ محمد معنا في إذاعة المكلة، شرفتنا حقيقة.
1: الله يشرفكم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. في البداية أستاذ محمد، يعني بشكل عام جميع المرافق الحكومية وأيضا المرافق الخاصة، يعني بشكل عام ليست فقط المدارس من بحاجة إلى وجود أخصائي اجتماعي تحديدا، يعني لما أكيد لما له من أثر في وجود هذا الأخصائي الاجتماعي على نفسية هؤلاء الموظفين وأيضا في الارتقاء بالعمل أيضا داخل هذه المؤسسة، سواء كانت مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة.
1: أولا في بداية اللقاء هذا طبعا نتوجه بالكل الشكر والتقدير إلى القائمين على هذا البرنامج في إذاعة المكلة صوت حضرموت على هذه الاستضافة، وآملين أن نوفق في هذه المقابلة وما سنتحدث عن دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات.
0: نعم.
1: إن كانت حكومية أو في نطاق القطاع
0: الخاص.
1: بالضبط. طبعا هو في الأصل يجب أن يكون في هناك أخصائي اجتماعي، يجب أن يتواجد في كل المؤسسات سواء كان حكومية أو غير حكومية، في مدارس، في مستشفيات، في كل المؤسسات التي تعمل في البلاد. لما لهذا الشخصية اللي هو تتمثل في الأخصائي الاجتماعي من أهمية، وما له من دور هام جدا في تثبيت وتيرة العمل والأداء الوظيفي في كثير في معظم هذه المرافق.
0: نعم.
1: يجب تواجد هذه الشخصية،
0: المفروض أن يكون في له خانة،
1: في خانة موجودة يعمل من خلالها من أجل تأدية دوره الذي يناطبه.
0: نعم.
1: كأخصائي اجتماعي.
0: نعم. ولكن أستاذ محمد، يعني نجد أن دور هذا الأخصائي الاجتماعي، ممكن نقول الخانة تبع هذا الأخصائي الاجتماعي، هي غير موجودة فقط في المدارس، على الرغم من أنه فترة من الفترات يعني في المدارس يعني أصبحت مهملة هذه الخانة، ولكن الآن بدأوا في الآونة الأخيرة نراه يعود. ولكن الحديث نحن عن المؤسسات، يعني مثلا الشركات الخاصة مثلا بمقاولات، شركات مثلا الكهرباء، شركات مثلا أو نقول المصانع مثلا الخاصة بالمصانع، يعني تصنع المواد الغذائية، تصنع أواني مثلا وما إلى ذلك، فهي جميعها يعمل فيها عمال. أيضا نجد المؤسسات الحكومية مثلا الإعلامية، القنوات، الإذاعات، فنجد يعني أنه نحن نتساءل دائما، يعني ليش ما في خانة للأخصائي الاجتماعي؟ ولكن لو وجدت هذه الخانة، يعني كيف بينعكس على العمل؟
1: وطبعا يعني الوجود الأخصائي الاجتماعي ليست كمجرد خانة أو كمجرد وظيفة عادية.
0: صحيح.
1: تختلف تماما الاختلاف مع سائر الوظائف الأخرى التي تتواجد في نفس المرفق. على سبيل الافتراض لو اخترنا مرفق معين، مثلا اخترنا مرفق الإذاعة فرضا، يعني
0: نعم،
1: كمؤسسة إعلامية يشتغل بها عدد كبير من الناس،
0: من الموظفين. نعم.
1: أيضا موظفين إعلاميين، موظفين في جانب المحاسبة،
0: فنيين،
1: مهندسين.

0: تؤدي إلى عرقلة العمل بكامله وتضعف وتيرة العمل في هذه المؤسسة.
1: نعم.
0: فعندما يتواجد الأخصائي الاجتماعي في مثل هذه الظروف، أولا أنه الأخصائي الاجتماعي يجب أن يكون له هناك عدد من الخصوصيات وعدد من الصلاحيات يجب أن يتمتع بها.
1: نعم.
0: في أي مرفق يعني يعين فيه الأخصائي الاجتماعي،
1: أولا
0: يجب أن يكون له مكتب خاص يعني غير مشارك يعني مع
1: أحد آخر،
0: مع أحد آخر منهم. يجب أن تكون عنده مجموعة من الملفات لكل موظف في هذه المؤسسة، يجب أن يكون له ملف خاص.
1: ملف خاص صحيح.
0: الشيء الثالث أن الأخصائي الاجتماعي يجب تكون له يكون له الحق المساء أن يتساءل أو أن يجلس أو نطلب، حتى ولو كان مثلا الدفة العليا بالنسبة للمؤسسة هذه، مدير، نائب مدير،
1: مدير عام،
0: مدير تنفيذي، من حقه أنه يجلس معهم.
1: تقصد أنه يشارك في صنع القرار، في اتخاذ القرارات؟
0: لا، مش يشارك في صنع القرار بشكل مباشر، وإنما عندما يعني تظهر هناك جملة من مشاكل يحتاج فيها مثلا إلى استتاب الوضع مثلا في هذا، من حقه أن يجلس مع المدير يبحث الوضع مثلا ليش مثلا هذا المشاكل. نعم. يجلس مع الموظف أو الجملة الموظفين اللي وقع لهم الضغط هذا ويشوف مثلا إيش المسببات.
1: نعم.
0: يبحثوا مثلا إيش هي الحلول مثلا
1: اللي يكون أستاذ محمد بمثابة مستشار.
0: هو طبعا مستشار، لأنه هو اللي بيعطي، اللي بتأخذ منه الاستشارات، وهو اللي بيوجه، وهو اللي بينصح، وهو اللي بيعمل على استتاب الوضع في هذا المكان.
1: صحيح.
0: الشيء الثاني أنه يجب أن يكون عنده سعة صدر، ويجب أن يكون الأخصائي الاجتماعي عنده قدرة على فن الحوار مع الآخرين، ويجب أن يكون إنسان يعني
1: لبق
0: في كلامه، أيضا يعني بعيد عن نزعة التعصب، يعني لا يتعصب،
1: وعن التحيز أيضا، نجد أن بعض التحيز الأشخاص معينين،
0: وأيضا ضد التحيز يعني الانحياز مع هذا وضد هذا، هذا يجب أن يكون موجود في
1: نطاق الأخصائي
0: الاجتماعي. فمن هنا وجود الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات هذا هو مهم، مهم جدا جدا، لأنه الإشكاليات هذه مثلا أنا لو كنت موظف مثلا في دائرة معينة وحصل لي ضغط مثلا سواء كان في يعني في مثلا تقييماتي الوظيفية، في ترقياتي، في طبيعة عملي، مثلا حملونا عمل 2-3 موظفين أنا أقوم بتأدية،
1: أو ربما مثلا تم انتقالك من عمل لعمل آخر،
0: أو انتقالك مثلا من عمل إلى عمل آخر، يعني هذا قد يشكل ضغوط علي هنا في اللحظة، هذا بيسبب أداء سلبي وظيفي في هذه المؤسسة.
1: نعم.
0: فالأخصائي الاجتماعي هنا يجب أن يلعب دوره في هذا المجال، في أنه كيف أول مرة يجب أن يمتص هذا
1: المشاكل. نعم.
0: الشيء الثاني يعني ما بتصدر الإساءات اللي بتصدر مثلا عن هذا أو عن ذاك في مقابلة أو مواجهة مشكلة معينة.
1: وأيضا أستاذ محمد يعني هو بيكون أكثر تفهما لطبيعة كل شخص فيهم بحكم دراسته، وأنه أساسا يعني دارس هذا الشيء في الجامعة، كيف ممكن أنه يتعامل مع النفسيات مع الأشخاص.
0: هو طبعا يعني الآن هو وجوده في المرفق هذا بيعطيه مجال، أنه مش من أول وهلة بيبدأ بينصح هذا بيعمله، لازم بغاده فترة على بال أنه يفهم مثلا من هو فلان ومن هو هذا ومن هو هذا، والسلوكيات اللي بتتضارب داخل المؤسسة، السلوكيات اللي بتظهر اللي بتطفو على السطح، هذا كله بتعطيهم مؤشرات عن
1: صحيح.
0: كل واحد فيهم.
1: نعم.
0: وبيعرف بعدين هم ممكن يحل السلوكيات كل
1: كيف.
0: واحد فيهم وكيف يتعامل مع كل واحد فيهم.
1: نعم.
0: بحيث انه يوصل الى الحلول المناسبة. ايضا الاخصائي الاجتماعي يعتبر همزة وصل ما بين الموظف وما بين الادارة التنفيذية وما بين الادارة العليا العامة يعني اللي تدير هذه
1: صحيح.
0: المؤسسة.
1: نعم.
0: يعني هنا لازم يجب أن يكون شبكة تعاون والتفاعل في كثير من الأمور، حتى أنه إذا أرادوا أن المؤسسة هذه يجب أن يستتب عملها ويستقر عملها وتأدي أداء وظيفي يعني مضبط تمام إلى على أكمل وجه.
1: ولكن أيضا ينبغي أستاذ محمد أن يكون هناك في تعاون من قبل الموظفين أنفسهم معه، يعني لا يتم تهميش لدوره، يعني مثلا يقولون انت ايش بتسوي، نحن مثلا متعصبين بسبب حدث مثلا معين حدث معهم، انتقال هذا مثلا موظف من هذه الوظيفة او من هذه المهنة التي هو يقوم بها الى مثلا عمل اخر،

0: نجده مثلا ربما انه يهمش دور هذا الاخصائي الاجتماعي، مثلا ما يذهب يستشيره ما يساله، فهذا الشيء يعني سوف يضاعف من وتيره التوتر في العمل.
1: فالتنسيق، التنسيق ما بين الاخصائي الاجتماعي وما بين الاداره العامه او الاداره اللي تقوم بالاداره التنفيذيه داخل هذا المرفق، هنا اول هذا بيعطي الاخصائي الاجتماعي اهميه بالنسبه للموظفين.
0: نعم.
1: اذا مثلا عمم، اذا كان عمم مثلا منشور معين بتعيين فلان بن فلان كاخصائي اجتماعي دوره يتجسد فيه كذا وكذا وكذا وكذا.
0: نعم.
1: فهذا هنا اول مره بيعطي مؤشر انه فعلا ان الاخصائي الاجتماعي ضروره وجوده في هذا المرفق.
0: صحيح.
1: الشيء الثاني انه الاخصائي الاجتماعي اذا كان جاد وغير متحيز ومنصف وباحث، يعني يبحث الأسباب ويوضع الحلول الملائمة للمشكلة هذه، هنا الناس طبعا أول مرة بيكسب ثقة الآخرين.
0: صحيح.
1: الشيء الثاني أنه يعني بيعطي مجال لنفسه بأنه يسأل، حتى يعني ممكن يعني يوصل إلى حد أنه ممكن واحد من الموظفين يسأله مش إلا عن الأداء الوظيفي، ممكن حتى عن الأداء الأسري،
0: ربما حتى عن حياته الخاصة،
1: عن حياته الخاصة، عن ممكن عن الأسري، يعني كيف يجيب أن يؤدي دوره كرب بيت مثلا، أو تحصل له بعض المشاكل مثلا سواء كان مع زوجته مع أهله،
0: خصوصا إذا رأوا يعني أنه هذا الأخصائي الاجتماعي قام بدوره الصح وكيف قدر أنه يحل المشكلات الحادثة، فبالتالي سيكسب ثقة هؤلاء الموظفين، ربما حتى زي ما قلت أستاذ محمد أنهم يحكون له حتى مشاكلهم. ولكن أستاذ محمد ما رأيك في بعض الإدارات التي تقوم مثلا مديرها مثلا يقوم بتعيين مستشارين خاصين به وهم ليسوا أخصائيين بالضبط يعني اجتماعيين، إذا هم يعني أشخاص غير دارسين في في في في مجال الأخصائي الاجتماعي، إذا كيف سينعكس هذا الأمر على العمل؟
1: والله شوف برأيك من ناحية يعني التعيينات هذه يحصل في يعني في مقولة، هناك في مقولة تقول إنه عندما ينتقل الإنسان من مركز كفاءته إلى مركز عدم كفاءته،
0: نعم،
1: أن يحصل فيه فشل في الوظيفة نفسه وفي الشخص نفسه. على سبيل الافتراض مثلا لو كان مثلا مذيع معين يعني أبدع في الإلقاء، يعني يلقي لغته صوته يعني طريقة حديثه، الناس عجبوه وعرفوا أنه هذا المذيع مثلا يعني مذيع يستحق أنه يكون، فالمفروض أن الإدارة التنفيذية اللي تشرف على هذا المرفق أن تعطي هذا المذيع يعني دورات أو تدريبات في نفس المجال حقه،
0: تؤهله أكثر
1: في نفس المجال.
0: نعم.
1: لكن المشكلة عندنا هنا مثلا لما الواحد يرتقي في مجال معين يقولون لا والله هذا الإنسان ناجح في شغله، كيف نحن بنقول أنه يكون مثلا إيش نائب المدير، يعني انقلته من مركز كفاءته إلى مركز عدم كفاءته، إيش عرفه بالإدارة هو؟
0: ما عرفش
1: عن الإدارة.
0: صحيح.
1: يعني أنت انقلته من أنه كونه مذيع مبدع، نقلته إلى أنه يكون نائب مدير ولا أنه يكون مثلا محاسب،
0: هو باستقرارهم أنه سيترقى،
1: سيترقى يعني بيرتقي بالإدارة، فهني أنت المرة حطمته أحبطت يعني كل إمكانياته. الشيء الثاني أنه الأداء اللي بيأديه في هذا الموقع الجديد ما بيأدي إلى فائدة، ليش؟ لأنه ما يفهم فيه أصلا،
0: وزي ما يقول وزي ما يقولون رحم الله امرأ
1: عرف قدر نفسه،
0: قدر نفسه سيد محمد يعني.
1: هكذا.
0: نعم.
1: فمن هنا فالأخصائي الاجتماعي بيعمل على توضيح، على توضيح للإدارة، يا جماعة شوفكم أنتوا لما قلتوا فلان من المكان هذه للمكان هذا فأنتوا عطلتوا ولن تصلحوا، يعني لأن الإصلاح هو كذا وكذا وكذا، ممكن يعملوا خطة.
0: نعم.
1: تكون في خطة مرسومة ما بين الأخصائي الاجتماعي وما بين الإدارة التنفيذية.
0: صحيح.
1: في المركز في المؤسسة هذه تنظم عملية حتى التنقل، تنظم عملية التشاور مثلا في تعزيز مثلا مرتبات العاملين.
0: نعم.
1: هل الإدارة مثلا لديها الإمكانية في تعزيز مرتبات العاملين؟ هل الإدارة مثلا لديها الإمكانية في تقديم حوافز للعاملين لتأدية مثلا عمل معين سواء كان عمل إضافي أو غير إضافي؟
0: نعم.
1: في هذه الحالة هنا لما يكون في تعاون وتعاون صحيح يعني مبني على قوانين ومبني على أسس سليمة جدا، هنا بينصلح الحال في أي مؤسسة، أي كانت هذه المؤسسة سواء كانت مؤسسة كبيرة أو صغيرة، قطاع خاص قطاع حكومي، بينصلح حالها على طول، يعني طالما أن الأخصائي الاجتماعي موجود فيما بينهم ومنصف ويفهم، عنده فهم كامل ومدرك لكافة السلوكيات اللي تدار مثلا داخل نطاق هذه المؤسسة، فالحال بينصلح على طول يعني في هذه المؤسسة، وبتصير الأمور بالشكل المطلوب ولو حتى بنسبة 80% على أقل احتمال يعني.

0: يعني نحن الآن تحدثنا سيد محمد عن الجانب الإيجابي لوجود الأخصائي الاجتماعي في هذه المرافق سواء كانت حكومية يعني أو خاصة، ولكن عدم تفعيل هذه الخانة وعدم وجود أخصائي اجتماعي يعني فاهم لعمله أو ربما حتى أساسا هو يعني أحيانا حتى نجد أنه يعني يشغلون مكانه أشخاص يعني مش هم مختصين أساسا
1: في الجانب.
0: نعم يعني إذن كيف هذا الأمر سينعكس أكيد سينعكس سلبا، يعني ما سلبا يعني ما هي سلبيات هذا الموضوع؟
1: طبعا سلبيات الموضوع هذه كثيرة، مثلا نحن جربناها على سبيل الافتراض في قطاع التربية والتعليم يعني في المدارس.
0: نعم
1: يعني في فترة من الفترات ما كان يوجد فيها أخصائي اجتماعي على الإطلاق، يعني وإنما يعتمدون مثلا على الإدارة المدرسية في أنها هي اللي تقوم بعملية حل المشاكل، وأيضا برضو المرشدين الصفوف، ولكن هناك تظهر بعدين مشاكل كبيرة جدا من حيث صحيح. يعني مثلا الإشكاليات اللي تحدث يعني نحن مثلا لو جينا استعرضنا مثلا مجال التربية والتعليم خصوصا في المدارس الأساسي ومدارس الثانوي، بنوجد أنه كثير من المشاكل اللي تحدث وتحتاج إلى أخصائي اجتماعي يقوم بحل هذه المشكلة. قد تكون مثلا المشاكل هذه سببها الأسرة، محتاجين من ينزل على نطاق الأسرة ويشوف إيش الأسباب مثلا اللي أدت مثلا إلى شرود هذا الطفل أثناء الحصص الدراسية مثلا، وعنده مثلا تدني في مستوى الاستيعاب، قد يكون مثلا من المعلم نفسه، المعلم مثلا قد يكون مثلا غير مدرك أو عطوله مثلا حصص أو مواد تدريسية غير المواد اللي هو متخصص فيها، قد يكون مثلا العيب مثلا من الإدارة التعليمية بالمديرية أو بالمحافظة، عينت مجموعة من المدرسين لا يتناسبون مع متطلبات واحتياجات هذه المدرسة. يعني هنا في في في في شبكة كاملة يجب أن تكون متماسكة، إذا تفككت هذه الشبكة وتباعدت بيظهر هنا عيوب من سلبيات عدم وجود الأخصائي الاجتماعي، عدم استقرار الوضع داخل المؤسسة نفسها، عدم حل المشكلات، يعني الجوانب النفسية قد تغزو كثير من العاملين،
0: وعندما يعني يحدث هناك يعني خلافات ومشكلات تتزايد في العمل أستاذ محمد، فهذا بالطبع يعني دليل أول شيء يعني على فشل، ربما البعض يقولون مثلا على فشل الجايد دليل على فشله
1: فعلا
0: يعني، ولكن أيضا الجايد بحاجة إلى وجود أخصائي أساسا اجتماعي.
1: ما نقول الآن يعني طبعا يعني لما يكون هناك انعدام للأخصائي الاجتماعي في كثير من المؤسسات يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأنه المشكلة لو كانت مثلا بدرجة 10 وما حلت، ممكن بعد أيام ولا بعد أسبوع توصل 15% إلى حد ما توصل مثلا إلى مشكلة فعلا يصعب بعدين حلها. وفي هذا الحال يعني الحال لأنهم يعني هم يعني قد يكون يفتقروا أو ما كانت عندهم فكرة الأخصائي الاجتماعي في فترة من الفترات، ولكن الآن طالما أنه بدأ التفعيل وعدل التفعيل تقريبا مختصر محصور الآن على المدارس سواء كان الأساسي ولا الثانوي.
0: نعم.
1: فهنا أيضا برضو يجب أن يكون الأخصائي الاجتماعي موجود داخل نطاق كل مؤسسة.
0: صحيح.
1: وما فيها وأنا بركز أكثر على المؤسسات الصحية مثل مستشفيات، مراكز صحية، مستوصفات.
0: نعم.
1: سواء كان قطاع خاص ولا قطاع حكومي.
0: نعم.
1: يجب أن يكون موجود. ليش؟ لأنه دائما الخوف ينتاب الشخص عندما يدخل من المستشفى.
0: بالعودة إلى موضوع الأخصائي الاجتماعي يعني نعم في المرافق هذه الحكومية وأيضا الخاصة يعني بشكل عام من ضمنها المدارس جميع المؤسسات باختصار، أنت قلت أنه بحاجة أن المفروض أنه يكون هو متواجد أساسا،
1: متواجد ضروري يكون متواجد
0: من أجل حل المشكلات،
1: من أجل المشكلات وعدم تفاقمها،
0: وبالتالي الارتقاء بالعمل
1: بالضبط، لأنه انعدامه في هذه المؤسسات بيعكس نفسه سلبا على مخرجات الإدارة.
0: إذا برأيك أستاذ محمد كيف ممكن أنه يتفعل دوره؟ يعني هو الآن دوره يعني غير موجود، لا توجد له خانة في المؤسسات، غير أنه في المدارس يعني بدأت الآن المدارس نقول تصحى نوعا ما وتقوم بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، برأيك كيف؟ هل مثلا مطالبة الموظفين مطالبتهم بوجود أخصائي
1: هم الآن اجتماعي؟ هم الآن اكتفوا تقريبا قبل فترة اكتفوا بدور اللجان النقابية اللي موجودة في المرافق والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، يعني يعتبر ان اللجنه النقابيه هي اللي بتقوم بحل المشكلات اللي تحدث مثلا داخل هذا المرفق او ذاك. ولكن اللجان النقابيه احيانا ما تقوم بالدور المناط بها على اكمل وجه.
0: نعم.
1: اضافه الى انها يعني بتختص بالدور الحقوقي فقط، يعني مثلا تظلمات، عدم مثلا تقديم حوافز، يعني الجوانب المالية.
0: نعم.
1: هذا. لكن بالنسبة للجوانب الذاتية، الجوانب التي تتعلق بالذات وبالنفس وبالأداء وبالأخلاقيات وبالعدن، هذا تقريبا يكاد أنه ما في من يقوم بهذه المهمة.
0: نعم.
1: فمن هنا يجب أن يتواجد الأخصائي الاجتماعي في هذه المؤسسات، والمفروض أنه على مدراء الدوائر سواء كان مدراء عموم أو مدراء التنفيذيين يجب أن يطلبوا مثلا من الجهات المختصة كإدارة العمل والخدمة المدنية بفتح خانة خاصة بالأخصائي الاجتماعي لما له من أهمية ودور هام يناطبه في تفعيل وتعزيز دور هذه المؤسسة.
0: نعم.
1: في المجتمع بشكل عام يعني.
0: إذن هل برأيك أستاذ محمد أنه في هناك مؤسسات يعني هي ليست بحاجة إلى وجود الأخصائي الاجتماعي، يعني وجودك عدمه، هل توجد هناك مؤسسة؟
1: لا كل مؤسسة طالما أن المؤسسة هذا موجود فيها بشر فموجود، لا يجب أن يكون
0: فالبشر بحاجة للتوجيه الصحيح،
1: التوجيه الصحيح والإرشاد والاستشارة، فضروري من وجود أخصائي اجتماعي.
0: نعم.
1: وإذا اقتضت الضرورة ممكن حتى يعني في بعض المرافق تحتاج إلى أخصائي نفسي في بعض المرافق ممكن.
0: مثل إيش مثلا؟
1: يعني مثلا الشركات الكبيرة جدا، مثلا شركة بترومسيل، الشركات الكبيرة اللي ممكن الإنسان يتحمل فيها فوق طاقته، ممكن
0: نفسي واجتماعي مع بعض
1: في نفس الوقت. أيها يعني الأخصائيين هؤلاء يعني لهم دور كبير جدا ودور أساسي ومهم جدا في تسيير العملية الوظيفية في كافة المراكز وفي كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الجانب.
0: صحيح. إذا نفسية الإنسان أستاذ محمد هي حاجة يعني يفترض أنها تعطى لها الأولوية في كل شيء، يعني إذا كان مثلا الموظفين نفسياتهم تعبانة من المشاكل زي ما قلت أنت أن العمل سيضعف،
1: يضعف العمل
0: تلقائيا
1: فعلا. أيضا الضغوط اللي بيلاقيها الواحد في العمل. صحيح. ما فيش مؤسسة حكومية أو غير حكومية
0: لا يوجد فيها ضغط،
1: ما يوجد فيها ضغط هذا من المحال يعني.
0: صحيح.
1: كل المؤسسات وكل الأعمال اللي بيتلقاها الإنسان فيها ضغوط.
0: نعم.
1: وفيها مشاحنات وفيها اختلافات وتباينات في الآراء سواء كان بين الموظفين أو سواء كان حتى الموظفين في نفس القسم.
0: نعم.
1: بتوجد فيه بينهم اختلافات بينهم هذا، وهذا أيضا برضه محتاج إلى من يقف أمام هذه الإشكاليات.
0: نعم.
1: وتسديدها والحاول التخلص منها يعني والبعد عن سلبياتها.
0: نعم.
1: يعني وما
0: تعرف ولكن السلبيات. ولكن سيد محمد ما رأيك في موظفين في أحد مثلا المؤسسات يقولون ماذا؟ نحن بحاجة لأخصائي اجتماعي يقولون نحن كيف نتصرف، مش محتاجين نحن له ولا حاجة، ايش عصى الله بيسوي نحن هذا الشيء نسمعه نحن كثير.
1: بس المشكله انه يجهلوا اهميه دور الاخصائي الاجتماعي.
0: صحيح.
1: دور الاخصائي الاجتماعي هو لا بيقوم بعمليه تدريبهم ولا بيقوم بعمليه توجيههم في
0: ولا عمليه تقييمهم،
1: هو اللهم بيصوب سلوكياتهم.
0: بالضبط. صحيح.
1: سلوكياتهم فقط، وليس مثلا يعني انت تعمل في مجال المحاسبي اغلط بطريقتك فيه لك مسؤول محاسبي
0: بيحاسبك
1: فيه.
0: نعم.
1: لكن السلوكيات اللي بتمارسها انت داخل نطاق العمل واللي بتعكس نفسها مثلا سلبا او ايجابا على نطاق العمل.
0: نعم.
1: هون اللي بيحصل فيه تدخل من جانب الاخصائي الاجتماعي.
0: نعم. طبعا استاذ محمد كاعش الحديث جدا شيق معك استاذ محمد في هذا الموضوع، ويعني نشكرك جدا لتواجدك معنا ولاعطائنا جزء من وقتك الثمين ولتوضيح ايضا فكره وجود الاخصائي الاجتماعي في المرافق يعني الحكوميه وفي مرافق ايضا الخاصه، قديش هو يعني يعمل على ارتقاب العمل وايضا حل المشكلات داخل العمل، وانه زي ما قلت هو ليس تقييم بل هو يعني محاوله ايجاد المشاكل ومحاوله حلها.

0: إذا نشكر الأستاذ محمد كاعش الأخصائي الاجتماعي لتواجده معنا, ونشكركم أيضا أعزائي المستمعين الرائعين لاستماعكم الجميل. تقبلوا تحياتي, كنت معكم في الإعداد والتقديم أي محمد, وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر. دمتم في أمان الله.
1: تنفس.

تنفس، برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر. الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء، هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت العطاء.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية

من تاريخ المكلف. أعزائي، شكل الكساديون جزءا من تاريخ مدينة المكلا، وذلك من خلال تأسيس سلطنة الكسادي في عام 1115 هجرية 1702 ميلادية. وكان الكساد مغرمون بالملاحة البحرية وأصحاب خبرة في هذا المجال، وبفضل خبرتهم والبذل والعطاء استطاع الكساديون تحويل المكلا من قرية للصيادين إلى مدينة ساحلية وميناء رئيسي على ساحل حضرموت ينافس ميناء الشحر الذي كان يعتبر الميناء الرئيسي في ساحل حضرموت في ذلك الوقت. وازدهرت مدينة المكلا في عهد السلطنة الكسادية، حيث انتشرت الأسواق وكذلك المساجد مثل مسجد مشهور ومحيشوكة وغيرها. وفي عهد آل كساد عرفت المكلا أول عملة معدنية وورقية. أما أشهر آثار السلطنة الكسادية حصن الغويزي الذي يرجع إنشاؤه إلى العام 1716 ميلادي. وآل كسادي هي أحد القبائل اليافعية العريقة التي لها أدوار بطولية في سجل تاريخها، حيث هاجر قسم منها إلى حضرموت واستطاعت إقامة الإمارة الكسادية التي حكمت المكلا في حقبة من الزمن. والأسرة الكسادية مكونة من أسرتين، الأولى أسرة النقيب أحمد بن سالم الكسادي وكان مقرها الديس، والثانية أسرة النقيب سالم بن أحمد.

من مناطق أرياف المكلا المندثرة. منطقة الهوتة. وتشتهر هذه المنطقة بزراعة المانجو والموز والنخيل والتبغ، وكان عدد سكانها 100 أسرة قديما، ومن هذه الأسر آل الحامدي، آل باحشوان، آل بخضر، وآل باحويرث وغيرهم. إلا أن هذه المنطقة اندثرت وأصبحت أسرة واحدة أو تقريبا أسرتين تسكن هذه المنطقة.

منطقة الحبة. وتقع هذه المنطقة في ضواحي فوة القديمة على خط الطريق المؤدي إلى منطقة الخربة الزراعية التي تقع في غرب المكلا، وكان يسكنها بعض ملاك الأراضي من الحضر، وهي منطقة منذثرة ولا يوجد بها أي سكان، وتشتهر الخبة بزراعة المانجو وكثرة ينابيع المياه السطحية التي تزداد تدفقا وجريانا مع هطول الأمطار الغزيرة التي تتحول إلى سيول جارفة تمر على منطقة الشروج الزراعية في منطقة فوة القديمة ثم تصب في ساحل فوة.

صور من أرشيف المكلا. حسن الشيبه وصورة اليوم هي صورة لحسن الشيبه والذي يعتبر من أبرز وأهم الحصون في ساحل حضرموت وتحديدا في المكلا. وبنى هذا الحصن السلطان عوض بن عمر القعاتي مؤسس السلطنة القعيطية في حضرموت، وهو أول من أطلق عليه لقب سلطان. ويتميز الحصن بقوة بنائه ومتانة جدرانه وسعة غرفه وقاعاته وتحصينه الدفاعي العسكري الجيد، وتوجد به مخارج وسراديب خاصة للطوارئ، ويظهر على عمارته العديد من مظاهر وطابع العمارة الهندية.

الحرشية، الحصن المنيع والحصن الأول لمدخل المكلا قديما. عند ازدهار المكلا في أيام الإمارة الكسادية ازداد الاهتمام بالحرشيات وبحصونها الحربية، وبالرغم من أن في الحرشيات أكثر من حصن دفاعي عند المنطقة، إلا أن حصن خازوق يعتبر أحصنها وأكبرها، وحصن خازوق يرجع للإمارة الكسادية حيث دارت هناك معركة في جول الدواعن والبلاد القديمة بالحرشيات بين الكساديين وآل كثير على حين غفلة، وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالكساديين، فتحصنوا بحصن خازوق تاركين وراءهم عدد كبير من القتلى. ولما علم الأمير الكسادي أرسل لهم الدعم بقيادة عمر عبد الله بوبك الحداد، ثم تحولت المعركة من هزيمة الكساديين إلى نصر وإلحاق الكثير بخسارة فادحة.

كلمات في حب المكلف. اسم بندر عمر في الجو حلق وعلق، والسواعد ظهر في ظرف مدة زهيدة، روعة الفن وابداع اليماني تجلى من المكلة في أرجاء ربوع السعيدة، ما تخلى ولحد عنها بايت خلى بيننا والمكلة العلاقة.

من أعلام المكلا. شيخ الصحافة المكلاوية الشيخ محفوظ يسلم بن عبدة. هناك العديد من أعلام المكلا الذين كانت لهم العديد من البصمات والريادة التي سجلت في صفحات تاريخها، وسنكون اليوم مع رائدا من رواد تاريخ المكلا في مجال الصحافة، وهو الشيخ محفوظ يسلم بن عبدة. وكما هو معروف تؤدي الصحافة دورا مهما للغاية كوسيلة للاتصال الجماهيري، كما تهدف الصحافة إلى إعلام القارئ بما يحدث في المجتمع والدولة والعالم بأسره. الصحافة تعكس ما يعتمل من حراك في كل جوانب الحياة من سياسة واقتصاد وتنمية وثقافة وغيرها. وإذا أردنا أن نعرف نشأة الصحافة في المكلا فلا يمكن أن نعرف ذلك إلا من خلال رائد الصحافة المطبوعة في المكلا، والذي يعود له الفضل في أن تشهد المكلا بداية القرن العشرين الميلادي من خلال صحيفة النهضة الحضرمية عام 1927 ميلادي، الذي أسسها الشيخ محفوظ يسلم بن عبدة، وهو من مواليد 1878 ميلادي. وقد عين بن عبدة مديرا للمطبعة السلطانية في عهد السلطانين غالب وعمر القعيطي، وخدم الشيخ بن عبدة في الحكومة القعيطية لمدة 45 عاما، واستقال في عهد السلطان صالح بن عوض القعيطي ليتفرغ لصحيفة المنبر ثم صحيفة الأمل من خلال مطبعته الخاصة في بيته.

0: أعزاء المستمعون، سعدنا بلقائكم ونرجو أن أكون قد أسعدناكم، وحتى نلتقي مجددا هذه أطيب التحيات من أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المقلة أميرة العلماء.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية عمر بن

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، موجز لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا الاجتماع الاعتيادي السادس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ووكلاء المحافظة والقادة الأمنيين والعسكريين ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات. وفي مستهل الاجتماع أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل أوضاع حساسة تمر بها البلاد على الصعيد العسكري في ضوء الاستهدافات التي تعرضت لها حضرموت خلال الفترة الماضية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية قد عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز إجراءات تأمين المواقع الحيوية والمنشآت المهمة واتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيبها أي مخاطر محتملة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر ومستوى سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمديرية. جاء ذلك خلال لقاء مدير عام المديرية الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر الذي استعرض أبرز الاحتياجات والأولويات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية إلى جانب مستوى تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية. كرمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بوكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري أسرة الفقيد المهندس عبد الرحمن حسين باسلامة منسق مكتب منظمة الغذاء العالمي بحضرموت سابقا بدرع محافظة حضرموت تقديرا وعرفانا بإسهاماته وجهوده في خدمة المجتمع والعمل الإنساني بالمحافظة. بعث وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالمكلا شاكر اللوزي أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين سبل العيش وتعزيز المساعدات الغذائية المقدمة للمجتمعات المستهدفة. من إذاعة المكلا قدمنا لكم موجزا للأنباء، الآن إليكم هذين الإعلانين. تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا عن إجرائها بيع بالمزاد العنني، وهي عبارة عن مولد كهرباء ماطور كومينس بور جرينشن، قوة الماطور 80 كيلو وات، الصناعة إنجليزي، محجوزة من قبل المحكمة والتابعة لدى المنفذ ضدهم بنك اليمن الدولي فرع المكلا، وذلك يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الثاني من السنة الهجرية 1448 الموافق للخامس عشر من سبتمبر 2026 للميلاد، وبمبلغ قدره 7000 ريال سعودي. على من يرغب بالدخول في المزاد الحضور إلى مبنى المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا ودفع 10% من القيمة الإجمالية من المبلغ. فقدت على أحد المواطنين وثيقة أرض رقم 75 باسم ناصر صالح سالم الكلدي، فقدت في المكلا. الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالرقم 7388111227، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. من إذاعة المكلا قدمنا لكم موجزا للأنباء ثم الإعلانات.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها من الحكمة وما ورد فيها بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول لكم أهلا بكم.

أحبتي، دائما ما يكون الشعراء ترجمانا للوقائع والأحداث. فهذا الشاعر سالم مبارك بن زيلع يتحدث عن الأمطار والسيول التي شهدتها حضرموت عام 1988. يقول: الحمد والشكر لله، هو اللي أعطانا احنا وخد. أطلبك وادعوك يا الله، كل ما خرب أمرك يرد. الأمر والتصريب بيدك وانت تفعل ما تريد. يا ربنا ارحم عبيدك وبدل الأحزان عيد. أحبتي، في مستهل القصائد كثيرا ما يردد الشعراء الحمد لله على كل شيء، سراء كان أم ضراء. وهنا يحمد الشاعر الله تعالى على ما أعطى وما أخذ، عاطفا الحديث على التضرع لله أن يصلح شأن الأرض بعد تضررها بالسيول. ولأن الإيمان بالقضاء والقدر موجود في كل القلوب، فكل مؤمن يرى أن تصاريف الأمور بيد الله وحده، وهو فعال لما يريد، راجيا رحمته وعفوه لكل من مسهم الكدر وطاف بقلوبهم طائف من الحزن، أن تتحول الأحوال للنقيض فيحل الفرح وتصبح الأحزان أعياء.

وصلنا أيها الأحبة إلى فقرة المثل والمثل في كل ثقافات الشعوب كلام موجز به حكمة تظهر ثقافة تلك الشعوب وطريقة تفكيرها وأيضا أسلوبها في الحياة. وكذا مثل اليوم يقول الزايد خو الناقص، والمثل له علاقة بصحة الإنسان وارتباطها بما يأكل، فالإسراف في أكل الطعام مضر بالصحة، كذلك الإقلال منه ينهك البدن ويضعف الصحة. ومعنى المثل كما قال المؤرخ محمد عبد القادر بامطرف في كتابه معجم الأمثال، إن الذي يسرف في تناول الطعام يتعرض للأضرار الجسمانية بالمقادير نفسها التي يتعرض لها الذي يتناول غذاء ناقصا غير متوازن.

ومن أقوال الشاعر حسين أبو بكر المحضار، دعونا أحبتي نتأمل هذه الكلمات. يقول أبو محضار: ما قلت وقتي جار وتوقف الجاري، لكننا صابر على أشياء أثرت فيا، والناس لامونا ولكن ما استمع للقيل والقال. لنبدأ من الكلمات الأخيرة للمحضار: والناس لامونا لكن ما استمع للقيل والقال. كم من بيوت هدمت بسبب القيل والقال، وكم من صدقات انتهت بسببها أيضا. فمهما يصلك من لوم الناس، عليك أن تجعل حدا بين كلامهم وبين

0: أذنيك، لأن كثيرا من القيل والقال لها أسباب خاصة وفيه زيادات تغر الصدر. فالصبر مطلوب مهما أثرت في الإنسان أمور، والحكيم هو من صبر في مواضع تتطلب الصبر. وأصم أذني عن سماع الكلام الذي لا ينبغي له أن يسمعه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرم.

ومضاة من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

0: والأمان في أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأكارم، مستمعي أثير إذاعة المكلا، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية وكل أهالينا في ربوع الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد المعارك تحسم فقط بالدبابات والطائرات والصواريخ. دخلنا مرحلة جديدة تعرف بالحرب الرمادية، وهي منطقة خطرة تقع بين السلم الكامل والحزب الشامل. إذن ما هي الحرب الرمادية؟ هي مجموعة من الأنشطة العدائية التي تمارسها الدول والجماعات دون الوصول إلى عتبة الحرب المعلنة. الهدف منها إضعاف الخصم، اختراق جبهته الداخلية، وتحقيق مكاسب استراتيجية دون دفع ثمن مواجهة عسكرية مباشرة. أبرز أدواتها في العصر الحديث: الحرب السبرانية، اختراق البنية التحتية، تعطيل الكهرباء والبنوك والمستشفيات، وسرقة بيانات حساسة. حرب المعلومات والتضليل، بث شائعات، تزوير الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وصناعة روايات تفرق المجتمع وتضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته العسكرية. الميليشيات والوكلاء، استخدام أذرع مسلحة غير نظامية لتنفيذ عمليات مع أمر رسمي للمسؤولية. الحصار الاقتصادي الناعم، استهداف سلاسل الإمداد وضرب العملة وافتعال أزمات معيشية لإنهاك الجبهة الداخلية. الطائرات المسيرة والذخائر الرخيصة، ضرب أهداف حيوية بتكلفة منخفضة جدا لإجبار الخصم على استنزاف دفاعاته الجوية المكلفة. إذن لماذا هي خطيرة على جيوشنا؟ لأنها تستهدف الوعي قبل السلاح. الجندي الذي لا يثق بقيادته، والمواطن الذي يشك في إعلامه، والرأي العام الذي يضلل يوميا، كل هذا يخلق ثغرات أخطر من أي ثغرة في خط الدفاع. العدو هنا لا يريد أن يختل أرضك، بل يريد أن يجعلك تكره وطنك وتشك في جيشك وتفقد الأمل. إذن كيف نواجهها؟ المواجهة لا تكون فقط بغرف العمليات، بل تبدأ من مناعة إعلامية، إعلام عسكري وطني احترافي سريع شفاف يسبق الشائعة بالحقيقة، توعية مجتمعية، تحصين الشباب ضد التضليل، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن. أمن سبراني متقدم، حماية الشبكات العسكرية والمدنية على حد سواء، تكامل الأجهزة، تنسيق بين الجيش والإعلام والاستخبارات والاقتصاد لمواجهة تهديدات شاملة بأدوات شاملة. الحروب القادمة لن تعلن في البيانات الرسمية، ستبدأ بتغريدة بصورة مفبركة بهاشتاغ بانقطاع كهرباء. ومن لا يفهم قواعد الحرب الرمادية سيجد نفسه يخسر المعركة قبل أن تطلق أول رصاصة. المعركة اليوم معركة وعي، ومن يملك السرد يملك الميدان.

في زمن الشدائد لا يكفي أن يكون السلاح جاهزا والذخيرة ممتلئة، هناك سلاح أهم لا يرى، إنه درعك الداخلي المتمثل في توازنك النفسي ومعنوياتك العالية. إن منتسب القوات المسلحة اليوم يواجه معركتين، معركة في الميدان ضد العدو، ومعركة داخل النفس ضد الإرهاق والقلق والبعد والشائعات. ما الذي يستنزف المقاتل معنويا؟ طول مدة الانتشار والبعد عن الأهل وما يسببه من شوق وقلق، ضغط المسؤولية واليقظة المستمرة، الشائعات وحرب الإعلام التي تهدف لكسر المعنويات من الداخل قبل المواجهة، المقارنات والإحباط عند سماع أخبار سلبية من الخارج. هناك 5 قواعد ذهبية للحفاظ على درعك الداخلي. أولا، جدد نيتك دائما، تذكر أن حراستك عبادة وأن صبرك جهاد وأنت تحمي عرضا وأرضا. تحمل هم الغد، ركز على مهمتك اليوم يوما بيوم، تخف الأحمال وتزيد الإنتاج. احذر من جوالك أثناء عملك، لا تجعل الشائعات والتعليقات السلبية تدخل خندقك، مصدرك الوحيد هو قيادتك بنفسك. قوي رابط الزمالة، زميلك هو سندك، كلمة طيبة، ضحكة، تقاسم لقمة، هذه تبني جيشا لا يقهر. أنتم خط الدفاع المعنوي الأول، تفقدوا أفرادكم واسألوا عن أحوالهم وعالجوا التقصير بحكمة. الجندي الذي يشعر أن قائده أب له سيقاتل بشرف وأمانة. يا أسود الوطن في الثغور، العالم كله يتغير والظروف تتبدل، ولكن الرجال الثابتين هم الذين يصنعون التاريخ. حافظ على درعك الداخلي كما تحافظ على سلاحك، فالمقاتل المهزوم نفسيا قد خسر نصف المعركة قبل أن تبدأ. أثبتوا فأنتم الأمل وأنتم الأمان.

عضو مجلس القيادة الخنبشي يعتمد رسميا مخطط الشهداء بمنطقة الغليلة بالمكلا. قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية.

مدير صحة ساحل حضرموت يتفقد مستشفى 24 من إبريل بالمكلا. من العناوين إلى التفاصيل: عمد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رسميا مخطط الشهداء في منطقة الغليلة بمدينة المكلا بحضور المدير العام لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت الدكتور عبد الرحمن بامزحمة. ويهدف اعتماد المخطط إلى تنظيم الأراضي المخصصة لأسر الشهداء في المنطقة وضمان استكمال إجراءاتها وفق الأنظمة المعمول بها، موجها الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المخطط من أي اعتداءات أو استحداثات غير قانونية ومتابعة أوضاع الأراضي، إضافة إلى استكمال معاملات تسليم المستفيدين وفق الإجراءات السليمة. وأكد المحافظ الخنبشي أن اعتماد المخطط يأتي وفاء لتضحيات الشهداء وتقديرا لما قدموه في سبيل الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، وترجمة لاهتمام السلطة المحلية بأسر الشهداء وحرصها على صون حقوقهم وتأمين ما خصص لهم من أرض، مشددا على أن الوفاء للشهداء لا يقتصر على تخليد تضحياتهم وإنما يشمل رعاية أسرهم وحماية حقوقهم.

استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني صباح يوم الثلاثاء الماضي بمكتبه في مقر قيادة المنطقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية اللواء الركن سعيد علي العامري، وذلك خلال زيارته الميدانية إلى ساحل حضرموت. وفي مستهل اللقاء رحب اللواء اليميني باللواء الركن العامري مؤكدا أهمية الزيارات الميدانية واللقاءات التنسيقية بين القيادات العسكرية والأمنية لما من شأنه تعزيز مستوى التواصل وتبادل المعلومات والرؤى بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالوضع العسكري والأمني في مدن ومناطق ساحل حضرموت. ومن جانبه أعرب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية عن تقديره لقيادة المنطقة العسكرية الثانية مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومؤكدا أن تكامل الجهود بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وخلال اللقاء ناقش الجانبان جملة من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالأوضاع العسكرية والأمنية في ساحل حضرموت، واستعرض مستوى الجاهزية والاطلاع بالمهام والواجبات الموكلة إلى القوات والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، إلى جانب سبل الارتقاء بآليات التنسيق المشترك بما يعزز سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف المواقف والاحتجاجات الميدانية. وأكد اللواء اليميني أن المنطقة العسكرية الثانية تولي التنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية أهمية كبيرة انطلاقا من طبيعة المسؤولية المشتركة في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن توحيد الجهود وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني الميداني وتعزيز مستوى الجاهزية لتنفيذ المهام الوطنية. وبدوره أكد اللواء الركن العامري أهمية مواصلة تعزيز قنوات التنسيق والتعاون بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في المحافظات الشرقية بما يضمن تكامل الأدوار والاختصاصات ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل بين القيادات والمستويات الميدانية بما يخدم المصلحة العامة. وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الجوانب المتعلقة بالعمل الميداني وأهميته في تعزيز التعاون في تنفيذ المهام المشتركة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات بما يكفل التعامل الفاعل مع المتغيرات والمستجدات ويحافظ على حالة الاستقرار التي تشهدها مدن ومناطق ساحل حضرموت. كما شدد الجانبان على أهمية استمرار اللقاءات والزيارات الميدانية والتنسيق المتواصل بين القيادات العسكرية والأمنية بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع من مستوى الجاهزية والكفاءة ويدعم الجهود الرامية إلى حماية أمن واستقرار ساحل حضرموت وخدمة المواطنين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتوحيد الجهود بما يسهم في أداء المهام والمسؤوليات الوطنية بكفاءة واقتدار.

في إطار برنامج النزولات الميدانية، قام العميد يسر خير الله رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية بزيارة تفقدية إلى لواء الأحقاف وقارة الفرس. اطلع خلالها على مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية، وعقد لقاء مع قيادة اللواء بقيادة العميد الركن غيثان البحسني، كما نفذ فريق من الشعبة نزولات إلى نقطتي الحسية وباسلوم لرفع الوعي والروح المعنوية. واستمع إلى إيجاز من النقيب سالم الكسادي رئيس أركان معسكر يبعث حول المهام والاحتجاجات، وأشاد بمستوى الانضباط والجاهزية. وأكد العميد بخير الله خلال المحاضرات التوعوية التي ألقاها في الوحدتين على أهمية التكامل بين الجاهزية الميدانية والمعنوية وتعزيز اليقظة والانضباط، مشددا أن بناء المقاتل الواعي هو ركيزة لرفع كفاءة القوات. ونقل تحيات قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء محمد عمر اليميني، مؤكدا استمرار النزولات الميدانية لكافة الوحدات لتعزيز الأداء وربط التوجيه المعنوي باحتجاجات الميدان.

فقد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن نويصر صباح يوم الخميس الماضي مستشفى 24 من إبريل العسكري للإطلاع على سير العمل فيه ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين والوقوف على طبيعة الأداء في مختلف الأقسام والخدمات التي يقدمها المستشفى. وأشار إلى أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقا من إدراك قيادة المنطقة لأهمية الجانب الصحي في تعزيز جاهزية منتسبي القوات المسلحة والحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة صحية مناسبة تمكنهم من أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة واقتدار.

0: إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات مشرف البرنامج المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الثانية من الإعداد والتقديم أحمد عمر ووجدي ربيع، ومن الإخراج عبد الله سعود. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: إذاعة المكلا تقدم.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد دريتي وحصل؟
1: ما دريت، كل يوم تبي لي اخبار ودريتي وحصل وما حصل، ما بغيتي اخبار عوفش فيني.
0: خالد ولك سعادة في المستشفى مرقد.
1: خير؟
0: شفتي خالد دوب النهار هو بالسيكل حقه؟
1: ما شفته صدق.
0: لا البارح
1: دوبه في السيكل. ليه وصح كلامش؟
0: راح مع مجموعة بشك أصحابه يتسابقون مدري في الستين مدري وين.
1: ايوه
0: وجابوه مكسور شي في المستشفى مرقد.
1: طيب والسبب؟ هل هو سرعة؟ هل هم يتسابقون
0: بسرعة وبحركات غريبة؟ يعني شي ما منعرفه طول، من وين جابوه؟ من احنا دارين.
1: واهلاتهم وين؟
0: اهلاتهم يعطونهم المفاتيح وخلاص فاكرينهم اللي مع اصحابهم، ما هم دارين ويلقون.
1: يعني المفروض يشوفون اعمارهم اول شي كم
0: بالضبط،
1: ومن بالضبط المسايرة مع من،
0: ويتابعونهم متيشلون السيكل من غبشة الله ويعربه.
1: الله يهدي ويصلح.
0: دحين الزقر مرقد وسعادة بغت مساعدة.
1: اللي يعني من اللي مساعده؟
0: نحن نساعده، بغت مساعده، بغت بشيلون بيعالجونه برا.
1: وبتلاقي لهم 40,000 مننا ولا 50,000.
0: بغتنا نشوف ابو محمد ابو عمر كلمتني قبلان،
1: كلنا بنجمع كلنا خليها تقع 100,000. بتلقي لها
0: وغاشي وشويات.
1: لا
0: المفروض كبير.
1: يا ام عمر المفروض تنتبه، وكل الاهالي مش الا هي وبس، والله زويها والله شيء سعاده مفروض، وزويها واسرتها وني وانتي والعالم كله المفروض ينتبه للشغله دي حق عيالهم قصه السياكل.
0: طيب وفرضنا تجمعوا وتعالج يا ام محمد،
1: بعدين
0: بيرجعك من كان؟
1: والله ما نقول ان شاء الله خير صراحه،
0: بيرجع حود الخالد قبل الحادث.
1: والله معني مداري باتيني وان قول لي شفيني، كل ما سمعت شيء حادثك ما هيدي شفيني قلبي اشتل. وعادش مدريتي
0: باتي.
1: عاد محمد يقول لي كل يوم أمي بغى السيكل.
0: أيوه
1: بغى السيكل وابو أسرع يقول لي.
0: أيوه
1: السيكل سريع
0: بشيل لي سنجاوية بحق عليش.
1: قلت لهم كان دخل السيكل، والله عاد كلا يبت كلمة ساء بس قبل الباقي الحرف. أيوه. قلت له شويه من وينك حرام ما بغى السيكل
0: خالتش مريم.
1: بس هذا هو
0: باعت من ذهبها عشان تجيب لولدها السيكل
1: عشان تكسوره.
0: ايوه لا هي قالت واه، قالت مسكين ينفع نحن، شوفي كلامها ينفع نحن، يجيب نحن الحاية من السوق ويشيل اخواته ويوصلهن ويجيبهن.
1: شوفي بقول لك
0: السيكل زي شوفي السيكل
1: هي بقول لك كلام
0: بس بغى عقل.
1: دحين بعض ناس معاهم شفيهم سياكل من سنين. نحن نعرف عيال بمشبوط ديل اللي يغاني شفيهم.
0: ايه نعرفهم
1: عيالهم كل واحد معه سيكل منهم اثنين كبار
0: ايام السوزوكي وليناها حق اول،
1: ولا قد يوم لقوا شي بس عقال. فهمون عارفين الطريق ما يتجاوزون ما يسابقون.
0: لما ديل الطلعة حق دحين ده
1: الله يستر.
0: لا بغوا إلا بس يعني ما مداري منين جابوا الفكرة هي ده حق السباق وحق التفحيط وحق العرعرة بالسياكل، وعادوا شي تاني يشلون شي منه ويخلون صوته يجيب القيفان لما آخر الحافة.
1: والله بصر الأهالي نحن علينا ننصح وعلينا نتكلم وعلينا نجيب اللي هو خطير والباقي على المولى.
0: صح كلامش
1: وهم كيفهم.
0: صح كلامش.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: مستمعين الأعزاء، من الآن وحتى الثانية موعد الأخبار التي يوافيكم بها الزميل عماد أحمد بن عامل. نبقى وياكم مع محمد جمعة خان يغني يا سلوة الروح.
1: يا سلوة الروح والخاطر لما

0: والورد خادك السافر وريحة الفل والحنة
1: بابا
0: والورد خادك السافر وريحة الفل والحنة

والنجم يا ما مسها غاير من الهوى فاتيح سنا غابت والنجم يا ما مسها غاير من الهوى فاتيح

0: وش باين السيك يا ساحر زقد مضام مودتنا
1: بعض المسلمين.
0: وش باين السيك يا ساحر زقد مضام مودتنا
1: بعض المسلمين.
0: لا تقول بلا زمن عابر من حد بحد ضب ما يشنا
1: بعض المسلمين.
0: لا تقول بلا زمن عابر

0: لا سلوة الروح والخاطر لما متى فتعذبنا
1: راضي الظلي متى
0: يا سلوة الروح والخاطر لما متى فتعذبنا
1: راضي الظلي متى
2: الإخوة والأخوات. بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعينا الأكارم أطيب تحية من إذاعة المكلا، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الكاملة لهذا اليوم. يقرأ النشرة عماد أحمد بن هامل. في هذه النشرة، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس الاجتماع الاعتيادي السادس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت، ويؤكد أهمية تعزيز الجاهزية وتحمل المسؤولية. المحافظ الخنبشي يطلع على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر، ويؤكد دعم جهود تحسين الخدمات. السفير بن بريك يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية السعودية. وزير الكهرباء يبحث في عدن مع مستشار المبعوث الأممي أوضاع القطاع وسبل دعم استقرار الخدمة. والتربية بوادي حضرموت تبحث جاهزية المدارس وانتظام صرف رواتب المعلمين. من المقدمة إلى التفاصيل، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا الاجتماع الاعتيادي السادس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ووكلاء المحافظة والقادة الأمنيين والعسكريين ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات. وفي مستهل الاجتماع، أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل أوضاع حساسة تمر بها البلاد على الصعيد العسكري، في ضوء الاستهدافات التي تعرضت لها حضرموت خلال الفترة الماضية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية قد عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز إجراءات تأمين المواقع الحيوية والمنشآت المهمة واتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيبها أي مخاطر محتملة. وتطرق عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال كلمته إلى قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، داعيا المعلمين والتربويين إلى استشعار مسؤولياتهم الوطنية والمهنية والقيام بدورهم في تهيئة الأجيال وصون العملية التعليمية بما يسهم في انتظام الدراسة وتحقيق أهدافها. كما أكد أن حضرموت تقف على مشارف انعقاد المؤتمر التأسيسي للمجلس التنسيقي الأعلى بحضرموت الذي يمثل محطة مهمة ومرحلة جديدة في تاريخ حضرموت الحديث، مشددا على أهمية تكاتف أبناء حضرموت وتحمل الجميع لمسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة بما يعزز وحدة الصف ويدعم جهود التنمية والاستقرار. واستعرض الاجتماع عددا من التقارير المدرجة في جدول أعماله، شملت تقريرا حول أوضاع مديرية حجر وتقرير إنجاز عن نتائج إقامة مهرجان خريف حجر السنوي الموسم الثالث 2026، إلى جانب تقرير حول أوضاع صندوق الرعاية الاجتماعية وتقرير تقويمي لأداء مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت للعام 2025 والنصف الأول من عام 2026، وتقرير مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت عن العام 2026. كما استمع الاجتماع إلى ملخصات التقارير المقدمة من قبل وكيل حضرموت لشؤون المديريات الأستاذ حسن الجيلاني، ووكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، ووكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي، حيث جرى مناقشتها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها مع إتاحة المجال للمسؤولين المعنيين للرد والإيضاح. وفي ختام الاجتماع، أقر المكتب التنفيذي عددا من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء التنفيذي ومعالجة القضايا المطروحة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة والمكاتب التنفيذية بما يخدم المواطنين ويدعم مسار التنمية والاستقرار في المحافظة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر ومستوى سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمديرية. جاء ذلك خلال لقائه المدير العام للمديرية الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر الذي استعرض أبرز الاحتياجات والأولويات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية بالمديرية إلى جانب مستوى تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية. وأكد اللقاء أهمية تعزيز جهود السلطة المحلية بالمديرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة احتياجات المناطق والقرى بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار والتنمية المحلية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة القضايا والاحتياجات ذات الأولوية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بأوضاع المديريات ودعمها بما يعزز قدرتها على أداء مهامها وخدمة المواطنين. سلم سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية سفير سالم صالح بن بريك اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله. بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديريك جان أومتريغيت أوضاع قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه وسبل تعزيز الدعم الدولي لجهود الحكومة الرامية إلى استقرار وتحسين الخدمة. واستعرض اللقاء الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء وفي مقدمتها تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد ودعم البنية التحتية للشبكة إلى جانب مسارات تطوير القطاع والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الإمداد الكهربائي. كما ناقش اللقاء الاحتياجات التشغيلية اليومية لمحطة بترو مسيلة في عدن وضرورة تأمين إمدادات الوقود بصورة منتظمة، مستعرضا دور المنحة السعودية للوقود في دعم منظومة التوليد وتحسين الخدمة. وأكد الوزير الكاف وصول الدفعة الأولى من المولدات السعودية وأنه من المقرر وصول الدفعات أخرى تبعا، لافتا إلى أنه عند استكمال وصول التجهيزات ودخولها الخدمة ستوفر قدرة توليدية إضافية تصل إلى 100 ميجاوات بما من شأنه إحداث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة. وأكد حرص الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة على المضي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أهمية الدور الإنساني للأمم المتحدة في مساندة جهود استقرار خدمة الكهرباء خصوصا فيما يتعلق بتأمين نقل الوقود، لافتا إلى أن نقله عبر البحر والسفن يمثل خيارا أسرع وأكثر أمانا وأقل تكلفة ويمكن أن يسهم في ضمان وصول الإمدادات بصورة منتظمة إلى المحطات التوليد. من جانبه أكد المستشار الأممي اهتمام الأمم المتحدة بمساندة جهود الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين، مبديا استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تذليل الصعوبات المتعلقة بنقل الوقود وتأمين وصوله. النبأ الأخير في هذه النشرة. بحث اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء مستوى الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وسبل ضمان جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية إلى جانب انتظام صرف رواتب المعلمين والعاملين في القطاع التربوي. واستعرض الاجتماع أوضاع المعلمين المتعاقدين عبر صندوق دعم التعليم واحتياجاتهم إلى جانب مناقشة الزيادة والنقص والنقل في أعداد المعلمين وفق التخصصات التعليمية المختلفة، وتحديد أبرز الاحتياجات التي تتطلب المعالجة قبل بدء العام الدراسي، وإعداد مقترحات وحلول قابلة للتنفيذ، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بمكتب التربية والتعليم وأعضاء فريق التوجيه التربوي من المديريات.

0: التربوي. من إذاعة المكلة مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة أخبار الثانية، حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية شكري نصر مرسال، نفذها على الهواء مباشرة أسامة جابر. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم، وفيها تتابعون: وزير النقل يضع حجر الأساس لمشروعي مبنى هيئة الطيران المدني والإرصاد ومعهد الطيران المدني والإرصاد بعدن. الوزير العمري يؤكد أن وضع حجر الأساس للمشروعين يمثل لبنة أساسية في تطوير قطاع الطيران المدني ونقلة مهمة لتعزيز عمل الهيئة. متابعات علي محمد عمره. وضع وزير النقل محسن العمري ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح بن هيد بالعاصمة المؤقتة عدن حجر الأساس لمشروعي إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وإنشاء معهد الطيران المدني والإرصاد الواقعين بمطار عدن الدولي بتمويل ذاتي من الهيئة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد نحو 20,636 مترا مربعا موزعة على 6,143 مترا مربعا للمبنى الرئيسي و 14,492 مترا مربعا مخصصة للساحات ومواقف السيارات والمباني والمرافق المساندة، فيما تبلغ مساحة مشروع معهد الطيران المدني والإرصاد 10,000 متر مربع، ويتضمن 19 مكتبا إداريا وسبع قاعات دراسية وسبع معامل تدريبية. وعقب وضع حجر الأساس أكد وزير النقل أن وضع حجر الأساس للمشروعين يمثل لبنة أساسية في تطوير قطاع الطيران المدني ونقلة مهمة لتعزيز عمل الهيئة وتحديث البنية التحتية للهيئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص قيادة الوزارة والهيئة على المضي قدما في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير قطاع الطيران المدني رغم التحديات والصعوبات التي تمر بها البلاد. وأوضح الوزير العمري بأن إنشاء معهد متخصص للطيران المدني يمثل أهمية كبيرة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واستعادة الدور الذي كان يؤديه المعهد سابقا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من القدرات البشرية والمادية المتوفرة لدى الهيئة وتهيئتها للاطلاع بدورها الأساسي في المرحلة المقبلة. وقال في تصريحه عقب وضع حجر الأساس:
2: شرف بوجود الجميع هنا لافتتاح وضع حجر الأساس مبنى الهيئة العامة للطيران المدني الذي انتظرناه طويلا حقيقة، ولكن نحن سعداء ومسرورين اليوم أن نضع حجر الأساس وهي اللبنة الأساسية لبناء يعني خاص أو مبنى خاص للهيئة، وهذا يدل دلالة قاطعة على الخطى والخطط وأيضا البرامج التي تعد من قبل قيادة الهيئة للمضي قدما وبالمهام الهيئة بالشكل الأفضل لتدير قطاع الطيران اليمني في اليمن، رغم التحديات رغم الصعوبات رغم حساسية الوضع الذي نمر فيه، ولكن الجهود واضحة والجهود يعني ملموسة يعني مبذولة من قبل كل الزملاء الموجودين كلهم في مجاله وكلهم في تخصصه. أتشرف اليوم في هذا اللقاء مع أخي العزيز أبو سليم رئيس مجلس إدارة وكل الحاضرين لوضع حجر الأساس لمبنى الهيئة العامة للطيران المدني وأيضا معهد الطيران. معهد الطيران حقيقة نريد أن يحتل دوره الرئيسي والأساسي المطلوب منه عكس ما كان عليه في الماضي. اليوم وضعنا حجر الأساس لتجهيز المبنى، وغدا نفتتح بإذن الله سنفتح قريبا وحتى يلامس الواقع والحقائق لإجراء عمليات التأهيل والتدريب، وهي مرحلة بدائية حتى يتأهل ليكون أكاديمي بإذن الله تعالى. طبعا الإمكانيات موجودة سواء كان البشرية وأيضا المادية، فمن هذا المنطلق نسحب كل ما لدينا من إمكانيات.

0: القدرات أن نهيئ الهيئة العامة للطيران اللي تلعب دورها الأساسي والرئيسي في هذه المرحلة، وبالإضافة إلى معهد الطيران ليكون أيضا بادرة كبيرة وأيضا فيه الفرص أو خلق الفرص الكبيرة للتأهيل والتدريب أفضل من الابتعاث إلى الخارج. هناك كوادر كبيرة وكوادر مؤهلة وقيادية موجودة هنا لدينا في الداخل، لا يتم إلا فقط يعني التنظيم والترتيب لمثل هذه الكفاءات.
1: من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد أن وضع حجر الأساس للمشروعين يمثل محطة أساسية في مسيرة عمل الهيئة ومستقبلها، مبينا بأن إنشاء معهد للطيران المدني والإرصاد يمثل نواة أساسية لتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف تخصصات الطيران المدني وفقا للأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني. وأضاف في تصريحه يقول:
2: نضع حجر الأساس لصرح أساسي في عملنا المستقبلي، صرحين أساسيين في عملنا المستقبلي واللي هو مبنى الهيئة العامة. وهذه العملية أخذت وقت أكثر من سنتين ونحن نهيئ ونضع الخيارات ونفلتر الأمور إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة اليوم. شرف كبير أن يكون معانا معالي الوزير وفي عهده نضع حجر الأساس لصرح هام وأساسي نكرم به مدينة عدن لتعود مدينة عدن للعب دورها في مجال الطيران المدني كما كانت في السابق في الستينات. وكما أن معهد الطيران يعتبر يعني رافد قوي، وكما شرح معالي الوزير احنا نضيف حاجات الوزير نشكره على التوضيحات وأضفى كل نشاط المستقبلي للهيئة ولهذه الصرحين. المعهد الطيران طبعا كان في السابق فيه معهد مؤقت تخرجت منه دفاع طيارين ومراقبين وتلاشى في فترة معينة. نحن الآن نضع حجر الأساس لمعهد حاليا وأكاديميا مستقبلا. طبعا هذه الأمور برغم الظروف وبرغم حالة الحرب اللي نعيشها، لكن إن شاء الله تحل القضايا ونكون احنا جاهزين للعب دورنا في هذا في مجال الطيران المدني.
1: مستمعينا في كل مكان، تابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات علي عمرة من التحرير، سالم بلكتي من الإخراج، مادلين باكود من التقديم. إلى اللقاء.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

ودعونا أحبتي في حلقة اليوم نستعرض بعض العبارات الحكيمة التي قالها بعض الأعلام من كل مكان في العالم، ولنبدأ بمقولة محمد علي كلاي قال فيها: قلت إنني الأفضل حتى قبل أن أعرف أنني كذلك. إذن هو الإيمان بالقدرات ليس غرورا ولا تكبرا، بل إنه كان يعرف قدر نفسه وقال إيمينيم: كن دائما فخورا بما أنت عليه الآن. أما جورج كالوني فقد قال: الفشل الوحيد يتمثل في عدم المحاولة.

لجو روغان هذه العبارة: كن البطل الحقيقي لقصتك الخاصة. ومن أقوال إلتون جون أخذنا هذه العبارة: من الأفضل أن يتم بناء جسر على أن يتم بناء جدار. ولأديل: أنا لا أقوم بصناعة موسيقى للعيون، بل أصنع الموسيقى للآذان. ونأخذ من أقوال تيودور روزفلت هذه العبارة: عليك أن تؤمن دائما بأنك تستطيع، وسوف تصبح في منتصف الطريق. ومن أقوال أفلاطون: الرجل هو شخص يبحث عن المعنى. وهذه عبارة قالها ليوناردو دافنشي: البساطة هي في حقيقتها التطور في نهاية المطاف. ولتوني روبز هذه المقولة: الماضي لا يساوي المستقبل.

0: زلنا أحبتي نتأمل تلك العبارات التي عكست تجارب بعض الناس في الحياة. فهذا فينيس لومباردي يقول: الفائزون لا يستسلمون أبدا، والمستسلمون لا يفوزون أبدا. وقال أيضا: الأمر لا يتعلق بالفشل أو السقوط، لكنه يتعلق بموعد النهوض. ولشيشرون هذه العبارة: مهما فعلت في حياتك من أمور عليك أن تفعلها بكل قوتك. ومن أقوال والد ديزني: من الأمور الممتعة حقا أن تقوم بالمستحيل. وقال مالكوم إكس: التعثر لا يجعلك تسقط. أما من أقوال الإسكندر الأكبر فقد انتقينا لكم أحبتي هذه المقولة: لا يوجد أمر مستحيل لأي شخص يحاول. وهذه عبارة أسهب فيها رالف والدو إيمرسون، قال فيها: بدون الطموح لا يستطيع الفرد أن يبدأ في أي شيء، وبدون العمل لا يستطيع الفرد أن ينتهي من أي شيء. وبالتأكيد لن تصل إليك الجائزة إلا بعد أن تفوز بها. ضيف الحلقة: العميد حسين محمد باداهية العمودي. عميد حسين، نعود إلى دوحن. عندما تتذكرها وأنت الآن في وسط المدينة، تتذكر الوادي، تتذكر جمال الوادي وأيام الوادي، ما هي المشاعر التي تنتابك؟
1: والله حنان الوادي وبالذات قيدون والمناطق الأخرى، بصراحة الواحد دائما يتذكرها ويكون حنين لها ويحب العودة لها والرجوع إليها والزيارة إليها. ولكن الظروف، احنا طلعنا من رابع ابتدائي في سن صغير، وكنا في غيل باوزير 5 سنوات، وبعدها 3 سنوات في ثانوية المكلة. وبعد ثانوية المكلة أنا توظفت في العمل في الهجرة والجوازات مباشرة بعد الثانوية مباشرة. كنت عن زميلي محمد سالم بهدينة.
0: لم يكن هناك خدمة عسكرية لكم؟
1: لا، هو كان نائب مدير للأمن ذكريا. نعم، محمد سالم بهدينة من أبناء قرنبة حكيم. نعم، بين الخريبة ورباط باعشن قرنبة حكيم
0: في اليمن.
1: وهذا زميلي من زمالة أخوانه دكتور علي بهدينة والمهندس عمر سالم بهدينة في مصنع تعليب الأسماك.
0: نعم،
1: كنت دائما أتردد عنده وقال لي في شغل في الهجرة، قلت له بشتغل.
0: نعم. عميد حسين محمد بداهية، اغتربت عن أسرتك في سن صغيرة في رابعة ابتدائي، وذهبت مطوعا إلى غيل باوزير. في ذلك الوقت الطريق لم تكن بسهولة الآن، كانت الطريق شاقة في ذلك الوقت، ربما يوم أو يومين أو أكثر تقضى في الطريق.
1: والله كانت الطريق صعبة، كانت الطريق رملية حجرية، جبال طلوع ونزول.
0: نعم،
1: كانت رحلاتنا أول كانت عن طريق عقبة اليحيى.
0: نعم،
1: وكان ما في سيارات إلا بيت فورد أو سيارة زيزو، نادر السيارات اللي هي لندروفر، كان عم عليها بحاج.
0: نعم،
1: أو واحد بامعس أو واحد بضروس، أكثرها تستخدم لنقل الأسر.
0: الأسر، نعم.
1: أما بالنسبة لنا كشباب أكثر الناس الطريق بالسيارات الزيزو والبيت فورد. نعم، أغلبها بيت فورد أيام والد عم سعيد بحاجة الله غفر له ورحمه. السيارات تصرح من دوعن الصباح بدري، صلى الفرضحة أول رحلة أول محطة تقريبا بعد قيدون أو بعد دوعن حوالي 2:30، محطة اللي تحمق هاي فيها بسكوت وشاهي. المرحلة الثانية صلى بين الجبال تقريبا نص طريق، يكون الغداء هناك، ويلا تقوم بعد العصر من هناك تصلى المكلة غالبا بعد العشاء وأحيانا في نص الليل على سماحة الرحلة.
0: ليست كالآن ساعات بسيطة.
1: لا الحمد لله الآن سفلت، الآن سفلت وسيارات موجودة صغيرة وكبيرة ووسط ومريحة، ومع أحد يطلع فوق شيء سيارة فوق زيزو ولا فوق
0: يطلع.
1: أذكر حتى ذيك الأيام مع سعيد رمضان الله يرحمه كان معه بوزي. لا ما حصلني سطحة حق سيارة البيت فورت ولا زيزو، نطلع فوق البوزي. ورحلات كانت صعبة
0: رغم مشقة الطريق، رغم حرارة الجو أحيانا،
1: حرارة الجو والغبار والغبار والدور. نعم، من قارة إلى قارة ونزله إلى نزله. أذكر مرة طلعنا من زيارة الضه بعد عيد الأضحى.
0: نعم،
1: مع واحد عمودي من وادي عمد سيارة زيزو. روحنا من الضه بعد الظهر، وصلنا بين الجبال ولا والسيارات كلها واقفة. إيش هذا؟ قالوا أمطار، طريق موقفة. خذنا يومين بين الجبال، ثالث يوم قلنا يلا نمشي بالسيارات، ساعد نتمسك بالسيارات. وصلنا إلى عيدمة الطريق مغلقا هين لأن جبال هنا كلها قاصة من نوع الطين اللزي هذا الملسى ما تقدر تمشي السيارة. طلعنا من عيدمة على الطريق الجبلية في الجبال احنا وعيال بدو لما الثانوية لما كنا ندرس في الثانوية ذيك الأيام في عام 72 أعتقد أو 73 أصحاب السيارات يقولون بعد 4 أيام حياة المواصلات كانت صعبة جدا.
0: بالفعل الآن تصفها بمشقة كبيرة
1: الآن الحمد لله
0: الآن يسر عندهم وبعضهم يعني يمتعدون ويتأخذون
1: لا لا, لا لا لا الحمد لله الآن السيارات توفرت والإمكانيات توفرت وكل شيء تمام حتى بحين بالنسبة ما توحل بأكلك في الطريق
0: بالفعل
1: ما توحل بصلاتك في الطريق الآن في كل محطة تحصل مطعم تحصل مسجد مسجد للرجال وقسم خاص للنساء حصل أكل جاهز
0: حتى السقايات الموجودة على طول الخط كانت قديما كانت مياه تبردها الهواء يبردها الهواء
1: ما كانت كريام سقايات كان إلا نقاب يقول اللي حق بدو نقاب نقاب تغرف فيها بالدلو هذه ولا بالجالون
0: نعم أما الآن منتشرة في كل مكان
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله توفرت الحياة أفضل وأكثر.
0: المرحلة الثانية للعميد حسين محمد بداهي بعد دوعن كانت غلبة وزير لو تصف هذه المرحلة من حياتك في غلبة وزير
1: فعلا حياتنا أول مرة في غلبة وزير أول وصولنا للمكلة أول يوم نزلنا في دار الماركيت والأول مرة نشوف البحر نشوف السيل وفي الكريف نشوفه كبير لا بأس
0: لكن البحر
1: نزلنا نتغسل في البحر أو في المكلة أول مرة نشوف المكلة ونشوف البحر وبعدين رحنا للغيل فعلا رحنا للدراسة في المعهد الديني الدراسة في المعهد الديني فعلا كان دراسة جيدة جدا وكان مدرسين وأهلي وإدارة والأمانة وكان حتى نظام في الدراسة نظام وكأنها أكاديمية عسكرية أكاديمية رغم أنه لا هناك لا سور ولا شبك في السكن الداخلي والدراسة لكن يعني ما قدر الواحد يروح للغيل للمدينة يجيب له حتى معجون أسنان ولا قالب صابون متطلبة إلا بإذن من ضابط الداخلية يعني نظام الدراسة تقوم من الصبح بدري بالصفارة
0: عسكري
1: صفارة
0: عسكري.
1: زيتي
0: نعم.
1: يضربها وبعدين على كل يدور ضابط الداخلية على الغرف كل مسؤول غرفة عند الباب تو يقيموه يلا تروح تتوضع على في الإجابة وترجع صلاة الفجر صلاة الفجر في جماعة بعد صلاة الفجر تروح تشرب لك شاي حليب تجلس شوي تتأهل تروح للدراسة حصتين تخري فطور تحصل الفطور قده جاهز فوق السفرة نظام تفطر ترجع للدراسة تكمل الدراسة خرجت من الدراسة تروح تفسخ ثيابك تتوضع تتأهل لصلاة الظهر صلاة الظهر جماعة في مسجد عندنا في المعهد في الداخلية تصلي الظهر تخلص من صلاة الظهر قدر الغداء جاهز كل 4 على صحن احنا أهل قيدون ميز خاص حقنا 8 نفر من على أكل بصراحة ممتاز
0: كان فيه اهتمام
1: كل شيء تمام
0: كل جانب كان فيه اهتمام
1: كان نظام الأكل كل 4 في صحن وبعدين يوم الاثنين ويوم الجمعة لحم كل يوم وصل صيد وحبة موز ونص حبة ليم بعد الغداء تشرب لك شاهي وهنا كتالي الشاهي اللي بغيت تشرب تأخذ لك راحة صفيرة من قبل ضابط الداخلية ولا تسمع صوت لما يذن العصر أذن العصر صفيرة استعداد لصلاة العصر صلي صلاة العصر في برنامج رياضي اللي في تبع كرة القدم اللي تبع كرة السلة واللي في الألعاب الأخرى بينج بونج ولا اللي ما عنده هواية في الرياضة فيه نادي عندك نادي فيه مجلات المصرية هذه كلها المصور وآخر ساعة والمجلات الأخرى فيه بيكم فيه شطرنج يعني حاجة بصراحة تخلص برنامج الرياضة المغرب تروح تتأهل صلاة المغرب تتأهل صلاة المغرب خلص صلاة المغرب فستراح أذن العشاء صلاة العشاء طابور صلاة العشاء بعد صلاة العشاء عشاء جاهز بعد العشاء فترة راحة الساعة حوالي 10 صفيرة انذار
0: نعم
1: استعداد أول قبل الصفيرة النهائيه بنص ساعة لكن نص ساعة بتروح الحمام بتسوق بشي بعدين الصفيرة الأخيرة كل واحد في غرفته ونوم ما فيها ولا حركة
0: نظام صار
1: نظام صراحة
0: لكنه صنع منكم رجال
1: والله بصراحة نظام والله حتى بعض الأكاديميات العسكرية
0: نعم.
1: والله
0: نعم.
1: كان كل نظام صارم وأدب واحترام واجتهاد
0: نعم.
1: ومنافسة في الدراسة
0: نعم.
1: الأمانة كان ممتاز جدا والله أتذكره ما بنساه أبدا
0: تذكر أبرز المعلمين اللي درسوك من أو مدير المدرسة ذكرت مجموعة من المعلمين المصريين والسودانيين لكن مدير المدرسة
1: مدير المدرسة السيد علي بن يحيى
0: نعم.
1: مدير المعهد الديني
0: نعم أيوه. نعم
1: وبعدين لما انتقلنا للمدرسة الوسطى كان أيامها الأستاذ حسن كندسي الله يرحمه
0: رحمة الله عليه
1: الله يغفر له ورحمه ما قصر رجل والله الله يغفر له ورحمه كان معانا بصراحة وكان معانا من المدرسين الأستاذ بحكيم ومنهم الباوزير بن قويره باوزير وباسواقي وكثير منهم
0: مرحلة المكلة عميد حسين أتت بعد مرحلة غير باوزير
1: ثانوية ثانوية من شاب
0: تلمت المكلة للبنين كان اسمها ثانوية المكلة للبنين الانتقال من دوعن إلى غير باوزير التي تعتبر مدينة صغيرة إلى عالم أكبر وأوسع اللي هو المكلة
1: المكلة طبعا عاصمة ومكلة مدينة وكل الناس يجوا فيها
0: نعم.
1: أيام دراسة في الثانوية كان قسم داخلي
0: بالفعل
1: برضو كان نظام ممتاز ممتاز جدا التعليم فيه منافسة في اجتهاد وفي بعدين خليط من كل المديريات كثير مش من دوعن من كل مناطق في الداخلية اللي من الغيل واللي من الشحر واللي من حجر واللي من المناطق الشرقية دي الشرقية وبعدها
0: مهرة
1: وكمان ما كان نظام أول في المدرسة الوسطى حق الغيل برضه كان في من كل المديريات من كثير من المديريات تعرفت على كثير من المديريات من حجر ومن رخية ومن وادي عمد
0: ماذا استفدت من هذا الاحتكاك بالأقران من مناطق مختلفة؟
1: والله الواحد يستفيد كثير جدا أول أنك ما تقول مع أهلي ولا مع قريب ولا تختلط مع ناس بعادات ومعرفة كثيرة ومثل يقول خلي لك في كل بلد حصن
0: نعم
1: والحصن هو المعرفي ما هو الحصن تبنيه
0: نعم
1: المعرفي هو يعتبر حصن
0: بالفعل
1: وفعلا الواحد يستفيد درسنا مع ناس من السويري من دي الشرقية من ريد الشرقية من يبعث من حجر من الصدارة من الجول من مناطق كثيرة
0: نعم.
1: من أرياف المكلة من كل محل وتقريبا لازالت المعرفة والصداقة لازالت موجودة والحمد لله
0: نعم.
1: من في منهم من توفوا وفي منهم لازالوا عايشين وربنا يطول في العمر الآخرين
0: نعم. عندما يأتي أحد أبناء الوادي أو الأرياف إلى مدينة المكلة ينبهر بمدى فيها
1: طبعا طبعا
0: صف لنا الأيام الأولى لك في مدينة المكلة
1: والله كنا ذيك الأيام الأيام لما نقول بكرة رايحين للمكلة نقول نطلع للمكلة هو اللي يفترض نقول ننزل للمكلة
0: نعم لأنها سهلة
1: لأنها أتصع لي من هبطة
0: نعم
1: كان الواحد فرحان وكان الواحد يتمنى أنه يجي للمكلة ويزور المكلة ويشوف المكلة دراستنا ذيك الأيام لما كنا في الثانوية بصراحة كنا ما نروح إلا في الإجازة الصيفية
0: نعم
1: غالبا لأن غالبا ذيك الأيام الإجازات الصيفية تحصل لها ثلاث أيام أسبوع أو عشر أيام ما تمديك
0: نعم
1: لأن المشاوير بحكم المواصلات صعبة
0: والطريق برضه
1: أحيانا أذكر في الغيل ما نروح إلا في الإجازة الصيفية فقط لكن الإجازة الشتوية أيام محدودة أذكر حتى مرة من المرات عيدنا في الغيل ما تمكن لنا وفي المكلة ذيك الأيام برضه لما كنا في الثانوية كنا نقصد دائما عند الميزان حق المكلة قلنا حين رايحين
0: عند قصر السلطان القعيد
1: اللي قدام الروضة
0: نعم
1: هذا الميزان حق السيارات كانون العصرية يجون السيارات اللي مروحة للوديان خاصة للدوان وللقطن كانت مشان توزن وهنا مقصدنا عند السيارات حصلنا شي سيارة حصلنا ما حصلنا شي سيارة نرجع للداخلية ولما كنا في الغيل يعطوا لنا غرفة في القصر نروح لعند المامور يعطوا لنا غرفة في القصر نجلس فيها يومين ثلاثة أيام لما نحصل السيارات مواصلات صعبة ذيك الأيام.
0: نعم لكن كانت حياة جميلة جدا رغم
1: حياة جميلة حلوة وتمر ذيك الأيام في منطقة يدمه في الطريق لقيتك رايح من هنا طالع من هنا لدوعن تحصل الموز وتحصل اللومي وتحصل التنباك وتحصل الكذاب وتحصل هذا هدية البلاد شلها إلا من إذمه، وهدية البلاد تكلها يا ليم يا موز. نعم. كان الموز بالدرزن.
0: نعم.
1: والليم كان بالحبة، المية أعتقد بثلاث مئة حبة بثلاث مشلين من ذيب في المقابل هذا.
0: نعم.
1: حاجة بسيطة جدا.
0: نعم. بعد مرحلة الثانوية عميد حسين إلى أين اتجهت في الدراسة؟
1: بعد مرحلة الثانوية اشتغلت في الهجرة والجوازات.
0: نعم.
1: من 75 إلى 79 أثناء عملي في الهجرة والجوازات بصراحة استفدت كثير جدا. أول دخولي في العمل قلت لهم بشرط في خلال سنة تحصل على منحة دراسية.
0: نعم، كانت المنح متوفرة ذلك الوقت.
1: بس ما عاد توفرت في خلال سنة، توفرت بعد 4 سنوات، ولكن الحمد لله خلال 4 سنوات هذا كسبت معارف كثير
0: وخبرة في الحياة
1: وتعرفت على ناس كثير. أيامها كان مدير الهجرة محمد علي باسودان الله يرحمه، حد الله توفي قريب.
0: نعم.
1: نائب سعيد علي بحسين برضو توفي، وحمد سعيد بن عكرة، علي محمد خان، علي السومالي، عوض مرسال، السومحي محمد السومحي، وكنا ذيك الأيام بصراحة أسرة واحدة أصحاب الهجرة. كنا نتردد على بيت عم محمد بايزيد الله يغفر له ويرحمه لما نعرف ان حد من الشيبان عندهم في البيت، وذكريات كثيرة ان شاء الله. اثناء الدراسة في الثانوية ذيك اليوم كان في حماس، كنا نطلع مسيرات من الثانوية لما سكة يعقوب لحقة على الرجول وترزاح وشعارات كان ايش.
0: كنا إضافة إلى الأنشطة الأخرى في الثانوية نفسها، أنشطة مسرحية فنية رياضية.
1: بالنسبة للمسرحيات أذكر أيام الثانوية، أيام المسرحيات، أيام عيد الثانوية، أيام عيد الثانوية.
0: عيد الثانوية
1: كان عيد تنتقل المكلة كلها ودون. نعم. حتى من الشحير والغيل والشحر. أيام عيد الثانوية كان في مجال الرياضة، في مجال المسرحية، في مجال المختبرات، في مجال الفن في السهرات،
0: حتى في معارض تقام بأكملها، معارض فنية
1: ومعارض فنية. أيوة. نعم. بالنسبة لأصحاب الجغرافيا وأصحاب التاريخ والمشرحة التعليمية العلوم والمسرحيات الكوميدية، الأستاذ علي بامسلم الله يرحمه وعيال الشبير أحمد شبير وعبد الله شبير كانوا يجيبوا مسرحيات عادي بالله يد
0: دعانية.
1: بصراحة خلوا الناس بصراحة إيش بقول، الله يغفر له الأستاذ علي بامسلم توفي قبل قريب عادي الله. نعم. قبل شهرين أو 3 شهر الله يغفر
0: له ورحمه.
1: كنا دائما نزوره من الناس كوميدي ومسرحي وتربوي.
0: العميد حسين محمد باداهي العمودي
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثوا اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم مستمعين الكرام أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضوحيها. الآن تستمعون من حاتم الجرو إلى موشح إلى طيبة.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. أعلن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور أبو علي غالب عن إقامة مباريات دور 16 من كأس الجمهورية خلال الفترة من 27 من أغسطس الجاري وحتى 3 من سبتمبر المقبل، باستثناء مباراة شعب إب 22 مايو التي تقرر تأجيلها إلى حين البت في الاحتجاج المقدم من نادي اتحاد إب ضد نادي 22 مايو. وأصدرت لجنة المسابقات برنامج ومواعيد المباريات على النحو التالي: وحدة صنعاء مع هلال الحديدة الملعب الظرافي اليوم الخميس 27 من شهر أغسطس 2026، التلال من عدن مع شعب حضرموت الملعب الحبيشي اليوم الجمعة 28 من شهر أغسطس 2026، المكلا مع وحدة عدن الملعب بارادم الجمعة 28 من شهر أغسطس الجاري 2026، السد المأربي مع تضامن حضرموت الملعب ملعب مأرب الجمعة 28 من شهر أغسطس 2026، شعب صنعاء مع شباب مرخة الظرافي السبت 29 من شهر أغسطس 2026، نادي سيئون مع أهلي صنعاء الملعب الأولمبي السبت 29 من شهر أغسطس 2026، وأخيرا سلام الغرفة مع أهلي عدن في الملعب الأولمبي يوم الخميس 3/9/2026.
2: ناقش وكيل محافظ حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري مع مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي عددا من مشاريع المتعلقة بتأهيل وتطوير المنشآت الرياضية في مديريات ساحل حضرموت، وذلك بما يسهم في تحسين بنيتها التحتية وتعزيز جاهزيتها لخدمة الشباب والرياضيين. وتناول اللقاء سبل تأهيل عدد منشآت الرياضية من بينها ملعب الشاحت بمدينة الشحر وملعب بن سلمان بمديرية غيل باوزير إلى جانب الصالة الرياضية المغلقة وبيت الشباب في منطقة خلف بالمكلا. دشنا في ملعب الشهداء وسط العاصمة زنجبار في محافظة أبين أولى الحصص التدريبية لمعسكر منتخب الناشئين بمحافظة أبين بقيادة المدرب الوطني الكابتن أنور عاشور، وسط أجواء رياضية رائعة اتسمت بالحماس والانضباط والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين في إثبات قدراتهم وانتزاع مكانهم ضمن صفوف المنتخب الوطني للناشئين. وشهدت الحصة التدريبية الأولى حضورا لافتا وحماس كبير من اللاعبين الذين دخلوا أجواء المعسكر بمعنيات مرتفعة في ظل منافسة قوية بين مختلف المراكز. تجرى اليوم الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت مدينة الدوحة في دولة قطر قرعة دور أبطال الخليج 2027-2026 في نسخة الثالثة بمشاركة 12 ناديا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وشارك ممثل الأندية اليمنية نادي شعب حضرموت، وتنطلق منافسة دور مجموعات في 13 من أكتوبر 2026. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزون لتحقيق فوز مثير على اسطنبول باشاك بنتيجة هدفين لهدف مساء أمس الأحد على ملعب بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي للموسم الحالي. وسجل محمد صلاح أول أهدافه بقميص طرابزون بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مستغلا فشل حارس اسطنبول باشاك في السيطرة عليها ليطلق تسديدة مباشرة نحو المرمى. ارتبط اسم مارتن لاعب وسط أرسنال بالانتقال إلى ريال مدريد خلال أسابيع الأخيرة، خاصة بعد فشل النادي الأسباني في حسم صفقة رودري هرنانديز الذي اختار الانتقال إلى برشلونة. لكن يبدو أن خيار مارتن بدأ يبتعد عن حسابات ريال مدريد بعدما أكد أرتيتا المدير الفني لأرسنال تمسكه بخدمات لاعب الوسط الأسباني مشددا على أهميته بالنسبة للفريق، ورغم تراجع دور اللاعب في نهاية الموسم وجلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات لا يزال أرتيتا يعتبره عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق، مؤكدا أن اللاعب قدم موسما مميزا وأسهم بصورة كبيرة في نتائج الفريق. يقترب توتنهام السبير في خطوة جديدة لتعزيز خطه الهجومي بعدما دخل في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي للتعاقد مع المصري عمر مرموش في صفقة قد تمنح المدرب زيربي خيارا هجوميا مختلفا عن العناصر الموجودة حاليا في قائمة الفريق. وحسب ما ذكره الصحفي في شبكة سكاي سبورتس فلوريان عبر حسابه على إكس، فإن توتنهام توصل لاتفاق نهائي مع مرموش على العقد فيما لا تزال مفاوضات جارية بين الناديين على الصفقة، ولم يتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لكن مرموش قد يصبح أحد المنضمين إلى مشروع توتنهام. استهل برشلونة حامل لقب الدور الأسباني حملة الدفاع عن لقبه بانتصار ساحق بعدما أمطر شباك مضيفه ألتشي بخمس أهداف دون رد في مباراة فرض خلالها الفريق الكتالوني سيطرته تدريجيا وتألق فيها رافينيا والوافدون الجدد ليبعث برسالة قوية مع بداية الموسم الكروي الأسباني. وقدم برشلونة أذان مهاجوميا لافتا منذ البداية مع اعتماد هانز فليك على آدمي ورافينيا وفيرمين لوبيز ولامين يامال وإسبارت في التشكيلة الأساسية قبل أن يفرض الفريق إيقاعه على المباراة بفضل التحركات الهجومية والتمريرات البينية المتقنة خاصة من اللاعب لامين يامال. يبدو أن العلاقة بين جوليان الفاريز وجماهير أتلتيكو مدريد وصلت إلى نقطة شديدة التوتر بعدما عاش المهاجم الأرجنتيني ليلة قاسية أمام فياريال تعرض خلالها لصيحات استهجان متكررة في كل مرة لمس فيها الكرة قبل أن يغادر الملعب وحيدا عقب صافرة النهاية وسط هتافات غاضبة في مشهد زادت التكهنات حول اقتراب رحيله عن النادي. وبحسب الصحيفة الأسبانية فإن الفاريز تلقى صافرات الاستهجان منذ الإعلان عن اسمه قبل انطلاق المباراة قبل أن تتضاعف حدة الغضب الجماهيري مع مشاركته في الدقيقة 66 بينما طالب بعض المشجعين برحيله في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يستعد نادي مانشستر سيتي للتحرك بقوة من التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية بعدما بات النادي السماوي مستعدا لتلبية المطالب المالية المرتفعة لنظيره اللندني. وفقا لما أورده موقع فوتبول انسايدر فإن تشيلسي حدد مبلغ 120 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل فرنانديز البالغ من العمر 25 عاما في ظل اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته.

0: الأحد. في الدوري الإنجليزي نيوكاسل يتعادل مع ليفربول بهدفين لهدفين، وبرايتون يتغلب على أستون فيلا بأربع أهداف دون رد، ومان سيتي يتغلب على بورنموث بهدفين لهدف. وفي الدوري الأسباني إلتشي يخسر من برشلونة بخمسة أهداف دون رد، وخيتافي يتغلب على راسينغ بهدف دون رد، وأتلتيكو مدريد يتعادل مع فياريال بهدفين لهدفين. أما الدوري الإيطالي أتلانتا يتغلب على ساساولو بهدفين لهدف، وتورينو يخسر من ميلان بهدفين لهدف، وفينسيا يخسر من ليتشي بهدفين دون رد. أما الدور الفرنسي رين يتعادل مع باريس سان جيرمان بهدفين لهدفين، ولوهافر يخسر من موناكو بهدف دون رد، وإنجيه يخسر من نادي ليل بهدفين دون رد. وفي الدور المصري سيراميكا يخسر من القناة بهدفين لهدف، والأهلي المصري يتغلب على الشرقية إنبي بثلاثة أهداف لهدفين، والجونة يتعادل مع مودرن سبورت بهدف لهدف. مباراة الليلة في الدوري الإنجليزي فولهام مع تشيلسي في العاشرة مساء، وفي الدوري الأسباني أساسونا مع ليفانتي في 38 دقيقة، وملقا مع لاكارونيا في 10:30 دقيقة. وفي الدوري الإيطالي بولينيا مع لاتسيو في 37 دقيقة، وروما مع فورنتينا في 49 دقيقة. وفي دوري روشن السعودي نيوم مع القادسية في 47 دقيقة، والاتحاد مع الحزم في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فين بخريبة، تحيات العزيز سالم بلقدي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

Вот и я съезжу с этой подъезды. رجال من بعدها تسرح وتضرب وخطيب هذين يسبق صار بنت القبائل العزيزة ما تنمي الإنسان يروي نزل مستواها بنت القبائل العزيزة ما تنمي.

بنت صغير تصبر. وايش مسؤولين في دشور يا خلي بنت صغير تصبر. وايش مسؤولين في دشور يا

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: مساء الخير يا وجيده.
1: الدخله دي دخله الرفد يا عبد الفضيل. انا بعرفك لما تدخل عليا مرفوض.
0: إن لله وإنا إليه راجعون.
1: حتى شركة المباني اللي كنت فرحان بيها وعمال تشكر فيها تترفد منها.
0: ما حدش بيظلم نفسه بإيديه.
1: أنت يا عبد الفضيل يعني أنا بقول لك أهو.
2: محدش بيقول يا رب تعسني.
1: أنت اللي تعس نفسك وتعسني معاك.
0: وجيدة،
1: هنفذ الخطة اللي ماما قالت لي عليها.
0: إيه؟ لو أنت تفيدون من البيت كمان ولا إيه؟
1: لا، عقلك في راسك تعرف خلاصك.
0: طب ما تيجي تتعشى لحسن جعان.
1: تتعشى؟ قال يتعشى قال.
0: وبعدين بقى؟
1: وبعدين بقى ايه؟ مفيش اكل في البيت.
0: مفيش اكل في البيت؟ يا حصلت عبد الفضيل، بس ما تعيطيش، هطلع اجيب لك طعميه وعيش.
1: يظهر الخطه بتاعت ماما هتجيب نتيجه.

0: الخير يا معلم زين. اديني الرغيف لو سمحت.
1: ها رغيف؟ رغيف واحد؟
0: ايوه رغيف واحد. عندك مانع؟
1: وجاي على نفسك هاوي كده ليه؟ البعزة دي لزوبها ايه؟ ولا عندكم عزوبة في البيت؟
0: تصدق بالله جدع انت؟
1: لا اله الا الله.
0: الواحد يدفن نفسه بالحياة نهار اللي زيك ما يتلق عليه.
1: طب اسمع اسمع بس عشان اعرفك انت انا بتكلم مظبوط. انت عمرك شفت واحد في ستك نازل من بيتهم عشان يشتري رغيف؟ رغيف واحد يا عفضيل
0: يا ابني. وانت مالك انت؟ اما امر غريب صحيح.
1: طب جبت حاجة تاخد فيها؟
0: لا ده انت زودتها قوي. بقولك ايه،
1: رغيف واحد يا عفضيل دي اول مرة تحصل لي في الدنيا يا جدعان.
0: الله، وماله لما اشتري رغيف؟ اشمعنى اللي بيشتري سجارة فلط ما بتتريقوش عليه، مع انك عارف كويس قوي ان التدخين ضار بالصحة؟
1: روى يا عبد، انا بضحك معاك.
0: ايوه هات ورا بقى وقول لي بضحك معاك.
1: يا جدع بفرفشك عشان شايفك مكلم حبتين.
0: انت فرفشتني دلوقتي ولا نكدت عليا؟ يا اخي كان بلاش منها الفرفشه دي اللي تزعل.
1: طب اقعد.
0: مش قاعد.
1: اقعد بس عشان عايزك في كلمتين مهمين. احوالك مش عجباني ابدا. انت كل ما تمسك شغلانه بتترفد منها ليه؟
0: ايه ده؟ متاش عرفك بحكايه الرفد يا معلم زين؟
1: هذا مؤاخذه وصلتني اخبار.
0: من مين؟
1: الله، انت هتفتح لي محضر يا عفضيل؟ يا ابني كتر الرفد مش حلو عليك. الناس هتكش منك، محدش هيجي ناحيتك. اصل كل اللي ما يروح شغله يترفد لازم يكون فيه ادنى، لازم يكون الغلط فيه. ولا انت عايز تتصيد بالرفد ولا العبارة ايه بقى؟
0: عندك حق،
1: بس انا عارف ان معدنك نظيف. تحب امشي لك في شغله؟ بس توعدني انك ما تجيب ليش وجع الدماغ.
0: انا ما بجيبش وجع الدماغ يا معلم، ده انا نفسي ومنى عيني كل شيء في الدنيا يبقى ماشي بما يرضي الله.
1: يعني عايز تاكل عيش؟
0: امال يعني مش عايز يا ناس؟
1: طيب خلاص، هذا حوديك حته ما فيهاش الا العيش عشان تاكل وتاخد معاك وتروح كمان.
0: حته ما فيهاش الا عيش؟
1: الفرن يا عفضيل. حلوه دي.
0: ايوه بس انا هشتغل ايه في الفرن ده يا معلم زين؟
1: تمسك لي المخزن ودفتر الحساب.
0: تحب اجي اسلم الشغل من بكره؟
1: دلوقتي لو حبيت.

0: هيتجنن يا ماما.
1: احسن
0: عيطت له بالليل، قلت له مفيش حاجه تتاكل في البيت.
1: ايه وعمل ايه؟
0: نزل اشترى بقرش طعميه ورغيف.
1: يا دي الخيبه يا اختي.
0: قلت له واحد كل ما يروح شغله يترفد وما بيقبضش خالص، ضروري يبقى على الحديده وحتى الاكل ما يلاقيهوش.
1: اوعى تعشيه. قلتها له كلمه، قلت جبت فلوس كلت، ما جبتش بح مفيش. اياك بس يحوق فيه.
0: لا ده كان متاثر جدا، خصوصا لما الناس كلموه في موضوع الرفد.
1: ايه
0: وفضلوا يلوموه ويوبخوه.
1: ناس مين؟
0: اهل الحي يعني. مش انا اديت 2 جنيه لام ابراهيم المكوجيه ووصيتها تلسن عليه بالكلام؟ قلت لها عايزه الحي كله يعرف ان عبد الفضيل كل ما يروح شغله يترفد منها.
1: حق، ودي مش ناقصه وصيه.
0: رجع مش طايق نفسه من الغز والكسوف، واقول له مالك؟ يقول لي مفيش.
1: حلو.
0: وطبعا هو زي ما انت عارفه حساس.
1: بلا خيبة.
0: لا يا ماما لا، انا متأكدة انه حيبطل خصلة الرفض اللي عنده دي.
1: المهم ايه رأيك بقى في افكار ماما؟
0: اكيدة المفعول.

0: كله تمام يا عبد؟
1: كله تمام يا زين.
0: زين؟ ايه زين دي؟ تقول لي يا معلم زين.
1: ايوه بس انا طول عمري بناديك باسمك المجرد.
0: ما فيش مجرد من دلوقتي، اللي يشتغل عندي ابقى معلمه على طول.
1: نادي لما تحكم قال الاصيل يا جبان.
0: بتقول ايه يا جدع؟ سمعت صوتك عشان اعرف ارد عليك.
1: بقولك حاضر حاضر، هكلمك من هنا ورايح بالنعوت والالقاب. ولعلمك بقى انا بقدر اكل عيشي واعتبر اللي بيشغلني ولي نعمتي وادي له واجبات الاحترام.
0: انت قول لي زين كده حاف؟ ده اللي اقول لك عفضيل حاف، عشان انا معلمك مش انت.
1: على فكرة انت عندك انفصام.
0: مين؟
1: عندك شيزوفرينيا على خفيف.
0: مع عفضيل ما تكلمتيش باللوندي يا عفضيل.
1: مش لوندي، ده علم نفس. بقول لك عندك شيزوفرينيا عشان امبارح كنت انسان لطيف والنهارده فظ غليظ القلب.
0: استلبت شغلك تمام؟
1: ايوه، المخزن والدفاتر وكله تمام.
0: مهيتك حتكون 60 اهيف شهريه.
1: ماشي يا معلم، بس ممكن اقبض يوم بيوم.
0: ايه يعني يوم بيوم؟
1: اهو كده وخلاص.
0: لا مفيش كده وخلاص، لازم تقول لي ليه.
1: عشان يعني لو حصل رفض ولا حاجه.
0: انت ناولها بقى؟
1: مش ناولها ولا حاجه، بس ريحني يا سيد المعلمين.
0: ايه قلت؟ ايه
1: قلت؟ ريحني.
0: اللي وراها يا اخي، ولا حتى الكلمه الحلوه مستخسرها؟ طيب مفيش قبض غير بالشهر بقى.
1: ما تزعلنيش منك يا سيد المعلمين.
0: حقيقي باليوم يا عفضيل. بس بقولك ايه، عايزك تمشيلي الفرن زي الساعه تمام.
1: همشيهولك على العجين ما يلخبطوش.
0: طيب بطل توعجني كتير. حلوه دي.

0: ايوه
1: خد يا ماما، جبت لك حبه عيش ليكي وحبه للفراخ.
2: على راي المثل مرات الفران هديتها عيش.
0: ها على لا يكون سرك هادي انت والمتعوس.
3: الله ليه كده يا ماما؟ برضه عبد الفضيل متعوس ده اشطر واحد في الرجاله اللي عيني شافتهم لحد الان.
0: لحد الان وعمل ايه يا حبيبتي بشطارته؟ خد فيها بطوله الرفد من الوزن التقيل.
3: لا يا ماما لا، انت قاسيه خالص عليه. الخطه اللي عملتيها وبننفذها زي ما قلت يبقى ملوش لزوم التهزيق.
0: ماشي كويس يعني في الفرن عند زين الفران؟
3: تعالي شوفي خلاله الفرن ازاي، ده هيقلبه فرن فرنجي وحلواني كمان.
0: طيب يا اختي، يعني انا عايزة ايه غير انه يستقر في شغله ويكون مبسوط؟
3: ادعي له يا ماما عشان خاطري، خلي قلبك معاه.
0: ربنا يهديك يا عبد الفضيل يا ابن جمالات.

0: معلم زين.
1: نعم.
0: عايز
1: ايه؟ ما تقول.
0: عايز فلوس اشتري دقيق.
1: ايه فلوس تشتري دقيق؟ ليه
0: ايه؟ الدقيق الحر خلص في الفينو.
1: والتومين
0: اسمه التموين مش التومين.
1: انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ده المفروض دلوقتي يكون تلت الكبية لسه موجود. دي حاجة بالنظر كده.
0: لا مفيش بالنظر، كله بالحساب.
1: طب كذبني بالحساب، تقدر تقول لي حسبتها ازاي؟
0: حسبتها قانوني. شوف القانون بيقول وزن الرغيف قد ايه، واضرب عدد الأرغفة اللي تم إنتاجها في ال...
1: استدى تعدادي هنا. انت كنت بتطلع للعجال المقطوعية كاملة يا عفضيل؟
0: طبعا، ما لها طلعها نقصة.
1: مش قايل لك اننا بنخصم من كل رغيف 10 جرام دقيق؟
0: ده بس مش خصم يا معلم زين، دي لها اسم تاني مكسوف اقوله.
1: وانت بالك انت يا بني ادم انت؟
0: حتى رغيف العيش هتأصوله منه يا زين، ده حتى يبقى حرام.
1: ده شغلي كده، عاجبك ولا ده؟
0: طبعا لا.
1: بتقول ده؟
0: لا بحق
1: كده هو. طب انت مرفوض.
0: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة هذا الأسبوع المباشرة من برنامجكم ضيافة حضرمية، وسنناقش في هذه الحلقة مع ضيفنا العزيز الأستاذ أنور فرج عبد الدائم، رئيس شعبة التعليم العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، استعدادات المكتب للعام الدراسي الجديد 2026-2027 والتحضيرات التي يزمع المكتب تنفيذها خلال العام القادم وهو الذي سيحل علينا قريبا بإذن الله تعالى، وبعض المواضيع الأخرى الخاصة بالتربية والتعليم بساحل حضرموت. بإمكانكم مستمعين الأعزاء إذا كانت هناك أي ملاحظات أي مداخلات عن العام الدراسي الجديد وشؤون التربية والتعليم بساحل حضرموت، بإمكانكم الاتصال على هاتف البرنامج 30 2 9 6 6 30 2 9 6 6، وسيكون الأستاذ أنور معكم للإجابة عن أي ملاحظات خاصة بالتربية والتعليم بساحل حضرموت. بعد الفاصل نلتقي بضيفنا العزيز. تحياتي وتحيات المنفذ والمخرج لهذه الحلقة الزميل عبدالله السيود، ومن إدارة الإعلام الجديد الزميلة مادلينا باكود. كونوا معنا.

0: إنتاجنا أخلاق. ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلا، باسمكم جميعا مستمعين الأعزاء، ورحب بضيفي في الاستديو الأستاذ أنور فرج عبد الدائم، رئيس شعبة التعليم العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. أهلا أستاذ أنور معنا في إذاعة المكلا. العام الدراسي الجديد 2026-2027 على الأبواب، ولربما الإدارات المدرسية قد بدأت، فما هي خطتكم واستعداداتكم له؟
1: شكرا جزيلا. طبعا الخطة للعام الدراسي الجديد هي وضعت بعد انتهاء العام، انتهاء الامتحانات النهائية اللي هي امتحانات الثانوية العامة، فبدأ المكتب بتكثيف جهوده من خلال اللقاءات. الخطة هي الاستعداد للعام الدراسي، اللي أولا كان هو استقبال التقويم الدراسي اللي جاء من الوزارة، على اعتبار أنه العام الدراسي الجديد ينطلق كاجتماع كدوام للإدارات المدرسية يكون في 16 أغسطس 16/8، و23 اللي هو أمس الأحد دوام المعلمين، وبإذن الله تعالى 30/8 الأسبوع القادم دوام
0: يوم الأحد
1: القادم هو بداية أول حصة دراسية للطلاب. وأيضا استعد المكتب بتقويم خاص دائما هو يعمله، خاصا برياض الأطفال، على اعتبار رياض الأطفال هي مرحلة منفصلة عن التعليم العام. فتقويم رياض الأطفال بإذن الله تعالى سينطلق اللي هو ابتداء من 1/9، ستنتظم إدارات الرياض بيتبعه انتظام المربيات للرياض، بعد ذلك سيتبعه التسجيل في الرياض اللي هو يوم 2/9، وسينطلق العام الدراسي لرياض الأطفال اللي هو 12/9. وبهذا هي الخطة، لديها احتياجات سواء كان ما يتعلق بالكتاب المدرسي، تبع ذلك كله اللي هو قبلا هو إصدار تنقلات المعلمين وتنقلات الإدارات المدرسية. بهذا الخطة أصبح الآن مكتب وزارة التربية والتعليم بإذن الله تعالى جاهز لاستقبال العام الدراسي القادم 2026-2027 بإذن الله تعالى يوم الأحد الموافق 30 أغسطس، بانطلاق الحصة الدراسية الأولى، وسننطلق بإذن الله بعام دراسي بإذن الله نقول جديد، قابل للعطاء وقابل للتمدد وقابل لكل شيء بإذن الله تعالى لصالح أبنائنا الطلاب
0: بإذن الله تعالى. قبل أن نخوض في بعض الأسئلة الخاصة أيضا بالاستعدادات المكتب، ذكرت أنت انتهيتم من تصحيح الإجابات لدفاتر الطلاب والطالبات للثانوية العامة، وأعتقد أنتم بدوركم أنهيتم هذه العملية، والطلاب الآن منتظرين أعلان النتيجة، لأن البعض يمكن يسجل في بعض المعاهد أو بعض الجامعات، فهل لك أن تحدد يعني دوركم أنتم بعد انتهاء التصحيح؟
1: طبعا بعد انتهاء العملية الامتحانية جاءت مرحلة التصحيح، ومكتب وزارة التربية والتعليم كما تعلمون هو يشرف على تصحيح كثير من المحافظات الشرقية على مستوى، وأيضا بعض المحافظات الأخرى. أنهينا من التصحيح خلال الفترة السابقة، ونقول بإذن الله تعالى نتائج مبشرة، ليس بحجم ما صاحبها من بعض التفاعلات المختلفة. المكتب أنهى هذا التصحيح وأرسل النتائج إلى العاصمة عدن،
0: الوزارة
1: لوزارة التربية والتعليم، على أساس أنه يجمعوا هذه النتائج سواء كان للمحافظات الذي تشرف عليها مدينة عدن في التصحيح أو المدن الأخرى بما فيها كنترول حضرموت. الكرة الآن في عملية في نشر هذه النتيجة هي في ملعب الوزارة. الآن أعتقد كل مراكز التصحيح في المحافظات سلمت نتائجها للوزارة، يعني بنهاية باليومين هذا الذي مرت قد سلمت، يبقى الآن موضوع الوزارة في عملية الترتيب والتهيئة والإعداد للإعلان.
0: يعني نقول قريب إن شاء الله.
1: هي يفرض أن تكون في شهر سبتمبر اللي هو الشهر القادم. والباقي هو مسؤول على الوزارة الآن في عملية الإعداد والتنظيم والتهيئة لإعلان النتيجة، وبإذن الله نقول طلابنا كالعادة سيتحصلوا على المراكز الذي تعطي حضرموت حقها في عملية التعليم والتعلم.
0: يعني زي كل عام نقول إن شاء الله.
1: نقول بإذن الله إذا زي كل يعني عام، بل تكون بإذن الله نتمنى أن تكون أفضل.
0: أفضل يعني تم مراعاة، لأن هناك في لغط أثناء الامتحانات وهكذا بعض يقولوا لكن أعتقد في تم مراعاة هذا مع قيادة المكتب تقريبا في عمليات التصحيح وهكذا يعني.
1: اعتماد كل شيء اللي هو نحن عندنا عندما ظهرت في مثل هذا المواضيع كما ذكرتها.
0: نعم.
1: تم مراعاة كل شيء. مراعاة جميل. كل شيء اللي هو موضع من خلال لقاءاتنا بجميع فئات المجتمع بشكل عام. وأكثرها هي فئات الطلاب الذين هم خاض الامتحانات. تم مراعاة كل شيء.
0: جميل.
1: وبما فيه في عملية التصحيح وإذن الله تعالى نقول إنه نتيجة مبشرة نقول طيبة بإذن الله تعالى. وتكون بما يطمح له أبنائنا في حضرموت بإذن الله تعالى.
0: بالنسبة للتقويم المدرسي أنتم مثل ما أسلفت بأنكم تعملون التقويم الوزاري وأعتقد صدر يعني تقويم بعدين أجاء يقول لا مش هذا التقويم ويمكن اعتمدته الآن هذا هل في تم اختلاء أو نفس التقويم
1: هو كتواريخ نفس التقويم اللهم في الأخطاء اللغوية والمطبعية بس
0: في
1: اللغة أما يعني كالتاريخ
0: المواعيد يعني
1: المواعيد هي نفسها انطلاق العام اللي هو ابتداء ب
0: ممكن تذكر نحن يعني متى الإجازات ومتى هكذا
1: يعني مثلا عندنا أول بند في هذا هو انتظام الهيئة الإدارة المدرسية انتظام الإدارة المدرسية على حسب التقويم 16/8 ثم 23/8 اللي هو الأحد الأمس يعني انتظام الإدارة التعليمية ثم 30/8 اللي هو بيصادف الأحد القادم انتظام الطلاب وحصة دراسية.
0: نعم.
1: بعدين بنستمر إلى نهاية شهر 12 بيكون معانا اللي هو امتحانات النصف العام الدراسي
0: في تاريخ
1: في نهاية شهر 12
0: نهاية شهر
1: وبعدين بيكون معانا تنتهي تأتي الإجازة الفصلية اللي هي ما بين فصلين أسبوع واحد فقط بعدها تستمر الدراسة من يناير إلى ما 7/2 اللي هو 30 شعبان أو 29 شعبان بيكون معانا تتوقف الدراسة
0: رمضان
1: بشكل عام إجازة هذا يعني الفرق بين تقويم العام الماضي والعام الأخر والعام هذا كان الوزارة تعطي

0: إلى ثانية ثانوي امتحانات. بعدها اللي هو خلال شهر نهاية ستة بداية سبعة اللي هو امتحان الثانوية العامة ويغلق العام الدراسي. طبعا تقويم طويل واحد
1: طويل, أنا طويل. يعني
0: طويل على أربع مراحل توقف.
1: نعم صحيح.
0: مرحلة الأولى في إجازة النصفية, المرحلة الثانية في رمضان, المرحلة الثالثة في عيد الأضحى, المرحلة الرابعة, يعني الطويل. لكن الذي نحن قد يؤذي اللي هو عندما تكون هناك في دراسة خلال فصل الصيف, وخاصة في المدن الساحلية فترة الأربعينية. هذا قد حارة في ظل وعدم وجود توفر تيار كهربائي في كثير من المدارس. فالتقويم طويل, ولكن نحن نستمر وبإذن الله تعالى نصل إلى لكن التقويم الخاص بنا نحن في في في في ما يتعلق برياض الأطفال, عملنا تقويم يواكب المرحلة. عملنا نحن مكتب دائما نعمل نراعي الأطفال في رياض الأطفال بالذات الصغار هذيل.
1: نعم.
0: على اعتبار أن نحن نغلق العام الدراسي بالنسبة للأطفال في نهاية إبريل.
1: نهاية إبريل
0: عاد الجو بارد
1: شوية
0: وبعدين معانا إعداد تقارير وختام عام دراسي لرياض الأطفال بيكون في بداية مايو. عاد الحرارة ما بدت وعاد الجو مناسب.
1: صحيح. نعم.
0: وأيضا عندنا إشكالية في الرياض اللي هو تعرف أنه الإمكانيات المالية للرياض لأنه ينقلوا الطلاب في الباصات هذه. نعم. يحتاج إلى كلفة مالية. وهذا برضه مراعاة. أعتقد تقويم رياض الأطفال مناسب تقويم المراحل الأخرى.
1: وأعتقد أن شهر رمضان لأن لما يدخل في الاسماء يتأخر, يعني يتأخر ومعك الإجازات عيد الفطر عيد الأضحى
0: تطلع يعني. تطلع شهرين هذه
1: شهرين تقريبا
0: اللي هي رمضان وما قبله وإجازة عيد الفطر وإجازة عيد الأضحى
1: شهرين.
0: دي شهرين تعتبر إجازة. وهي الوزارة كأنها اللي خصمتها من الإجازة الفصلية بعدين.
1: نعم صحيح.
0: هذه إشكالية فيها برضه.
1: صحيح. وهناك يتم مثلا توافق بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات وتخرجوا مثلا
0: دائما دائما يعني كل المحافظات كل محافظة تطلع نموذج من التقويم الذي يتواكب معها. فتجمع الوزارة هذه التقويمات كلها وتخرج بتقويم واحد. التقويم لهذا العام زي ما قلت لك هو في إجازات أثناء الدراسة. شهر رمضان مع إجازة عيد الفطر وبعدين إجازة عيد الأضحى. وهذا بيؤدي لأنك تدخل في فصل الصيف في امتحانات الشهادة الثانوية العامة. ونحن من الآن نستعد لأنه يعني بقية المراكز الذين لا توجد فيها طاقة شمسية نسعى مع الداعمين ومع السلطات المحلية بأنها توفر لها سواء كان إذا ما فيش طاقة تكون مولدات بحيث أن الطلاب يمتحنوا في الثانوية العامة في جو يعني ولو هادي شوي كذا على الرغم من شهر يوليو وعندنا شهر حار.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هل هناك من خطة استراتيجية شاملة لمكتب الوزارة تهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة التعليم ومخرجاته, وأنتم دائما تحرصون على مثل هذه الأشياء, جودة التعليم والمخرجات تكون طيبة بإذن الله تعالى, وهناك مثل الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بالقيادات التربوية في مديرية المكلة بقيادة المدير العام.
0: طبعا المكتب لديه خطة استراتيجية. المكتب الوحيد على مستوى محافظات الوطن عنده خطة استراتيجية خاصة اللي هي 24-28. هذا تم إعدادها في 2024 بخبير تم يعني استخدامه من خارج المحافظة وبدعم من أحد الداعمين الذي هو وجلسنا اشتغلنا عليها 6 شهور
1: ما شاء الله.
0: على أن تكون وأعطينا نسخة للمحافظ السابق والمحافظ الحالي. فالمكتب الوحيد الذي لديه خطة استراتيجية لمدة 4 سنوات 24-28 هو مكتب التربية. فيها جميع المحاور سواء كان في التعليم في التدريب في المشاريع في الجوانب المالية والإدارية في مناهج في كل مناحي التجهيزات من ناحية العمل اللي هي الذي نحن نعمل عليها موجودة فيها. هدفها في الأخير هي معانا نحن تحسين وتطوير تجويد العملية التربوية والتعليمية. لدينا رؤية لدينا رسالة لدينا قيم في هذا هذا في للمكتب. فأعتقد أن الخطة نحن الذي نمشي عليها وأمورنا الحمد لله تمشي بشكل جيد. وأهم شيء في الخطة هو فتح شراكات مع الداعمين لأن في الوضع الحالي السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم يعني تكلمك بالذات الوزارة ما لديها أي شيء غير الرواتب المتأخرة. هذا الذي تستطيع الدولة أن توفر رواتب متأخرة وليس في موعدها. هذا المركز أكلمك على المركز.
1: نعم.
0: أما دعم فهو معظمه يأتي من من شركاء داعمين من الشراكات سواء كان شراكات محلية

0: ولا شراكات على المستوى إضافة إلى في برامج حتى لا نكر في برامج تشرف عليها الوزارة برضو من الداعمين هي يكون بإشراف الوزارة دعم سلطة محلية هو المهيمن على القطاع التعليمي سواء كان في متعاقدين سواء كان في برامج سواء كان في مشاريع هي السلطة المحلية الذي حاليا هي قائمة مقام الجانب المركزي وثم يأتي بعد الدعم والشراكات مع الداعمين وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعناها وهذا الذي نمشي عليها يعني لدينا حاليا نحن يعني هذا العام مثلا في ستفتح أكثر من 5 مشاريع في سلطة محلية وفي داعمين وسيضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع كلها داعمين سواء كان من وصية الراشد الذي يشرفها دولة الكويت من في الحامي هذه وصية أو يعني من داعمين آخرين فالآن نحن نشتغل مع السلطة المحلية والداعمين الوزارة أو الجانب المركزي هو جانب قليل لكن في النهاية يظل هو المشرف على العملية التربية والتعليمية
1: يعني خطة شاملة في عملتها لمدة 4 سنين ويعني وافقت كل السلطة المحلية
0: طبعا الخطة شاملة زي ما قلت لك عندنا في أكثر من في أكثر نقول من اتجاه
1: كما ذكرت اتجاهات كثيرة
0: يعني
1: منها دعم المعلمين أو
0: كل شيء فيها ودعم المعلمين خاصة بالبرامج و الاتجاهات الموجودة والمحاور فيها كما ذكرت لك سابق تعليم تدريب مشاريع تجهيزات كل الذي ما هو له صلة بالعملية التربوية والتعليمية موجودة بالخطة تم اطلاع السلطة المحلية عليها تم اطلاع الوزارة عليها تم اطلاع الداعمين عليها ونسوقها الآن يعني نسوقها هو تسويق من 2004 ما حصلنا عليه الآن إلى 2026 أو 2024-2026 هو بفعل التسويق وطبعا كثير من
1: يعني الجدوى
0: التسويق له جدوى خاصة زي ما قلت لك في بناء مشاريع جديدة في تجهيزات جديدة في طاقة شمسية في إعطاء فرص للمعلمين للمشاركات الداخلية والخارجية في البرامج إعطاء فرصة للطلاب في المشاركات الداخلية والخارجية أيضا طلاب شاركوا معنا في قائمة مخيمات صيفية في نحن اختتمنا المخيم الصيفي لمهارات المستقبل اختتمناه قبل أسبوعين
1: صحيح
0: اللي هو خاصة خاصة في الروبوت الذكاء الاصطناعي في اللغة الإنجليزية في البرامج في هذه كله دعم سواء كان سلطة محلية وهي الأساس ثم يتبعها الشركاء الداعمين لهذا فالخطة مستمرة إلى 28 بنفس الوتيرة وإن شاء الله نقول الدعم يستمر لمكاتب التربية والتعليم هذه كلها برامج ومشاريع ما فيها نحن الآن اختتمنا الرخصة الدولية المهنية للمعلمين شملت 3 محافظات بدعم مركز ملك سلمان وداعمين آخرين سواء كان في عدن ولا في حضرموت ولا في تعز نحن اختتمناها قبل 3 أسابيع أو 2 أسابيع خاصة يعطى 70 معلم الرخصة الدولية بحيث يسمح له أن يشتغل في أي مكان
1: جميل
0: فجلسوا عليها هذه ضمن الخطة الذي افتحناها نحن زي ما ذكرت لك كمشاريع لما بنجيلها إن شاء الله بتشوف معانا مشاريع كثير في أي مكان
1: جميل
0: فجلسوا عليها هذه ضمن الخطة الذي افتحناها نحن زي ما ذكرت لك كمشاريع لما بنجيلها إن شاء الله بتشوف معانا مشاريع كثير فتحت السنة دي وبتفتح السنة دي ومشاريع بإذن الله قائمة
1: سنتحدث عنها بالنسبة للكتاب المدرسي نحن دائما نتحدث عن الكتاب المدرسي وفي بعض السنوات يكون هناك نقص في الكتاب المدرسي وأحيانا تجدد هذه الكتب مطابع الكتاب فماذا الاستعدادات لكم في مكتب الوزارة للكتاب المدرسي للعام الآن 26-27
0: شوف بالنسبة للكتاب المدرسي كان معنا القائم القائم مع إدارة مطبعة الكتاب المدرسي وجاءوا إلى عندنا المكتب فيما يتعلق والتقوا بالسلطة المحلية المتمثلة في عضو مجلس القيادة المحافظة ونحن لما التقينا بالأسبوع الماضي طرحنا عليه الكتاب المدرسي فقال طلعوا الكلفة بنشوف كيف الآن هم أصحاب مطبع كتاب مدرسي يعني هم يتجهون باتجاه أنه الدولة يعني هي يعني على سبيل المثال حسب ما يقولوا مثلا نحن عشان نطبع كتب على مستوى جميع المحافظات نحتاج 28 مليار هذا كلامهم لكن الدولة تمد نحن ب 2 مليار ما يعني فرق مبلغ كبير يعني
1: هذا بالنسبة على مستوى الجمهورية
0: على مستوى كل الوطن لكن لما جينا احنا على حضرموت قالوا يعني النسبة الذي مخصصة لكم من هذا المبلغ ونحن التقينا وقالوا بالسلطة المحلية علشان تكمل بحيث أن حضرموت المبلغ المعتمد مركزيا يضاف في مبلغ معتمد محليا فقد نوفي الهدف. فوجدنا أن احنا بنوصل إلى أن احنا يلا أن احنا نطبع من أولى لثالثة ثانوية بهذا المبلغ يعني
1: بالنسبة للثانوية العامة.
0: بالنسبة للثانوية العامة طبعا مشروع سابق كان طبعا من 5 إلى 8 ومن الصف الخامس إلى الصف الثامن هذا في السابق. فنحن إذا أنجزنا طباعة كتاب مسجد الصف من الأول للثالث ثاني يكون أنجزنا عمل.
1: نعتبر إنجاز هذا.
0: أنجز. ولهذا السلطة المحلية لديها النية أنها تعرف الكلفة. مطابع الكتاب المسجد تعرف الكلفة. على أساس تشوف كم احتياجاتك لهذا المدير. طبعا نحن أكلمك بالنسبة للكتاب على الساحل والوادي. ما يكلمون نحن على الساحل.
1: محافظة حضرموت بشكل عام.
0: حضرموت بشكل عام. إذا بتتكلموا على الساحل ضيفوا الوادي بتتكلموا على
1: ضيفوا الساحل.
0: لأنه محافظة واحدة. فده يعمل لك يعني فجوة دائم كبيرة. لكن لو مثلا الساحل أخذ حقه الوادي أخذ حقه قد نحن ننجز. احنا عندنا زي ما ذكرت لك اللي هو شراكة مع بعض الداعمين. نحن في عندنا كتب احيانا نحتاجها نتصل بمؤسسة معينة نقول لها عندنا اشكالية في هذا الكتب. تطبع لك جزء. تطبع جزء. مش
1: حل مشكلة. يعني.
0: تحل مشكلة بسيطة. مش ديك بسيطة يعني. ونحن مستمرين على هذا. يظل كتاب المدرسي وضع في طاولة السلطة المحلية مثلا بالمحافظ ووضع في متابعة الكتاب المسي والتقينا معاهم ووضع في وفق خطة الاستراتيجية مع الداعمين. يعني صحيح ان مشكلة الكتاب المسي مشكلة يعني مورقة للناس يعني فيما يتعلق اثنين في كتاب وكتب قديمة وممزقة وفيها الحلول معنا فهذه اشكالية اشكالية نحن نعاني منها. حتى شوفنا بقول لك
1: نعم
0: عندنا رياض الأطفال برضه لها كتب جديدة يفرض من السنة هذه. مشكلة الوزارة إنه ما تقدر تطبع لكل المحافظات.
1: بعض المحافظات.
0: بعض طبعات وبعض جزء. يقول لك أنتم حضرموت أحيانا بنفس العبارة الذي نحن نتلقاها لديكم القدرة في الطباعة فخذوا جزء يعني وكملوا جزء. فنحن في نفس الإشكالية هذه. ونحن ما زلنا الآن سواء في طباعة كتاب رياض الأطفال أو في 1-9 أو في من أول لثالث ثانوي. على طاولة السلطة وعلى طاولة الوزارة وعلى طاولة مطابع الكتاب والداعمين بإذن الله تعالى نوصل. هي مشكلة مستمرة
1: دائما نحن
0: مستمرة
1: مع كل عام دراسي يعني تكون هناك مشكلة الكتاب المدرسي قائمة وانحلت جزئيا ثم
0: شوف في مشكلة نحن عندنا في من 1 إلى الصف الأول للصف الرابع هذه مشكلة كتيرة لأنه الكتاب يعطي للطالب ما عاد يرجع يحل فيه
1: خلاص يعني
0: انت زمان كان كل سنه لابد عليك انك تطبع من 1-4 عاد في من 5-9 من اولى ثانوي الى ثالث ثانوي ممكن يسترجع
1: لكن من 1-4
0: 1-4 في حل اللي يجي اللي بعد اللي الطالب حصله جاهز
1: نعم صحيح
0: وهذا في كل الوقت في الوضع ما يصلح في الوضع اللي نحن فيه الان الوضع لا يوجد فيه شيء تعتمد عليه أن يطبع لك كتاب يعني إذا هم المطبع الكتاب إذا جاءوا عندنا يريدوا حل من عندنا يعني كيف تستطيع أن توفروا لنا موارد نحن نشتغل على الموارد حتى مشكلة أخرى ظهروها لنا اللي هي مشكلة المدارس الخاصة كيف ممكن أنت نطبع لك وما نطبع للخاص فعملنا لقاء مع المدارس الخاصة قلنا شوفوا كم احتياجكم واتفقوا مع مطبعة الكتاب المدرسي بدل ما تصوروا في المكاين وخليهم يزيدوا لكم طباعة وطبعوا ودفعوا قيمتها
1: حلو تمام يعني إذا كانت هكذا
0: فقلنا لابد يكون الكتاب موحد نحن مثلا بين يعني نحن ستطبع الدولة وستطبع السلطة وأنتم من ما تستلمونه من
1: إيرادات
0: من الطلاب
1: نعم صحيح
0: فطبعوا لهم كتب جديدة فتحنا هذا الباب وفي هناك يعني تواصل ما بين المسؤولين في مطبعات كتاب المدرسي ومع المدارس الخاصة القائمين عليها كم تحتاج إذا يحتاج مبلغ كذا وسيدفعوا وبإذن الله تعالى تسير الأمور الآن هي مشكلة ضعف الموارد الدولة بس
1: نعم هذا المشكلة يعني
0: هذا الذي نحن فيها يعني
1: نعم صحيح وأنتم يأرككم هذه يعني من 1-4 كيف تعملون الآن يعني من 1-4 وبعدين هناك كثير طلاب يعني كل سنة يزيد يعني فهذا مسألة تؤرقكم أنتم كمكتب وزارة بالساحل
0: شوف على على على أنت ذكرت حاجة طيبة على مشكلة الزيادة يعني أنا بحكي لك هذه المرة عندما فتح التسجيل للصف الأول فتح التسجيل للصف الأول يوم 17/8 الأسبوع الماضي يوم الاثنين فتح الساعة 9 صباحا الساعة 12:70 مدرسة في مكلا قد أغلق التسجيل فيها
1: يعني عدد
0: خلاص يعني
1: ما حيتوقع
0: يعني أغلقت بقيت مدرستين إلى ثاني يوم الصباح
1: يعني خلال ساعات
0: خلال 3 ساعات الناس قضت طوابير عند المدارس يعني من ضمن
1: كمل التسجيل يعني
0: كمل التسجيل يعني انت كل مدرسه مثلا تفتح صف اول 3 صفوف 4 صفوف تمام. لو اعطيتك مثال مثلا بجنبنا مدرسه الجماهير لها 3 صفوف مدرسه 22 مايو 3 صفوف مدرسه سين صاد هذا نفس الطريقه في الشحر في الحامي في عندنا النزوح في مديريه جميع مديريه حضرموت وتحديدا مديريه المكلا لا يعني لا يذكر ما ولا يباه من عين المجرده. ليش يقول لي؟ لانه لا يوجد عندنا خيام لا يوجد كل الناس تجي تستاجر. ولهذا عندما فتح باب تسجيل حق الصف الاول يوم الاثنين الماضي
1: تبين انها في نزوح
0: وظهرت لنا احنا مشكله انه يغلق بعض مدارس طبعا بعض مدارس اغلق تمام حق الناس للناس وبعض مدارس اغلق وعاد في كشف احتياط ب60 طالب 60 اسره لم تستطيع ان تسجل ابنها
1: مشكله يعني.
0: فعملنا حلول سريعه.
1: ايش الحلول؟
0: الحلول ان احنا نفتح فصول جديده والمدرسه الذي عاد فيها صف صفين ممكن نحول فتره مسائيه الناس الطلبه الكبار ونفتح بالصف الاول. وفوق هذا اغلق التسجيل وما زلنا الى اليوم عاد تأتي نحن ملفات الشكاوى يعني قبل ما يجي لعندك انا 5 ملفات مطروحه انهم لم يقبلوا ابنائنا.
1: هذا مشكله يعني تلا
0: وهذه مشكله عندنا نزوح غير عادي. عوده مغتربين غير عادي. وعندنا المواليد في مدينه المكلا برضه
1: ياخذوا وقت يعني
0: ياخذوا
1: يعني انتم عملتوا حساب لهذا الكلام انه في نزوح
0: عملنا حساب الان زي ما قلت لك ستفتح مدارس جديده
1: نعم صحيح.
0: ولكن بعضهم لا يرغب
1: لكن لا تتوقع انتم من هذا الاعداد الكبيره يعني خلال ساعات يغلق التسهيل يعني مقارنه بالاعوام الماضيه وحتى العام الماضي تقريبا
0: العام الماضي هذه المره اشد كل الناس اتجهت للمكلا الآن اتجهت بشكل غير عادي للمكلا يعني لو أقول لك مدرسة يعني مدارس هنا في مدينة المكلا مدرسة الديس فتحت 9:00 9:11 أغلق التسجيل وعاد معانا 51 أسرة لم نسجلها فحصلت مشادات أنه كيف وكيف ترجعوا نحن وهذه المدرسة لا يوجد بجنبها مدرسة سهل الوصول إليها
1: بعيد كل الآن
0: بعيده يعني الطفل في اولى ابتدائي يحتاج يمشي مسافه
1: نعم
0: فمصر ولي الامر انه ابنه في ذي المدرسه في ذي المدرسه فجينا يعني بعض اولياء الامور يقول لك حتى لو رحنا بجنبنا مدارس خاصه فالمدارس الخاصه برضه اغلق التسجيل فيها
1: يعني حتى الخاصة
0: في بدايه الصفوف الصغرى
1: الصغرى الان لك بعد التسجيل الصغرى
0: يعني الان كلمك على الصغرى مثلا نعم اولى ابتدائي ثاني ابتدائي يقولوا لهم خلاص نحن الصفحه اولى ابتدائي الساعه الصفيه مع شيء معنا طيب فين يروحوا الناس هذه
1: مشكله كبيره يعني
0: للعالم طيب انا بعض مدارس ان احنا يعني في امكانيه عندنا في صفوف هذا ان احنا نفتحها ولو حتى مسائيه بيكون عندنا نحتاج معلمين بيكون عندنا نحتاج كتاب بيكون نحتاج تجهيزات اي هذه مرحله ثانيه اهم شيء انه اولاد الناس يدخلوا الصف اول مره
1: نعم صحيح وهذه مشاكل يعني لازم في كل عام دراسي تواجهون مثل هذه
0: المكلة مزحومة
1: نعم صحيح
0: لدرجة يعني لا يتصور أحد إلا الذي يتعاشر يتعامل معه مع
1: نعم صحيح
0: أما الذي بعيد ما يشوف
1: نعم صحيح
0: المكلة مزحومة
1: يعني يقول لك البقى يقول لك في نزوح في هكذا يمكن ما هذا لكن أنتم في التسهيل تبين أن في فعلا أعداد غير متوقعة
0: المحافظات الأخرى المحافظات الأخرى فتحوا خيم
1: يبان انه في نزوح
0: نزوح وطبعا هذا له اهداف اخرى اللي هو دعم منظمات نحن عندنا من اتى محافظات اخرى اجر
1: ايجارات كلها
0: او انه عمل له بيت خص المغتربين فما يبان عندنا حاجه اسمها نزوح
1: نعم صحيح
0: فتداخلوا مع الناس
1: نعم صحيح ويتبين هذا حتى في بعض مؤسسات اخرى مثل الطلبيات في الصحه في المياه في الكهرباء
0: كهرباء زحمه عندك كهرباء مع في الكهرباء في المياه في الصحه
1: انتم كتربيه نعم صحيح في
0: اغلب الخدميه بشكل عام
1: نعم صحيح يبين ان هناك في فعلا نزوح وفي قدوم بعض المغتربين الى ارض الوطن
0: اكيد وهذا التصنيف شوف نحن دخلنا ورشه فيها اللي هو كيف نستطيع ان نصنف المحافظات فيما يتعلق بالنزوح فعندما تاتي في النزوح المرئي فتاتي محافظات اخرى صحيح. انت غير مرئي
1: صحيح
0: لكن عندما تاتي في النزوح والضغط على الخدمات تاتي حضرموت في
1: المقدمه
0: لا بس غير مرئيه
1: صحيح
0: لما يجي نكلمهم نقول له انت حكمت على المحافظه سين بالخيم
1: صحيح
0: تمام
1: وباين قدام الناس ان في نزوح
0: وباين قدام الناس لكن على حضرموت ما حكمت لكن لما تشوف الكهرباء مطفيه ولما تشوف المياه تنقطع لما تشوف الغاز غير موجود لما تشوف
1: والان في التربيه عندكم الصفوف
0: ولما تشوف الان السنه دي الناس مزحومه الساعة الثامنة يفتح التسجيل الساعة 12 الظهر صلاة الظهر قد الناس خلاص أغلقت وسجلت. فين جاءت الأمة هذه؟
1: نعم صحيح.
0: هذا النزوح الغير مرئي.
1: نعم صحيح.
0: النزوح الغير مرئي هذا.
1: مستمعين الأعزاء طبعا نحن مع الأستاذ أنور سنواصل الحديث بعد أن نأخذ هذا الفاصل ونأخذ بعض محاور أخرى في استعدادات المكتب العام الدراسي الجديد.
2: وجاهد ما تنور بلادك والحضيرة تلقى بهسف المصول الأبد وتحظى بالسعادة رجالك والعشيرة تعلم العلم يا ابن البلد وجاهد ما تنور بلادك والحضيرة تلقى بهسف المصول الأبد وتحظى بالسعادة رجالك والعشيرة قرصان هلا تفوتك لنور داخل بيوتك قرصان هلا تفوتك لنور

0: السهل أو ذا العمى.
1: أضياف حضرمية ولازلنا مع الأستاذ أنور عبد الدائم ونأخذ هذا اتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
1: يا هلا أستاذ أنور بسعيدة.
2: أحياك الله ونشكر الأستاذ أنور على ما وضح لنا من الأمور التربوية لاستعداد العام الدراسي الجديد.
3: هلا سهلا.
2: نشكر جهودهم اللي تبدأ الآن مش بسيطة يعني في المراحل الصعبة جدا في التحديات اللي تجيرة هنا وهناك.
1: نعم.
2: ووضح لنا كيف استعداده في الجانب التعليمي حول الكتاب وحول المبنى وحول
1: نعم.
2: ولكن لم يذكر المعلم أو المحور الرئيسي لتنفيذ المرحلة التعليمية. المعلم الآن إحنا كآباء نسمع هنا وهنا كلام هنا وهنا يداتنا على قلوبنا. نريد السنة هذه يكون عام دراسي يعني مشروق ومستمر. كيف تهيئة المعلم وخصوصا المتعاقلين هؤلاء وما ذاك المتعاقلين ومشاكل المتعاقلين وإلى ذلك؟ يعني لابد نحن تكون العاملين المرحلة الاستعداد للمرحلة تكون شاملة من المعلم إلى الكتاب إلى المبنى وإلى كل شيء.
1: صحيح.
2: نحن الآباء معكم، نحن مع المدرسة مع التربية مع كل شيء. هذا وشكرا جزاك الله خير يا دكتور يا أستاذ أنور.
3: شكرا شكرا كثر الله خيرك.
2: حياك الله.
1: شكرا حياك الله. سلام عليكم. تفضل سيد المعلم ومتعاقدين.
3: شوف بالنسبة للمعلم عندنا معلم ثابت ومتعاقد. المعلم المتعاقد يتضاعف أكثر من الثابت. عندما أعطيك في مدينة المكلة بس على الأقل الناس تكون عندها رؤية، يعني لو عندي أنا في المكلة الواحدة 6000 معلم، عندي 4500 متعاقد و 1500 ثابت. المتعاقدين هم الآن شايلين العملية بشكل عام. العملية التعليمية المشكلة الذي عندنا عند المتعاقدين انهم ما زالوا رواتبهم تبع السلطة المحلية
1: محافظة
3: بالسلطة بالمحافظة. وهذا يحتاج الى انك تحتاج ان تدفع لهم ما يقارب 2 مليار شهريا رواتب. وهذا يتم تجميعها كل فترة وفترة. فترة كان رواتبهم تسبق الرسميين، ولكن عند ظروف المحافظة الآن والشح الآن نحن على قادمين على نكمل على الشهرين. تمام. وراتبهم لكن بإذن الله نقول أنها تنجز. المعلم المتعاقد هو حجر الزاوية والمعلم الثابت واحد. هذه الإشكالية الذي نحن واقعين فيها اللي هو استمرارية الراتب في موعده بالنسبة للمتعاقدين. هذه الإشكالية التي هي يعني
1: ما يجي الراتب في الوقت المحدد.
3: ما يجي الوقت المحدد لأن عملية التجميع. وأنا بقول لك.
1: عادوا يجمعوا لهم لما أنتوا.
3: والمشكلة شوف أنا بقول لك العدد هم يصنفونه إنه عدد كبير. عدد كبير إنه يعني ما يوجد في أي محافظة محافظات معلمين متقاعدين.
1: كم تقريبا في
3: حضر. والله شوف في الساحل 12000 وفي الوادي 6000 18000 الى 19000
1: في حضرموت عام.
3: حضرموت ساحلا وواديا وهو رقم كبير
1: كبير جدا
3: كبير يعني 18-19000 رقم كبير.
1: نعم.
3: في من يحمل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية والأيداري والخدمات والحارس
1: كله
3: متعاقد. جاء في مرحلة كانت الموارد المالية متوفرة 20% الذي تأتي الآن 20% وقفت
1: من عائدة النفط. يعني
3: عائدة الآن وقفت وقفت. هذا
1: يعني هنا المشكلة.
3: هنا المشكلة كان ميسرة
1: يعني كان شهريا توصل
3: شهريا وقبل الرسميين
1: قبل
3: لأنه في فترة الأزمة كان الدولة المركزية ما تجيب حق الرسميين. فأصبح حق المتعاقدين من السهل أنك تجيبه عبر 20% ويدخل حساب السلطة. والسلطة تحوله لك مباشرة أنت تسلم بعدهم بأسبوع.
1: صحيح.
3: الآن بعد 20% هذه المتعاقدين يعني لاقوا إشكالية. لاقوا إشكالية. والمعلم طبعا هو محور الزاوية.
1: أكيد أكيد مثل قال الأستاذ عمر يعني اهتمام بالمعلم
3: الاهتمام بالمعلم هو استمرار التعليم. اعطاء حقوقه هو استمرار ومن ولا واحد يعني ضد المعلم.
1: صحيح.
3: ضد المعلم.
1: نعم. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يا هلا من معنا؟
4: معك ابو عبد الله.
1: عبد الله من وين عبد الله؟
4: المكلم.
1: يا هلا تفضل ابو عبد الله.
4: الله يحييك يا اخي. اولا بالنسبه للمعلم يا اخي أنا قريت قبل كم يوم يعني في قلة رئيس وزراء ألمانيا لما سألوها ليش المعلم مرتبه أكبر من القاضي وأكبر من العسكري وأكبر فأجابت عليهم ببساطة يعني إنهم هذول هم اللي تخرجوا على يد المعلم.
1: صحيح.
4: يا أخي الجهود مفروض كلها تتجه ناحية المعلم، نحن نعول عليه بعد الله عز وجل. الشيء الثاني يا أخي بالنسبة للعام الدراسي، الآن الطولة في العام الدراسي هذه يا أخي سحب تمام الطلاب، يعني واحد لما بيجلس شهر كامل وبيعود ثاني مرة أكيد هم وهم متى بتحبط وبيجيب نفسية مش طيبة. بلاش يا أخي ما يستغلون يوم السبت، يعني بحيث أن يوم السبت هذه لو جمعت عند السبوت هذه بتحصلها تشكل أيام من فترة طويلة يعني كل الأيام هذه حيث إلى جانب أنه برضه الآن يسمع أنه في إضراب يعني شهرين زايد الإضراب الله أعلم كم بيستمر، برضه هذا شيء بيطول العام الثلاث في المدارس. نرجو أنه يعملون حل بحيث أنه يختصرون العام ويكون يمر العام بسلام إن شاء الله بدون أي تقطعات
1: إن شاء الله. شكرا يا أبو عبد الله، شكرا لك.
4: أشكرك
1: الله. طيب بالنسبة للمعلم فعلا هو المعلم يعني مثل ما ياب المثال هذا في دولة أو يعني المعلم راتبه أكبر من القاضي ومن الشيء، فالمعلم دائما هو الاهتمام بالمعلم
3: يعني
1: ومن يكره المعلم
3: ومن يكره ونحن منهم
1: ومن يكره المعلم. تفضل أستاذ.
3: طيب بالنسبة للمعلم تكلمنا عليه في الكلام السابق، ولكن نعيد الكلام نقول لكم من يكره للمعلم.
1: نعم صحيح.
3: من يكره للمعلم يعني
1: نعم
3: تعبان شقيان من الصباح إلى الظهر بعدين يشيل دفاتر إلى البيت ويصحح ويطلع الدرجات و... نعم. وهكذا ويتعلم ويتعرض للضغوط اليومية ويتعرض لل... لكن شوفنا بقول لك حاجة، عندما يجي لك واحد مثلا يتكلم لك عن المعلم بصورة مغايرة وهو من ضمن هذا يعني مثلا لما نربطه بالكلام الأخير بالإضرابات يعني عندما يجي لك واحد من النقابة مثلا احنا جلسنا مع النقابات، نكون واضحين يا أخي جلسنا مع النقابات الأسبوع الماضي وجدنا أن النقابات يعني هدفها تقليل من المعلمين، عدد المعلمين
1: تقليل
3: التقليل يقول لك انتم عندكم كثير، نحن نريد نستفيد من الفلوس هذه و... ونريد المعلمين يقلوا ثم نزيد الفلوس ونجمعها ونعطيها للمعلمين الاخر. فدخلنا نحن يوم في حوار الاسبوع الماضي وقبله في حوار طويل عريض نصحناهم بحاجتين بس، قلنا لهم من مهام العمل النقابي هو زيادة ورفع اجور العمال ثم تخفيض ساعات العمل، ما قام في في في شيكاغو اول ما يجي من وين قلنا لهم اول ما يجعد العمال اللي هو اللي هدف تخفيض ساعات العمل ورفع الاجور. اذا انت رقابه اشتغل على العاملين هذ سيبك من التقليل وسيبك من الاضرابات الغير الذي مش في محلها وانك لا تريد ان تضرب لغرض ان تضرب او تضرب او انك تطلع ما تعمل شوف في في في الفيس ولا في الواتس. يا اخي روح تابع للمعلم عند السلطات عند المركز عند أي شيء، وإذا حققت الهدفين هذه فأنت نقابة.
1: صحيح.
3: أما تروح تجي تعمل لي شو إضرابات من إضراب، من المتضرر من الإضرابات يعني؟ لا تجي تقول لي ابني موجود ولا ابنك موجود، يعني أنا أريد أتحدث في هذا الكلام كثير. أنا جلسنا مع النقابات الأسبوع الماضي وعلى فكرة منشان نكون في الوضوح هم اختارهم السلطة المحلية ضمن اللجنة سمحونا تصحيح ملف المتعاقدين الآن هي موجودة في السلطة، يمكن سمعت بها دراسة الوكيل المالي. هم انسحبوا منها النقابات، ما هم ما فيش حوار غير انه في النهاية اللي يوصل لنا الإضراب بس هذا حوار
1: يعني الاضراب
3: بالنفس اللي يوصل لهذا الاضراب. وانا كلمتهم، انا اقول لك كلمتهم، انا جلست معاه
1: شخصيا
3: لا جلسوا معاي ثلاث اربع جلسات يعني يا اخواني حاشتغلوا على الحاجتين هذه ولكم الاجر والثواب. واعطيناهم والله العظيم حبا في ان احنا من المعلمين وللمعلمين اعطيناهم معيار واحد بس قلنا لهم مسكوا عليه الناس ستكون معاكم. الان الموظف الرسمي مش بيحصل على 20%؟
1: نعم
3: صحيح بيحصل 20% وبيحصل تسويات
1: كل
3: بيحصل على لوات.
1: نعم.
3: يا أخي أنت اشتغل على الباب هذا مع السلطات وقول لهم نريد المتعاقدين زيها. من ضدك؟
1: محد
3: ضدك. دي 20 بصرفها للثابت أصرفها للمتعاقد يلا
1: بس خلاص انتهى
3: خلص الموضوع. زيادات بتجي طبيعية لكن جيت أنت في النهاية تتفق مع الناس بهذا الاتجاه بعد تعلن إضراب
1: ما يصير
3: يعني ما يصير ده. خليك كلمناهم على الحوار وآلية الحوار خليك محاور ما يمكن أن تجيب شيء بغير الحوار. تعب نفسك
1: دعم دعم.
3: ولا يمكن تجي تقول لي إضراب ما إضراب أنت حر.
1: نعم.
3: لكن الصح كلمناهم على ثلاثة الأشياء تخفيض ساعات العمل رفع الأجور ما يعطى للثابت يعطى للمتعاقد أنت أنجزت عمل
1: صحيح
3: لكن أنت في النهاية تروح تلتقي بعد تطلع إضراب توك
1: نعم صحيح
3: هذا المستفيد هذا عشان بس نجمع لك
1: صحيح
3: تمام
1: ما دار يعني
3: في هو جاب استغلال يوم السبت
1: نعم
3: هذا طبعا لا يتدخل في السلطات المحلية، هو مركزي،
1: قرار مركزي
3: يعني. جاء قرار مجلس وزراء بعودة السبت ما نلتزم، وإذا وأنتوا حتى بتلتزموا غير ما بيلتزم، هذا قرار قرار قرار مجلس وزراء وقرار
1: كل الإدارات
3: والوزارات وكل الوزارات والإدارات. عندنا زي ما ذكرت عام دراسي طويل، هو ذكروا أنه عام دراسي طويل، نحن متفقين أنه عام دراسي طويل
1: بسبب هذا،
3: بسبب
1: رمضان
3: وإجازات الأعياد. شوف إجازة نص السنة، إجازة رمضان، إجازة عيد فطر، إجازة عيد عرفة، إجازات الأعياد الوطنية والمناسبات الخاصة بالدولة.
1: هذا طول،
3: هذا طول العام الدراسي. صحيح. لكن نحن ما عندناش مشكلة في تطويل العام الدراسي، عندنا مشكلة أنه يجي في حر. هذا الجو الحار قاعد.
1: صحيح للطالبة.
3: هذا برضه تقويم مركزي، أنت ملتزم
1: به. صحيح نعم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: هلا من معنا؟
4: نسيت أطرح سؤال ثاني على
1: ثالث عليك. من أبو عبد الله معنا؟
4: أي نعم.
1: تفضل يا أبو عبد الله.
4: نسيت أطرح عليك. إيش؟ هو بالنسبة للتسجيل، أنت تقول عشان التسجيل في زحمة.
1: نعم.
4: ليش ما يكون التسجيل مثلا عند نهاية العام الدراسي مباشرة؟ عشان تكون في فترة أنهم يحلون إذا في أي مشاكل عالقة أو شيء من هذا القبيل. تحصل فترة. الشيء الثاني يا أخي، أنت الآن إحنا سمعنا من ضيفك الكريم لا قالوا حال النقابات، ليش بتعملوا اللقاء مع أصحاب النقابات ونسمع منهم ونشوف من اللي على حق من اللي على باطل.
1: نعم.
4: هذا ما عندي وشكرا جزيلا.
1: شكرا يا أبو عبد الله، شكرا. بالنسبة للتسيير يكون نهاية العام، هو دائما نحن
3: في بداية العام. الناس في كل شيء تحدد وقت.
1: نعم صحيح.
3: والوقت هذا الوقت هذا لابد أن نحدده حتى يتجمعوا فيه الناس. أنت لو لقيته نهاية عام في أسر تروح للأرياف.
1: صحيح، من الإجازة.
3: من الإجازة. فأنت بتعطي فرصة لناس وناس ما بتعطيهم فرصة.
1: صحيح.
3: تحددوا بداية عام دراسي، الناس تجي من الوديان، تجي من الأرياف،
1: من المناطق
3: الأخرى، عودة نازحين، عودة كلهم يتجمعوا زي موسم البلدة.
1: نعم.
3: ناس وقت تتجمعوا فيك كلين يحصل له غسلة في البحر.
1: صحيح.
3: تمام.
1: وهذا زيه
3: مش في ده بس، في أي شيء. نعم. في كل شيء تحديد الموعد والزمن هذا ما في خلاف حول. أنت لما بتفتح الآن شان نهاية العام بيجي لك واحد آخر بيقول لك أنت ليش ما فتحته كذا؟ خلاص هذا الزمن معتمد. معتمد إنه يكون في تسجيل، من حضر سجل، من ما حضر
1: خلاص
3: انتهى الموضوع، ولكن في حلول أخرى يعني. لكن في حلول أخرى.
1: نعم.
3: فيما يتعلق ب عن اللقاء، اللقاء ما اقصد، اذا كان اقصد ان لكم انتم كذا هذا راجع لكم.
1: نعم.
3: لان نحن عملنا الاسبوعين الماضيه لقاءات نحن وياهم
1: مع النقابه،
3: ومش كذا، وهم عضوا في لجنه ملف تصحيح واستقالوا منها تبع السلطه مش تبعنا، وهنا خرجتهم السلطه وجلسوا معنا. تمام. وبعدين جينا الى نحن وياهم على اساس انه تصحيح ملف المتعاقدين نحن معاكم فيه. وصلنا لحل نهائي انه خرجوا على المدارس، قلنا لهم وشوفوا اللي تشوفونه عيف زين يعني تمام مش تمام خرجوا انتوا كنقاب. نحن كحكومه لا، حكومه ما تطرد حد من الشغل.
1: صحيح.
3: في واحد توظف سواء كان وظفته الدوله، تجي انت بتجيبه تقول له ما عارفش قانون الخدمه المدنيه واضح متوظف عين نزله.
1: صحيح.
3: انتوا كنقابه معاكم طلعوا تقريركم قولوا هذا قطاع تصحيح ملف التعاقد في 1201 غير صالح للعمل، طلعوك انا قابه. والسلطه تصدر قرار انه يا تربيه هذا الألفين ما نبغاهم،
1: وتشلون يعني حوافزهم
3: طلعوكم من زعوها
1: على المعلمين.
3: لكن انت تقول لي دوله توظف ودوله تبعد، هذا معناها دوله.
1: نعم صحيح. ونحن كإذاعي إذا كان هناك في رقاب النقابات نسمع منهم ويسمع من المواطن، وهذا يعني نسمع من كل الأطراف. بالنسبة للمدارس الجديدة التي ستفتح إن شاء الله في هذا العام الجديد، هل لك أن تحدد في ما هي المديريات التي ستكون فيها هناك مدارس أو رياض أطفال جديدة؟
3: أولا كمدينة المكلا عندنا روضة شهيدة منار بإذن الله تعالى
1: تتخذ.
3: إن شاء الله عملنا نقلة وإن شاء الله الأمور تستمر في التجهيزات. وعندنا مدرسة السلام.
1: المستشفى
3: هنا اللي هي اسمها مدرسة السلام. وعندنا مدار في الإنشاءات، مدرسة اسمها مدرسة بلال. وعندنا صفوف في القاقين. وعندنا بعض مدارس في دوعن ودي الشرقية اللي هي تبع راشد وهذه. وسيضع ونحن نسعى انه قد التربيه تستلم مدرسه سميه نهايه العام الحالي
1: بتفتح
3: نهايه العام، ما لن تفتح هذه المره. وعندنا بإذن الله تعالى فتح مدارس اللي تبع بدعم دولة الكويت تبع وصية الراشد. سيضع حجر الأساس لها بإذن الله تعالى هذا العام.
1: وين بالضبط؟
3: واحدة في الريدة الشرقية وواحدة في الحامي وواحدة في الديش الشرقية، يعني كلها في المناطق الشرقية حددها مواقع وهذا. وبإذن الله سيتم وضع حجر الأساس لها من السلطة المحلية. وتخيل أنت تفتح مدارس في ظل توقف التوظيف،
1: صحيح،
3: عدم وجود كتاب، يعني في في في عبء على التربية.
1: نعم. وأيضا حتى في المعلمين، يعني أنا كنت معي سؤال على أساس أن هناك عزوف يعني عن كلية التربية، وأعتقد عملتم جلسة أو ندوة أو شيء هكذا بالسلطة المحلية، عزوف المعلمين من دخول كلية التربية، وتواجهون أن أنتم الآن نقص في المعلمين والتقاعد بعضهم وهكذا، وهذا مشكلة كبيرة في ظل افتتاح هذه المدارس، وكيف تتصرفون؟
3: شوف، نحن الذي عندنا مشكلة، حتى الواحد عندنا مشكلة المعلم المتخصص كرقم متعاقدين. أحيانا أنت في في تجدهم في الصغرى بيمشوا، لكن عندنا معلم متخصص ثانوي العام. أنا أبحث عن معلم رياضيات، الفيزياء، الإنجليزي، الكيمياء، الأحياء، كل تخصصات. مديرية عن مديرية تختلف. مديرية عن مديرية تختلف.
1: نعم.
3: تمام. عندنا برنامج اسمه برنامج. برنامج معلم حضرموت. معلم حضرموت هو كان بالشراكة مع 4 مؤسسات داعمة محلية، اللي هي العون، صلح، مؤسسة حضرموت التنمية البشرية، ومؤسسة نهد. هذول أبدأوا استعدادهم فيما يتعلق أنه نحن نشوف الطلاب الذين لهم نية في دخول كلية التربية، وسندعمهم من ناحية التغذية والسكن والمواصلات. مقابل انه بعدين اول ما يتخرج انه يدخل سلك التعليم يتم التعاقد معه. واذا هم المديريه نايه لا يحق له العوده الى المديريه الى المدينه الا بعد مرور 4 أو 5 سنين. عملنا برنامج نحن في المكتب اسمه معلم حضرموت، يجي في هذه كل المحاور. وجاءوا عندنا كليه التربيه وقعدنا قلنا المحاور، قالوا تمام خلاص الان نبدا العمل. الان المشكله يعني في في في كيف نستطيع أن نقنع الطلاب أو الطالبات في هذه المديريات الذهاب إلى كلية التربية، وكيف يستطيع الدعم أن يوفر يستمر 4 سنين أو في توفير مبالغ مالية لهذا. وهل هو آخر جلسة كانت معنا قبل أسبوعين، لابد أن يكون تدخل السلطة المحلية تكون راعية للموضوع هذا، المحافظ تمام قال نحن سنكون رعاة لهذا الكلام. لكن المشكلة الآن كيف نستطيع ان نحن نقنع هؤلاء وخاصه الذكور
1: الطلاب يعني في الالتحاق بكليه التربيه،
3: يقعد 4 سنين في كليه التربيه بعدين يخرج معلم. هو يرى الطالب يرى في مشكله
1: صحيح.
3: يقول لك يعني في ظل تسارع الحياه الان يعني بظل متفرج 4 سنين. انا اريد يعني. اريد الرتم حق الحياه يكون سريع. يعني اريد اعيش في الناس.
1: صحيح.
3: فهذا المشروع قائم في ظل عدم اقبال على كليات التربيه. هذا هم هم هذا هو عمد كذا كلية التربية جاء عندنا يقول الكلام هذا،
1: يعني إقبال ضعيف.
3: أنت تخيل يعني في زمان اللي درسوا في كلية التربية يعني ونحن منهم يعني زحمة الزحمة.
1: صحيح. كان ما تحصل
3: الآن
1: كل التخصصات
3: يعني الآن يعني لو جمعت الطلبة كلهم ما حق ما يكملوا تخصص السابق. يعني كل الطلبة اللي في كلية التربية ما يتجاوزون يعني 30-40 نفر في كل التخصصات. يعني
1: الله
3: كان أول هي شعبة واحدة بس تخصص واحد. نعم. 40 و30 و20 ويمكن عن الرقم بالغت فيه قد يكون
1: أقل يعني.
3: حتى من ظلمهم يعني.
1: يعني كان كلية التربية فعلا في المكلة تبع جامعة عدن، وكان الإقبال كبير.
3: نعم درسنا كبير على الكلية. درسنا نحن في جامعة تبع جامعة عدن وتخرجنا نحن تبع جامعة عدن، والزحمة الموجودة فيها حاليا طبعا.
1: وكان الكل يتوظف معلم اخوي، خلاص
3: خلاص هذه وظيفه
1: وظيفه يعني.
3: وكانت الامور تمشي.
1: نعم صحيح. الان العزوف عن الالتحاق بكليه التربيه سبب لكم هذه النقص في
3: المخرجات،
1: في مخرجات الاسماء. والان اعتقد انتم تتعاقدون مع بعض المتقاعدين في بعض المواد اللي ذكرتها انت، مثلا في الفيزياء، في الرياضيات، في اللغه العربيه حتى.
3: هي جات، شوف هي جات على اساس انه لو حد خرج متقاعد في ماده خاصه في المناطق الريفيه،
1: المناطق الريفيه
3: المدنيه لا يعني.
1: نعم.
3: يعني اذا مثلا درس الفيزياء يدرس ثالث ثانوي وبيروح بس تبقى المادة فاضية. لماذا نقول انهم لا تلا؟ فطبعا هي محدودة. يعني لو قلت لك حصلت في محدود جدا جدا يعني ما هو
1: تعاقد مع المتعاقد،
3: لأنه ياخذ اتجاهين. اتجاه يعني واحد 35 سنة عاد ايش بيقدم؟
1: خلاص ما يال السنة
3: ايش بيقدم. لكن يعني اذا حد وافق، إذا أحد وافق يلا هو يغطي لك بخبرته وحب الطلاب له. لكن بعد 35 سنة في صعوبة أنه يا أحمد يدرس عادة، في صعوبة هي محدودة جدا جدا يعني محدودة، ما حتى لا أقول لك أنها مفتوحة محدودة. وحتى لو أنت ترغب مع المعلمين هم ما يرغبوا،
1: هو المعلم ما يرغب.
3: لا يرغب
1: يعني كم وكم بتعطي عصر يقول لك
3: يعني بعضهم يشتري راحته.
1: صحيح. أنا أخر عمري برتاح
3: 35 سنة عندي أولاد كبار وأنا ما أريد يسيب منهم راتبي يمشي عند الدولة وإيش عنده هم يلا يقوموا بنفسهم.
1: وأنتم يعني تغطية المادة هذا مثلا ما تحصل لكم معلم بيغطي؟
3: شوف نحن أخذنا الآن منحة جديد.
1: نيشو
3: أخذنا منحة التوجيه التربوي اللي عندنا. يعني الآن في ناس موجهين اللي عندنا اللي عاد عنده قدرة وطاقة وإمكانية
1: يدرس،
3: نرجعه أنه يرجع يدرس يومين في الأسبوع وثلاث أيام في التوجيه. نحاول نحن نحجم المواد كذا، يعني مثلا تحديدا على ثالث الثانوي مثلا مادة الفيزياء ثالث الثانوي صفين واقفة ست حصص سبع حصص ثمان حصص، نعطيها الموجه يدرسها في العربي في الرياضيات في الإنجليزي في أي مادة كذا يدرسها، وباقي الأوقات يروح يوجه فيها يعني. هذا الاتجاه اللي أخذناه في مديريات مختلفة خاصة المديريات الريفية يعني. نعم.
1: الوقت يدركنا وبقيت الدقائق الأخيرة، هناك عدد من المحاور كنا نطرحها لكن الوقت أخذنا تقريبا. بالنسبة لقوام الحصص يعني المعدل كم يعني للمدرس في التعليم الأساسي في يعني شوف هناك من
3: شوف انا بقول لك حاليا لما عاوزين نتعامل مثل عادي يعني نحن شوف يعني بنظام الحصص بالنسبه لمدارس التعليم الاساسي في عندنا مرحلتين في التعليم الاساسي من واحد الى ثلاثه اللي هي من اولى الى ثالثه ابتدائي.
1: نعم.
3: هذيل احيانا يشلوا 18 حصه يشلوا 16 الحصه، بل اما في الريف فهو يتجاوز ال 20. هذا بالنسبه للمعلم من اولى الى ثلاثه، اولى ثانيه ثالثه، ويدخل معهم رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة، لأنه تدخل التخصص يدخل الإنجليزي يعني يخفض يصل لك إلى 15 حصة 16 حصة، بس في الأرياف تصل لك إلى 18 حصة
1: لأنه في ناس في
3: الأرياف لأنه طبعا ناقص.
1: صحيح.
3: بالنسبة عندنا المرحلة الحاسمة اللي هي مرحلة أولى ثانوي ثانية ثانوي ثالثة ثانوي، نحن عندنا في المدينة نعطيهم 12 حصة 13 حصة 14 حصة بالكثير. ليش؟ لأنه مثلا معلم عنده حصتين في الصف، لما تعطيه سبعة صفوف في 70 طالب ب 500 طالب 14 حصة ب 12 حصة، خلاص معادي يخلص الأسبوع كامل إلا قده يعني مرهق من التصحيح ومن التحضير لأن الصف الثاني
1: يحتاج عليه أجل.
3: المشكلة في الأرياف نفسها هي تصل ل 15 حصة 16 حصة 17 حصة
1: بالنسبة للثانوية.
3: الثانوية شفنا بقول لك المنطقة المدنية غير المنطقة اللي فيها
1: تختلف في
3: لسبب قلة المعلم متخصص. تمام. في المدينة موجود في
1: الريف
3: غير موجود.
1: صحيح.
3: عندنا تشتت في الريف مدرسة بمدرسة، لكن هنا في المدينة أنا أقول لك الحداد محصورة.
1: صحيح.
3: بمكاني يدخل أولى ثانوي واحد أولى ثانوي اثنين أولى ثلاثة.
1: صحيح.
3: لكن هناك في الريف شوية تباعد، حصل يومين يروح المدرسة دي يدرس يومين يروح المدرسة. صحيح. فعلى كل حال يعني بالحاصل العملية التعليمية بحضر موت تمشي طيب، نتمنى للجميع التضافر والجهود، عام دراسي يكون طيب
1: بإذن الله،
3: الناس تمشي، الكل يستوعب أنه العملية التعليمية ما حد لن يكون فيها خسران للطالب.
1: نعم صحيح.
3: والتلميذ.
1: نعم
3: في النهاية كلين يعني سيصيب المتفرج يعني.
1: نتمنى ذلك أن يكون عام دراسي مليء بالحيوية والنشاط، وأيضا أن ينالوا أبناءنا قسطا من العلم والتعليم ويلحقوا بركب الدول المتقدمة. آمين. لأن كلما كان هناك تعثر سيكون مثل ما قلت ما قلت لي أبناءنا الطلبة والطالبات. نتمنى لكم التوفيق في مهامكم في مكتب الوزارة في ساحل حضرموت، وإن شاء الله تتغلبون على المصاعب والمشكلات التي واجهتكم وستواجهكم أكيد. هناك بعض المشاكل. كلمة أخيرة أستاذ أمر.
3: كلمة أخيرة، نتمنى بإذن الله تعالى، نتمنى أن يكون عام دراسي مليء بالجهد والاجتهاد، وأن يكون الأسبوع القادم حافل بالنشاط أول حصة دراسية مكتب وزارة التربية والتعليم ممدودة أيدي مفتوحة أبوابه للحوار والنقاش. تظل في أشياء ليس بيده زي رواتب زي حقوق هذا أما تكون أشياء مركزية أو أشياء تبع السلطات المحلية. فعلى الناس أن تتفهم أن مكتب التربية والتعليم مهمته مهمة هي تعليمية أكثر من ما هي مالية. فهذا الموضوع إذا كان للرسميين فهو مركزي وإذا كان المتعاقدين فهو محلي. فلا بد أن نميز بين هذه الأشياء وأنه مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالمدريات مهمته هي تسيير عملية التربية التعليمية وهو مستفيد من هؤلاء المتعاقدين الذين يعملون في المدرسة لكن هو معاهم فيما يتعلق بالحقوق بإذن الله تعالى ويتمنى لهم المزيد ويتمنى أن تكون تستمر راتبهم في موعدها وأن يكون إن شاء الله. حقوقهم تأتي في موعدها
1: إن شاء الله. شكرا للأستاذ أنور فرج عبد الدائم رئيس شعبة التعليم العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت على حضورك الدائم معنا في الإذاعة وتبيان للمستمعين ما يدور في العملية التدريسية بساحل حضرموت. نلتقي إن شاء الله وقد تحقق كل ما تصبون إليه
3: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. تحياتي وتحيات المنفذ والمخرج عبد الله السيود ومن إدارة العالم الجديدة الزميلة مادلينا بكود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
1: نشرة الأخبار المحلية من إذاعة المكلا استهلوا ببسم الله الرحمن الرحيم والعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس الاجتماع الاعتيادي السادس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت ويؤكد أهمية تعزيز الجاهزية وتحمل المسؤولية. المحافظ الخنبشي يطلع على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر ويؤكد دعم جهود تحسين الخدمات. التربية بوادي حضرموت تبحث جاهزية المدارس وانتظام صرف رواتب المعلمين. الأخبار مفصلة من إذاعة المكلا. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا الاجتماع الاعتيادي السادس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ووكلاء المحافظة والقادة الأمنيين والعسكريين ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات. وفي مستهل الاجتماع أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل أوضاع حساسة تمر بها البلاد على الصعيد العسكري في ضوء الاستهدافات التي تعرضت لها حضرموت خلال الفترة الماضية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية قد عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز إجراءات تأمين المواقع الحيوية والمنشآت المهمة واتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيبها أي مخاطر محتملة. وتطرق عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال كلمته إلى قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، داعيا المعلمين والتربويين إلى استشعار مسؤولياتهم الوطنية والمهنية والقيام بدورهم في تهيئة الأجيال وصون العملية التعليمية بما يسهم في انتظام الدراسة وتحقيق أهدافها. كما أكد أن حضرموت تقف على مشارف انعقاد المؤتمر التأسيسي للمجلس التنسيقي الأعلى بحضرموت الذي يمثل محطة مهمة ومرحلة جديدة في تاريخ حضرموت الحديث، مشددا على أهمية تكاتف أبناء حضرموت وتحمل الجميع لمسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة بما يعزز وحدة الصف ويدعم جهود التنمية والاستقرار. واستعرض الاجتماع عددا من التقارير المدرجة في جدول أعماله، شملت تقريرا حول أوضاع مديرية حجر وتقرير إنجاز عن نتائج إقامة مهرجان خريف حجر السنوي الموسم الثالث 26، إلى جانب تقرير حول أوضاع صندوق الرعاية الاجتماعية وتقرير تقويمي لأداء مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت للعام 25 والنصف الأول من العام الجاري 26 وتقرير مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت عن العام 26. كما استمع الاجتماع إلى ملخصات التقارير المقدمة من وكيل حضرموت لشؤون المديريات الأستاذ حسن الجيلاني ووكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري ووكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني دكتور مراد بعلوي، حيث جرى مناقشتها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها مع إتاحة المجال للمسؤولين المعنيين للرد والإيضاح. وفي ختام الاجتماع قرر المكتب التنفيذي عددا من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء التنفيذي ومعالجة القضايا المطروحة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة والمكاتب التنفيذية بما يخدم المواطنين ويدعم مسار التنمية والاستقرار في المحافظة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر ومستوى سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمديرية. جاء ذلك خلال لقاء مدير عام المديرية الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر الذي استعرض أبرز الاحتياجات والأولويات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية إلى جانب مستوى تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية. وأكد اللقاء أهمية تعزيز جهود السلطة المحلية بالمديرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة احتياجات المناطق والقرى بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار والتنمية المحلية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة القضايا والاحتياجات ذات الأولوية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بأوضاع المديريات ودعمها بما يعزز قدرتها على أداء مهامها وخدمة المواطنين. بحث اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء مستوى الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وسبل ضمان جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية، إلى جانب انتظام صرف رواتب المعلمين والعاملين في القطاع التربوي. واستعرض الاجتماع أوضاع المعلمين المتعاقدين عبر صندوق دعم التعليم واحتياجاتهم، إلى جانب مناقشة الزيادة والنقص والنقل في أعداد المعلمين وفق التخصصات التعليمية المختلفة وتحديد أبرز الاحتياجات التي تتطلب المعالجة قبل بدء العام الدراسي وإعداد مقترحات وحلول قابلة للتنفيذ، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بمكتب التربية والتعليم وأعضاء فريق التوجيه التربوي من المديريات. وأكد الوكيل المساعد التميمي أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية بالتعليم ومتابعة احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية والعمل على معالجة أوجه النقص في التخصصات بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والهيئات التدريسية وضمان انتظام صرف الرواتب واستقرار أوضاع العاملين في القطاع التربوي. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الخاصة بالأنباء المحلية، حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر مرسال، نفذ الزميل أسامة عمر جابر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. أعلن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور أبو علي غالب عن إقامة مباريات دور 16 من كأس الجمهورية خلال الفترة من 27 من أغسطس الجاري وحتى 3 من سبتمبر المقبل، باستثناء مباراة شعب إب و22 مايو التي تقرر تأجيلها إلى حين البت في الاحتجاج المقدم من نادي اتحاد إب ضد نادي 22 مايو. وأصدرت لجنة المسابقات برنامج ومواعيد المباريات على النحو التالي: وحدة صنعاء مع هلال الحديدة الملعب الظرافي اليوم الخميس 27 من شهر أغسطس 2026، التلال من عدن مع شعب حضرموت الملعب الحبيشي اليوم الجمعة 28 من شهر أغسطس 2026، المكلا مع وحدة عدن الملعب بارادم الجمعة 28 من شهر أغسطس الجاري 2026، السد المأربي مع تضامن حضرموت الملعب ملعب مأرب الجمعة 28 من شهر أغسطس 2026، شعب صنعاء مع شباب مرخة الظرافي السبت 29 من شهر أغسطس 2026، نادي سيئون مع أهلي صنعاء الملعب الأولمبي السبت 29 من شهر أغسطس 2026، وأخيرا سلام الغرفة مع أهلي عدن في الملعب الأولمبي يوم الخميس 3/9/2026.
4: ناقش وكيل محافظ حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري مع مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي عددا من مشاريع المتعلقة بتأهيل وتطوير المنشآت الرياضية في مديريات ساحل حضرموت، وذلك بما يسهم في تحسين بنيتها التحتية وتعزيز جاهزيتها لخدمة الشباب والرياضيين. وتناول لقاء سبل تأهيل عدد منشآت الرياضية من بينها ملعب الشاحت بمدينة الشحر وملعب بن سلمان بمديرية غيل باوزير إلى جانب الصالة الرياضية المغلقة وبيت الشباب في منطقة خلف بالمكلا. دشنا في ملعب الشهداء وسط العاصمة زنجبار في محافظة أبين أولى الحصص التدريبية لمعسكر منتخب الناشئين بمحافظة أبين بقيادة المدرب الوطني الكابتن أنور عاشور. وسط أجواء رياضية رائعة اتسمت بالحماس والانضباط والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين في إثبات قدراتهم وانتزاع مكانهم ضمن صفوف المنتخب الوطني للناشئين. وشهدت الحصة التدريبية الأولى حضورا لافتا وحماس كبير من اللاعبين الذين دخلوا أجواء المعسكر بمعنيات مرتفعة في ظل منافسة قوية بين مختلف المراكز. تجرى اليوم الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت مدينة الدوحة في دولة قطر قرعة دوري أبطال الخليج 2027-2026 في نسختها الثالثة بـ10 ناديا.

سجل محمد صلاح أول أهدافه بقميص طرابزون بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مستغلا فشل حارس طنبول باشاك في السيطرة عليها ليطلق تسديدة مباشرة نحو المرمى. ارتبط اسم مارتن لاعب وسط أرسنال بالانتقال إلى ريال مدريد خلال أسابيع الأخيرة، خاصة بعد فشل النادي الأسباني في حسم صفقة رودري هرنانديز الذي اختار الانتقال إلى برشلونة. لكن يبدو أن خيار مارتن بدأ يبتعد عن حسابات ريال مدريد بعدما أكد أرتيتا المدير الفني لأرسنال تمسكه بخدمات لاعب الوسط الأسباني مشددا على أهميته بالنسبة للفريق، ورغم تراجع دور اللاعب في نهاية الموسم وجلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات لا يزال أرتيتا يعتبره عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق، مؤكدا أن اللاعب قدم موسما مميزا وأسهم بصورة كبيرة في نتائج الفريق. يقترب توتنهام سبير في خطوة جديدة لتعزيز خطه الهجومي بعدما دخل في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي للتعاقد مع المصري عمر مرموش في صفقة قد تمنح المدرب زيربي خيارا هجوميا مختلفا عن العناصر الموجودة حاليا في قائمة الفريق. وحسب ما ذكره الصحفي في شبكة سكاي سبورتس فلوريان عبر حسابه على إكس فأن توتنهام توصل لاتفاق نهائي مع مرموش على العقد فيما لا تزال مفاوضات جارية بين الناديين على الصفقة، ولم يتوصل الناديين إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لكن مرموش قد يصبح أحد المنضمين إلى مشروع توتنهام. استهل برشلونة حامل لقب الدور الأسباني حملة الدفاع عن لقبه بانتصار ساحق بعدما أمطر شباك مضيفه ألتشي بخمس أهداف دون رد في مباراة فرض خلالها الفريق الكتالوني سيطرته تدريجيا وتألق فيها رافينيا والوافدون الجدد ليبعث برسالة قوية مع بداية الموسم الكروي الأسباني. وقدم برشلونة أذان مهاجوميا لافتا منذ البداية مع اعتماد هانز فليك على آدمي ورافينيا وفيرمين لوبيز ولامين يامال وإسبارت في التشكيلة الأساسية قبل أن يفرض الفريق إيقاعه على المباراة بفضل التحركات الهجومية والتمريرات البينية المتقنة خاصة من اللاعب لامين يامال. يبدو أن العلاقة بين جوليان الفاريز وجماهير أتلتيكو مدريد وصلت إلى نقطة شديدة التوتر بعدما عاش المهاجم الأرجنتيني ليلة قاسية أمام فياريال تعرض خلالها لصيحات استهجان متكررة في كل مرة لمس فيها الكرة قبل أن يغادر الملعب وحيدا عقب صافرة النهاية وسط هتافات غاضبة في مشهد زادت التكهنات حول اقتراب رحيله عن النادي. وبحسب الصحيفة الأسبانية فإن الفاريز تلقى صافرات الاستهجان منذ الإعلان عن اسمه قبل انطلاق المباراة قبل أن تتضاعف حدة الغضب الجماهيري مع مشاركته في الدقيقة 66 بينما طالب بعض المشجعين برحيله في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يستعد نادي مانشستر سيتي للتحرك بقوة من التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية بعدما بات النادي السماوي مستعدا لتلبية المطالب المالية المرتفعة لنظيره اللندني. وفقا لما ورده موقع فوتبول انسايدر فإن تشيلسي حدد مبلغ 120 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل فرنانديز البالغ من العمر 25 عاما في ظل اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته. ويعد إنزو فرنانديز أحد أبرز أهداف مانشستر سيتي في المرحلة الأخيرة في سوق الانتقالات حيث يستعد النادي لتكثيف تحركاته من أجل حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة. ولا يمانع تشيلسي فكرة رحيل اللاعب وسط الأرجنتيني لكنه يتمسك بالحصول على المقابل المالي الذي يراه مناسبا والمقدر ب 120 مليون جنيه استرليني. نتائج مباراة الأمس الأحد في الدوري الإنجليزي نيوكاسل يتعادل مع ليفربول بهدفين لهدفين وبرايتون يتغلب على أستون فيلا بأربع أهداف دون رد ومان سيتي يتغلب على بورنموث بهدفين لهدف. وفي الدوري الأسباني إلتشي يخسر من برشلونة بخمس أهداف دون رد وخيتافي يتغلب على راسينغ بهدف دون رد وأتلتيكو مدريد يتعادل مع فياريال بهدفين لهدفين. أما الدوري الإيطالي أتلانتا يتغلب على ساساولو بهدفين لهدف وتورينو يخسر من ميلان بهدفين لهدف وفينسيا يخسر من ليتشي

0: بهدفين دون رد. أما الدور الفرنسي رين يتعادل مع باريس سان جيرمان بهدفين لهدفين، ولو هافر يخسر من موناكو بهدف دون رد، وإنجه يخسر من نادي ليل بهدفين دون رد. وفي الدور المصري سيراميكا يخسر من القناة بهدفين لهدف، والأهلي المصري يتغلب على الشرقية إنبي بثلاثة أهداف لهدفين، والجونة يتعادل مع مودرن سبورت بهدف لهدف. مباراة الليلة في الدور الإنجليزي فولهام مع تشيلسي في 10 مساء، وفي الدور الأسباني أساسونا مع ليفانتي في 38 دقيقة، وملقا مع لاكارونيا في 10:30 دقيقة. وفي الدور الإيطالي بولينيا مع لاتسيو في 37 دقيقة، وروما مع فورنتينا في 49 دقيقة. وفي دوري روشن السعودي نيوم مع القادسية في 47 دقيقة، والاتحاد مع الحزم في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيم بخريبة، تحيات العزيز سالم بلقدي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: أريد المستمعين
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
3: أصدقاء البريد والصديقات،
2: على المحبة الخالصة والصداقة الصادقة تجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين،
3: فأهلا بكم معنا ومرحبا بكم معنا، حيث نسعد بصحبتكم في أثير إذاعتنا نصف ساعة من عمر الزمن نقضيها معا،
2: حيث الكلمة طيبة
3: والغنوة معبرة
2: والنغمة طيبة
3: وجمعة مباركة،
2: جمعة طيبة.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: من أرصدة بنوك معلوماتكم القيمة نستهل حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين، والبداية من حي أكتوبر بديس المكلا مع صديق برنامجنا من هناك أبو ورد المهندس زاهي أحمد بن زجر، الذي يقول في مساهمة معلوماته متسائلا أولا ثم مجيبا، يقول زاهي:
1: ما الفرق بين الأبدي والأزلي والأمدي والسرمدي؟
0: الأبدي هو الذي لا نهاية له،
1: والأزلي هو الذي لا بداية له،
0: والأمدي هو الذي ما بين بداية ونهاية،
1: والسرمدي هو الذي لا بداية ولا نهاية له.
0: ثم يقول صديقنا أبو ورد المهندس زاهي أحمد بن زجر متسائلا ثم مجيبا:
1: ما الفرق بين التحسس والتجسس؟
0: التحسس هو تتبع أخبار الناس بالخير، والمتمثل في قوله تعالى: اذهبوا فتحسسوا من يوسف.
1: والتجسس هو معرفة أسرار الناس بالشر، والمتمثل في قوله تعالى: ولا تجسسوا.
0: ثم يقول زاهي:
1: ما الفرق بين الصمت والسكوت؟
0: الصمت يتولد من الأدب والحكمة،
1: والسكوت يتولد من الخوف.
0: وما الفرق بين الكآبة والحزن؟
1: يتساءل صديقنا ثم يجيب:
0: الكآبة تظهر على الوجه،
1: والحزن يكون مضمرا بالقلب.
0: ويختتم صديق برنامجنا من حي أكتوبر بديس المكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر، يختتم مساهمته المعلوماتية هذه متسائلا ثم مجيبا، يقول أبو ورد:
1: ما الفرق بين شرقت الشمس وأشرقت الشمس؟
0: شرقت بمعنى طلعت،
1: وأشرقت بمعنى أضاءت، حيث يقول عز من قائل في محكم آيات كتابه المنزل العزيز: وأشرقت الأرض بنور ربها، صدق الله العظيم.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: ومن معلومات صديق برنامجنا من حي أكتوبر بديس المكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر،
1: إلى معلومات صديق برنامجنا من حي الشهيد بالمكلا محمد عادل سعد الله اليماني الذي يورد معلوماته، يقول:
0: التلقين يكون في الكلام فقط، والتعليم يكون في الكلام وغيره،
1: حيث نقول: لقنه الشعر، ولا يقال لقنه النجارة.
0: ثم يقول صديقنا محمد اليماني في مساهمة معلوماته هذه، يقول أبو عادل:
1: الجسد هو جسم الإنسان كاملا من الرأس إلى القدمين،
0: أما البدن هو الجزء العلوي فقط من جسم الإنسان.
1: أما التضاد كما يقول صديقنا محمد:
0: التضاد يكون في الأفعال، والتناقض يكون في الأقوال.
1: ثم يقول صديقنا محمد عادل:
0: الهبوط تتبعه إقامة،
1: وفي هذا السياق يقول تعالى تبارك في علا: اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم،
0: أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها.
1: والنزول كما يقول أبو عادل:
0: النزول هو النزول المؤقت الذي لا يعقبه استقرار.
1: ثم يقول معرفا: المختال والفخور، وهما الكلمتان اللاتي وردتا في قوله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور.
0: يقول صديقنا عادل اليماني:
1: المختال هو الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار،
0: والفخور هو الذي ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.
1: ثم بعد ذلك يقول معرفا الهضم والظلم، يقول:
0: الهضم هو نقصان بعض الحق،
1: والظلم يكون في الحق كله، حيث قال تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، صدق الله العظيم.
0: ويختتم صديقنا محمد عادل سعد الله اليماني من حي الشهيد بالمكلا مساهمته المعلوماتية هذه، يقول معرفا لمقسط والقاسط، يقول محمد أبو عادل:
1: المقسط هو العادل أو المنصف، وفيه قال تعالى: إن الله يحب المقسطين.
0: أما القاسط فهو الظالم أو الجائر الذي قال فيه تبارك في علا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، صدق الله العظيم.
1: أيها المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: ومن معلومات صديقي برنامجنا محمد عادل

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وبركة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلا، في لقاء جديد يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي جنتي. نلتقي بكم بقلوب ملؤها المحبة والشوق، لنبحر معا نحو شواطئ الاستقرار الأسري والسكينة. أرى البيت بالإحسان يزهو ويعتلي، وباللطف في كل المحافل يزهر، وما نعمة الإنسان إلا فضيلة بها ينقضي كرب الحياة ويعبر.

مرحبا بنوركم وبكل أذن صاغية تلتقي معنا اليوم عبر أثير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلا. نفتح قلوبنا قبل عقولنا لنزرع في بيوتنا ورود الفرح والأمل والبركة. نلتقي كأهل وإخوة لنفتش معا عن العادات الطيبة والأخلاق الزكية التي تجعل جدران بيوتنا تفيض بالدفء والأمان، ونربي عليها أولادنا وبناتنا لنضمن أن سفينة العائلة تمشي بسلام وسط أمواج الحياة ومشاغلها. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على خلق عظيم ودرجة رفيعة لو دخلت في أي أمر من أمور حياتنا إلا زينته وأعطته قيمة وجمالا. خلق إذا تعاملنا به بوسط بيوتنا تحولت الحياة إلى جنة دافئة تفيض بالطمأنينة. حديثنا اليوم هو عن الإحسان في كل شيء وأثره العظيم على الأسرة والمجتمع.

معك. مستمعين الكرام، إيش يعني الإحسان بوسط البيوت والعلاقات؟ الكثير من الناس يظنون إن الإحسان هو بس إنك تعطي صدقة لفقير أو تساعد محتاج بالشارع، لكن الحقيقة إن الإحسان مفهوم واسع وشامل لكل تفاصيل حياتنا اليومية. الإحسان هو إنك تسوي كل حاجة بأفضل صورة وأجمل أسلوب، هو الإتقان والجمال واللطف الزايد. الإحسان بوسط البيت هو إنك ما تكتفي بإنجاز الواجب فقط، بل تقدمه بنظرة طيبة وكلمة حالية ونفس سالية. الإحسان هو إن الزوج يحسن لزوجته في التعامل والإنصات، والزوجة تحسن لزوجها في التقدير والاهتمام، والأبناء يحسنون لوالديهم بالطاعة والبر. هو ببساطة إتقان العطاء بالحب، مش تأدية واجب بس. مستمعينا، وإذا جينا نشوف أثر الإحسان بوسط الأسرة، بنحصل إنه هو السر الحقيقي اللي يحيي المودة والرحمة ويبعد الجفاف العاطفي. البيت اللي يقوم على الإحسان تعيش فيه القلوب في راحة، تلاقي الزوج لما يرجع بيته يتغافل بإحسان ويتكلم بإحسان ويكرم زوجته وأولاده بلطفه، والزوجة تحسن في إدارة بيتها وتطيب خاطر زوجها وتحتضن عيالها بحنان متجدد. الأبناء في بيئة الإحسان ينشؤون بوسط دفء عائلي وعاطفي وشبع نفسي، يتعلمون من والديهم كيف تكون المعاملة الراقية، فيطلعون للمجتمع ونفوسهم محبة للخير، متسامحة وبعيدة عن القسوة والعنف، لأنهم تشربوا الإحسان من صغرهم. وعلى مستوى المجتمع، الإحسان هو العروة الوثقى، ونفوسهم محبة للخير، متسامحة وبعيدة عن القسوة والعنف، لأنهم تشربوا الإحسان من صغرهم. وعلى مستوى المجتمع، الإحسان هو العروة الوثقى التي تربط الناس ببعضها وتجعل المجتمع كأنه جسد واحد. لما يتشارك الناس الإحسان في تعاملاتهم في البيع والشراء وفي الجيرة وفي العمل، تذوب الضغائن والأحقاد وتبتعد الشحناء من المجالس. الإنسان المحسن يترك أثره طيبا وين ما حل، يقابل الإساءة بالإحسان ويسعى لنفع الناس وقضاء حوائجهم. المجتمع الذي يسوده الإحسان يصبح مجتمعا راقيا، تفيض فيه البركة وتنتشر فيه الفزعة، ويشعر كل فرد فيه بالأمان والدعم والتقدير. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل المنهج العظيم الذي جعل الإحسان أعظم مراتب الدين وأمر به في كل شأن من شؤون الحياة. الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فقال جل وعلا في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، صدق الله العظيم. وجعل الإحسان سببا لقرب الله ومحبته، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على جعل الإحسان منهج حياة حتى في أصغر التفاصيل، فقال في الحديث الشريف المشهور: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وعلمنا عليه الصلاة والسلام: إن الإحسان بوسط البيوت ومع الأهل هو أفضل أنواع الإحسان، وجعل الكلمة الطيبة والابتسامة في وجه الآخرين إحسانا يثاب عليه المرء، ليؤكد الدين الحنيف أن الإحسان ليس مجرد نافلة، بل هو روح الأخلاق وأساس السعادة الأسرية والاجتماعية. وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن الإحسان هو تجارة القلوب التي لا تبور، وأن المحسن يملك أفئدة الناس بلطفه. فالإمام الشافعي وحكماء العرب حثوا دائما على الإحسان والتغافل الجميل. ويقول الشاعر البليغ في وصف أثر الإحسان العظيم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وأقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: الإحسان يقطع لسان الثلب، يعني إن عطائك ولطفك يمنع القسوة ويطفئ نار الخلافات. وقال الحكماء: من جاد بإحسانه كثر إخوانه وعمرت دياره. فالبيت يبنى على الإحسان، لا تفتقده البركة أبدا. يقولون العارفين إن الإحسان هو اللغة الوحيدة اللي يفهمها الصغير والكبير، ويتأثر بها القاسي واللين، وهو الجسر الذي يعبر بنا فوق كل الأزمات.

مستمعينا الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أسرتي جنتي. وصفتنا اليوم هو طريقة الزبادي في المنزل. المقادير: كيلو من الحليب كامل الدسم، 2 أكواب من الزبادي. الطريقة: نضع الحليب كامل الدسم على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تمام الغليان، ثم نتركه حتى يبرد ويصل لدرجة الدفء. في إناء آخر نضع كمية من الزبادي ونضع اللبن الدافي فوقه ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط، ومن ثم نضيف هذا الخليط في إناء اللبن، نمزجها معا ونأتي بأكواب أو علب ونوزع الخليط في أكواب زجاجية أو بلاستيكية، ويفضل وجود أكواب بغطاء للتخزين السليم أو كوبايات زجاجية. بنكون محضرين الفرن دافئ بعد تشغيله لدقائق. نضع الأكواب على صينية وندخلها في الفرن ونغلقه جيدا لمدة لا تقل عن 6 ساعات، يعني الفرن ما هو شغال بس يكون دافئ. ملحوظة: كلما ازداد عدد الساعات داخل الفرن كان الزبادي أكثر تماسك. بعد خروجه من الفرن نضعه في الثلاجة لين أكله. وبألف هنا وعافية عليكم.

أهلا بك في لمسة خاطر، نلتقي لنفتح نافذة جديدة على الأمل ونهمس في كل أذن من أثقلته الأيام بكلمات تجبر الخاطر وترمم الروح. نحن هنا لنحتفي بالقوة الكامنة في داخلك، تلك التي تجعلك تستيقظ كل صباح وتبدأ من جديد رغم كل التحديات. جئنا اليوم لنضع لمسة حانية على القلوب التي تشعر بالضيق، ونذكرها بأن في كل عسر يسرى وفي كل تعب راحة مخبأة تنتظر من يسعى إليها بقلب مؤمن وعزيمة لا تلين. تمر على الإنسان لحظات يشعر فيها أن جهده يضيع هباء، أو أن الأبواب مغلقة في وجه طموحاته، وربما يسيطر عليه شعور باليأس نتيجة إخفاق في عمل أو تعثر في حلم كان يراه قريبا. هذا الشعور طبيعي، لكن الاستسلام له هو الخطأ الأكبر. فالحياة لا تتوقف عند محطة واحدة، والتعثر ليس نهاية الطريق، بل هو فرصة لتعلم كيفية الوقوف بثبات أكثر. الجبر الحقيقي يأتي من خلال الاستمرار في العطاء. لا تسمح لليأس أن يشل حركتك، فالسعي هو العبادة وهو الشفاء لكل ضيق صدر. التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل هو قرار شجاع تتخذه بأن تظل منتجا ونافعا ومكافحا رغم كل الظروف. انظر إلى البذرة تحت التراب، تبدو وحيدة في الظلام، لكنها في الحقيقة تبني نفسها لتخرج شجرة مثمرة تسر الناظرين. وكذلك أنت، فترة هدوئك أو حزنك أو تعثرك هي فترة بناء داخلي وتجهيز لنجاحات كبرى قادمة. العمل هو الذي يمنح لحياتك المعنى الحقيقي، فعندما تنجز مهامك بإتقان أو تلتزم بجدول يومي بسيط أو تضع لبنة واحدة في بناء مستقبلك، أنت هنا تخبر الإحباط أنك أقوى منه بكثير. لا تنتظر حتى يأتيك الشغف، بل ابدأ بالعمل وسوف يولد الشغف والرضا من رحم هذا الإنجاز. النجاح ليس أن تصل للقمة بلا تعب، بل أن نواصل الصعود رغم كل الجروح التي في أقدامنا، واثقين بأن كل عرق يبذل اليوم هو ثمر سيقطف غدا بيقين تام. لمسة خاطرنا لك اليوم هي: لا تسمح لتعثر الأمس أن يسرق منك إنجاز اليوم. كن أنت النور الذي تبحث عنه، وامضي في طريقك بكل ثبات، فما كان لك سيأتيك، وما بادرته بالعمل سيثمر يقينا في واقعك. اجعل ساعتك هذه شاهدا على إصرارك لا على انكسارك. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما بخير وعمل وأمل.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. يقول ابن الجوزي: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ولكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت لنفسي: كيف بك إذا نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، لئن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. يا صاحبي، لن يصل إلى الله معجب بنفسه إلا وإن الصالحين كلما اقتربوا من ربهم كلما شعروا بتقصير لم يشعروا به من قبل. ذاك أن الإنسان كلما ذاق حلاوة القرب غص بشيء من مرارة البعد التي لم يجتزها بعد. الأمر أشبه بحال العالم والجاهل. الجاهل يحسب أنه يعرف كل شيء، أما العالم فيعلم أنه يجهل الكثير. لا شيء يكشف مساحة جهل الإنسان مثل أن يتعلم، أما الجاهل فإنه يجهل ما لا يعلم، لهذا يحسب نفسه علامة زمانه. وهكذا هو الأمر مع الإيمان. الذي يتصدق يستشعر تقصيره لأنه رأى أنه لم يسد إلا ثغرة واحدة، أما الذي يعيش لنفسه فمستريح. الجهل أحيانا نعمة مريرة، تماما كنعمة البهائم، لا حساب ولا عذاب ولا هم دنيا ولا هم آخرة. والذي يصوم تطوعا تجده يشعر بالتقصير إن فاته يوم اعتاد أن يصومه ولم يصمه، أما الذي لا تشغله هذه الأمور فلا يشعر بمرارة فقدها، لأنه بالأساس لم يذق حلاوة وجدها. صدقني، لو جاءوا بقائم ليل وربطوه في سريره لبكى، لأنه سيشتاق وقوفه بين يدي ربه. أما الذي لم يجرب هذه اللذة ولم يغمس روحه بها فسريره جنته، والسلام لقلبه.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم موضوعنا عن ذكاء القلب، وصفة الملوك اللي تريح البال وتصفي الملامح. بنتكلم عن فن التغافل. الجمال يا سادة مو بس إننا ندقق في كل تفصيلة في وجهنا، الجمال الحقيقي هو إننا ما ندقق في كل زلة أو كلمة نسمعها من الناس. المرأة اللي تتغافل وتمشي الأمور بذكاء، وجهها دائم يظل هادئ وصافي وبعيد عن خطوط العبوس والزعل. خلكم قريبين لأن راحتك تبدأ من قدرتك على التجاوز. راحة الملامح، في هذه الفقرة بنسوي تمرين الهدوء. التغافل هو اللي يحمي جمالك من سموم القيل والقال. المكونات: أذن لا تسمع الإساءة، زائد عقل يحلل بالخبر، زائد قلب يسامح ويرحل. الطريقة: إذا سمعتي كلمة ضايقتك، تخيليها مثل سحابة مرت وما تركت أثر. لا تردين على كل منتقد، ولا تضيعين وقتك في تبرير نفسك لأحد. النتيجة هذا التمرين يمنع حالات التعب اللي تطلع من كثرة التفكير والهم. بتلاحظين إن وجهك صار مرتاح وعضلات وجهك مرتخية، وهذا هو السر اللي يخليك تبينين أصغر من عمرك وأكثر جاذبية. نصيحتنا اليوم هي عن حفظ الطاقة. الجمال هو إنك توفرين طاقتك للأشياء اللي تحبينها وللناس اللي يقدرونك، مو للقيل والقال. كثرة العتاب تطفي نور الوجه وتزرع الحزن في العيون. تذكري إن التغافل هو قمة الرقي، وهو اللي يخليك مسيطرة على مشاعرك وجمال حضورك. الجمال يبدأ من عقل نظيف ما يشغل نفسه بصغائر الأمور، هذا اللي هو يعطي لوجهك طيبة وهيبة الحكمة والوقار. يقولون: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. لا تخلين كل موقف يسرق ابتسامتك أو يعكر مزاجك. كوني مثل البحر اللي يقبل كل شيء ويظل عميق وصافي من فوق. تغافلك عن أخطاء الناس هو كرم أخلاق منك، هو اللي يخلي الناس يحبون يقربون منك لأنك مريحة وما تدققين. تذكري إن الجمال اللي يبقى هو روح متسامحة ترفرف فوق المشاكل وتظل دايم منورة. وصلنا لنهاية فقرتنا عن فن التغافل. أتمنى تكون الكلمات بردت على خواطركم اليوم وذكرتكم بجمال الهدوء. لا تنسون أن راحة بالكم هي أغلى كريم ممكن تحطينه على وجهك. خليكم دايما واثقين، دايما متغافلين عن الزلات، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله. طيب.

ارحب بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو سر القوة والترابط في أي عائلة، وهو صلة الأرحام وتأثيرها على استقرار البيت. يا جماعة الخير، البيت مش جزيرة معزولة، البيت هو جزء من شجرة كبيرة هي الأهل والأقارب، والرفق واللين اللي تكلمنا عنه داخل البيت لازم يمتد ليوصل للأبوين والإخوان والأخوات من الطرفين. سكن الأرواح الحقيقي ما يكتمل والواحد منا قاطع لرحمه أو في بينه وبين أهله جفاء وخصام. صلة الرحم مش بس واجب ديني، هي بركة تصب في قلب بيتك الصغير وتملأ توفيق وسكينة. لما الزوج يحث زوجته على بر أهلها ويوصلهم معها، ولما الزوجة تعين زوجها على بر والده وتكون هي الدافع له لإكرام أهله، هنا تتضاعف المودة بين الزوجين. احترامك لأهل شريك حياتك هو في الحقيقة احترام وتقدير لشريك حياتك نفسه. البيوت اللي تقوم على القطيعة أو التحريض ضد الأهل بيوت يزعزعها القلق ويغيب عنها التوفيق، لأن الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. أما بالنسبة للعيال فما في درس في الأخلاق أعظم من إنهم يشوفوا أبوهم وأمهم واصلين لأرحامهم. لما الطفل يشوف أبوه يزور جده وجدته ويقبل يدهم، أو يشوف أمه تتفقد أحوال خالاته وعماته بالكلمة الطيبة والهدية البسيطة، هو هنا يتعلم الوفاء. عمليا الطفل اللي ينشأ في جو أسري مترابط يحس بظهره مسنود بعائلة كبيرة، وتنمو عنده مشاعر الانتماء والقوة النفسية. يا أحبابي، صلة الرحم مش معناها إننا نتدخل في خصوصيات بعض أو نسمح للمشاكل الخارجية تخرب بيوتنا، لا، الصلة هي المعروف، السؤال، سلامة الصدر، هي إننا نكون لبعض سند وقت الشدة ونفرح لبعض وقت الرخاء. تذكروا إن بركة الرزق وطول العمر اللي وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم بتبدأ أثارها تظهر في هدوء بيتك وإصلاح عيالك وراحة بالك. في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل واحد يسمعنا، ارفع سماعة التليفون اليوم أو بادر بزيارة أو حتى رسالة طيبة لقريب لك صار لك فترة ما كلمته. خلوا سكن الأرواح يتسع ليشمل كل غصن في شجرة عائلتكم. ازرعوا الوصل واحصدوا البركة في بيوتكم وعيالكم.

مستمعينا الكرام، نترك بين أيديكم هذه الدعوة: اجعلوا الإحسان طابعا لبيوتكم ومعاملاتكم، احسنوا في كلماتكم وفي نظراتكم وفي أفعالكم مع أزواجكم وأولادكم وإخوانكم، فالإحسان لا يضيع عند الله ولا عند الناس، وما تقدموه من لطف اليوم ستجنون ثماره ثباتا ودفئا بوسط منازلكم. دوموا على الإحسان فاللطف سيد، وصونوا وداد الأهل فالود يحمد، فما جادت الأيام إلا بمحسن، له في جنان الخلد أفق ومقعد. مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلا، في ختام هذه الحلقة المفعمة بالحرص والمحبة والإحسان، نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين في القول والعمل، وأن يملأ بيوتكم بالبركة والسكينة والمحبة، ويحفظ لكم كل عزيز وغالي على قلوبكم. قولوا آمين. نقدم لكم كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة وحسن الإصغاء الذي قضيتموه معنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وموضوع جديد يلامس أسرنا وحياتنا، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم ودامت بيوتكم شوامخ بالحب والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، موجز ختامي لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تراس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الغمش اليوم بمدينة المكلا الاجتماع الاعتيادي السادس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ووكلاء المحافظة والقادة الأمنيين والعسكريين ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر ومستوى سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمديرية. سلم سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية السفير سالم صالح بن بريك اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى مدير عام الإدارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية السعودية علي بن عبد الله الشهري، الذي تسلمها نيابة عن وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله. ناقش اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني دكتور أنور المهري سير العمل ومستوى الإنجاز في قطاعات الوزارة والإدارات المختلفة وأولويات المرحلة المقبلة. بعث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف في العاصمة المؤقتة عدن مع المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أوضاع قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه وسبل تعزيز الدعم الدولي لجهود الحكومة الرامية إلى استقرار وتحسين الخدمة. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربع على التحضيرات الجارية لتنفيذ مشروع دعم صغار مربي الماشية ومربي النحل مبادرة بذرة في مديريتي تريم والقطن بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة ينابيع الخير الخيرية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا ختاميا لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ باسم صالح الحبشي ما سيتيسر من سورة الصف.

تلا علينا المقرئ باسم صالح الحبشي ما تيسر من سورة الصف بهذه الآيات البينات. نأتي وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين. اللقاء يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد الثلاثاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا، صوت حضرموت.